هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين، ونستعرض معكم جوانب من دلالات آيات كتاب الله العظيمة فيما تقرر من مصلحة لكل إنسان يتفهم أبعادها ويدرك أسرارها ويقرر في قناعته وفهمه استيعابا لها ولأبعادها. ونشرع بمشيئة الله تعالى في بيان المسألة الرابعة لقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وهي المسألة الأخيرة في الآية التي لم يسعفنا الوقت لاستعراضها في الحلقة الماضية، وهي تتصل بتنزيل الآية على الأقوال المتقدمة، حيث لا يخفى عليكم أيها المستمعون الكرام، نفعنا الله وإياكم بكتاب الله، أن عموم هذه الآية يقتضي بمطلقه جواز التوجه إلى جهتي المشرق والمغرب بكل حال، لكن الله سبحانه خص من ذلك جواز التوجه إلى جهة بيت المقدس في وقت، وإلى جهة الكعبة في حال الاختيار في الفرض والحضر فيها أيضا، وبقيت على النافلة في السفر. وننتقل بكم إلى الآية 19، وهي قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وهذه الآية فيها ثلاث مسائل. فأما المسألة الأولى فهي أن معنى ابتلى هو اختبر، ومعناه أنه أمره ليعلم من الامتثال أو التقصير مشاهدة ما علم غيبا، وهو عالم الغيب والشهادة، والذي تختلف فيه الأحوال على المعلومات، وعلمه لا يختلف بل يتعلق بالكل تعلقا واحدا. وأما المسألة الثانية في هذه الآية فهي في قوله تعالى بكلمات، وهي جمع لكلمة، ويرجع تحقيقها إلى كلام الباري سبحانه وتعالى، لكنه تعالى عبر بها عن الوظائف التي كلفها إبراهيم عليه السلام كلمة، وذلك لأنه صدر عن الكلمة وهي كن، وتسمية الشيء بمقدمته هو أحد قسمي المجاز. وفي المسألة الثالثة يتأتى التساؤل عن صفة هذه الكلمات، حيث اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، ولبابه قولان. فأما القول الأول فهو أن هذه الكلمات هي شريعة الإسلام، فأكملها إبراهيم عليه السلام. قال ابن عباس: وما قام أحد بوظائف الدين مثله، فقد قام بها بعده كثير من الأنبياء، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فهو أنها الفطرة التي أعز الله تعالى بها ورتبها عليه، وقد روت عائشة رضي الله عنها في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ. كما ذكر الحديث أن الذي من الفطرة كذلك حلق العانة ونتف الإبط

وانتقاص الماء، وهو يعني به صلى الله عليه وسلم الاستنجاء، والعاشرة المضمضة كما ذكر راوي الحديث. وروى عمار بن ياسر الحديث وقال المضمضة والاستنشاق، وزاد الختان وذكر الانتضاح بدل انتقاص الماء. وقد قال بعض علماء المالكية إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من الفطرة يعني من السنة، كما تعني كما ذكر ابن العربي أنها من الملة. وقد روي أن إبراهيم عليه السلام ابتلي بها فرضا، وهي لنا سنة، والذي يصح أن إبراهيم عليه السلام ابتلي بها تكليفا غير معين من الفرض أو الند في جميعها أو انقسام الحال فيها. وقد اتفقت الأمة على أنها من الملة، واختلفوا في مراتبها، فأما قص الشارب وإعفاء اللحية فمخالفة للأعاجم، فإنهم يقصون لحاهم ويوقرون شواربهم أو يوقرونهما معا، وذلك عكس الجمال والنظافة. وأما السواك والمضمضة والاستنشاق فلتنظيف الفم من الطعام وصفرة الأسنان، وبالنسبة لقص الأظافر فهي لتنزيه الطعام عما يلتئم من الوسخ فيها والأقذار. وأما غسل البرامج وهي كما قلنا تكون في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، فإن تنظيفها لما يجتمع فيها من أوساخ. وبالنسبة لحلق العانة ونتف الإبط تنظيفا عما يتلبد من الوسخ فيهما على شعرهما وما يجتمع من الرخص فيهما، والاستنجاء لتنظيف ذلك المحل وتطيبه عن الأذى والأدواء. وأما الختان فلنظافة القلفة، وهي جلدة الذكر عما يجتمع من أذى البول فيها. ولم يختتن أحد قبل إبراهيم عليه السلام، حيث ثبت في الصحيح أنه اختتن بالقدوم وهو ابن 120 عاما. وقد اختلف العلماء، فرأى الشافعي أنها سنة لما قرن به من إخوته من هذا الحديث، ورأى مالك أنه فرض لأنه تكشف له العورة ولا يباح الحرام إلا للواجب. فلما أتم إبراهيم عليه السلام هذه الوظائف أثنى الله سبحانه وتعالى عليه فقال وإبراهيم الذي وفى. ويقول أحد العلماء في ذلك فإن معنى إبراهيم الذي وفى يراد به ما وفاه من ماله للضيفين، وببدنه للنيران، وبقلبه للرحمن. وأما الآية 19 فهي قول الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهي الآية 25 بعد 100 من سورة البقرة. وفي هذه الآية تنبيه من الله تعالى لعباده على فضله، وتعديد لنعمه التي منها أن جعل البيت الحرام للعرب عموما ولقريش خصوصا مثابة للناس، أي معادا في كل عام لا يخلو منه، يقال ثاب إلى كذا بمعنى رجع وعاد إليه. فإن قيل ليس كل من جاء عاد إليه، قلنا لا يختص ذلك بمن ورد عليه، وإنما المعنى أنه لا يخلو من الجملة ولا يعدم قاصدا من الناس. وكذلك جعله تبارك وتعالى أمنا يلقى الرجل فيه قاتل وليه فلا يروعه، وهذا كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا. وكذلك قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وهذا لما كان الله تعالى قد ركب في قلوبهم من تعظيم البقعة وتفضيل الموضع على غيره من الأرض المشابهة له في الصفة. وقد اختلف العلماء في تفسير الأمن على 4 أقوال. فأما القول الأول فهو أنه أمن من عذاب الله تعالى في الآخرة،
والمعنى أن من دخله معظما له وقصد

وعضده محتسبا فيه لمن تقدم إليه، ويعضده ما روي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أما القول الثاني فمعناه أن من دخله كان آمنا من التشفي والانتقام، وذلك كما كانت العرب تفعله في من أناب إليه من تركها لحق يكون لها عليه. وبالنسبة للقول الثالث فهو أنه، أي معنى الأمن، أنه أمن من حد يقام عليه فلا يقتل به الكافر، ولا يقتص فيه من القاتل، ولا يقام الحد على المحصن والسارق. وبالنسبة للقول الرابع والأخير في معنى كلمة الأمن، أنه أمن من القتال، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ولم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثاني، وهذا إخبار من الله تعالى عن منته على عباده، حيث قرر في قلوب العرب تعظيم هذا البيت وتأمين من لجأ إليه، وذلك إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حين أنزل به أهله وولده فتوقع عليهم الاستطالة، فدعا أن يكون أمنا لهم فاستجيب دعاؤه. وأما من قال إنه أمن من عذاب الله تعالى، فإن الله تعالى نبه بجعله مثابة للناس وأمنا على حجته على خلقه، والأمن في الآخرة لا تقام به حجة. أما امتناع الحد فقول ساقط، لأن الإسلام الذي هو الأصل وبه اعتصم الحرم لا يمنع من إقامة الحدود والقصاص، وأمر لا يقتضيه الأصل أحرى ألا يقتضيه الفرع. أما الأمن من القتل والقتال فقول لا يصح، لأنه قد كان فيه القتل والقتال بعد ذلك ويكون إلى يوم القيامة، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التحليل للقتال، فلا جرم لم يكن فيها تحليل قبل ذلك اليوم، ولا يكون لعدم النبوة إلى يوم القيامة، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امتناع تحليل القتال شرعا لا منع وجوده حسا. وإلى هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، نسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين، اللهم يا رب يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك زيادة في العلم والدين، وبركة في العمر والرزق، وتوبة قبل الموت،

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، نتحدث في قصة أخرى من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومن آيات أخرى. هذه الآيات التي تعرفونها والقصة التي لا تغيب عن أحد منكم، ألا وهي قصة الإسراء والمعراج. هذه القصة خلاصتها أنه سبحانه وتعالى أسرى بعبده محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، ومن هناك عرج به إلى السماء السابعة وإلى حيث شاء الله تعالى. وقد كان هذا الإسراء والمعراج في مكة المكرمة قبل الهجرة، قيل بسنة قبل الهجرة. وصرح القرآن الكريم بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأشار إلى المعراج، وأكدت السنة النبوية خبر الإسراء والمعراج. ولهذا قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقصة المعراج أيها الإخوة، وهي معراجه صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى في بيت المقدس في الليلة التي أسري فيها صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وإلى حيث شاء الله، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم، والتي ملخصها أنه عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله صلى الله عليه وسلم، فصلى

منازلهم ودرجاتهم حتى مر بموسى الكليم في السادسة، أي في السماء السادسة، وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتيهما صلى الله عليه وسلم حتى وصل صلى الله عليه وسلم وانتهى إلى مستوى يسمع فيه صرير الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، ورأى هناك جبريل على صورته، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه، أي إلى البيت المعمور لأنه الكعبة السماوية، ورأى صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 ثم خففها إلى 5 رحمة منه سبحانه وتعالى ولطفا بعباده. ثم هبط صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء هناك، ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس. معجزة الإسراء والمعراج أيها الإخوة معجزة حسية ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإسراء ثابت بنص القرآن، والمعراج ثابت بنص السنة النبوية الشريفة، والواجب على المسلم أن يصدق بذلك، وعلى أهل العلم أن يبينوا للناس أنه لا داعي لتأويل ما جاء بشأن الإسراء والمعراج، بل الصواب أن نؤمن بهما كما جاءتا في القرآن والسنة النبوية المطهرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات حسية، والتي منها هذه الإسراء والمعراج، وأوتي بمعجزات عقلية، وأوتي صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن، وعلينا أن نأخذ الأمور كما جاءت ولا نخرجها عن ظاهرها، لأن هذه المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم تأييدا لنبوته، كما جاء الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بالمعجزات الثابتات، فلا عجب أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بمعجزات حسية خالدة باقية كبقاء القرآن الكريم، المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة أيها الإخوة بيان لنا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المنزلة العظيمة التي لا يدانيها ولا يتقرب إليها أي منزلة من المنازل، فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، القائل لرسوله صلى الله عليه وسلم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فعلينا أيها الإخوة أن نؤمن بعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدره الله سبحانه وتعالى وأكرمه بهذه المعجزة والمعجزات الأخرى، فلا بأس أن يعرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، لأنه عليه الصلاة والسلام رسول للإنسانية يستحق كل هذا القدر وكل هذا التبجيل صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي علينا أن نعرف أيها الإخوة كما جاء في السنة النبوية الشريفة أن الصلاة فرضت على الأمة الإسلامية في ليلة عروجه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كما يقول ابن كثير اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها عند الله. فعلينا أيها الإخوة أن نعرف قدر الصلاة، هذه الصلاة لأهميتها فرضت في السماوات العلى ولمكانتها العظيمة، تكررت فريضتها بين آونة وأخرى حتى فرضت في السماوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم أن فرضت فرضت 50 ثم أخذ التخفيف رحمة بهذه الأمة حتى أصبحت 5 صلوات وأجرها 50 صلاة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. هذه أيها الإخوة والأخوات القصة التي نستفيد منها، قصة النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه، لها دلالات واضحة ولها دروس وآيات عظيمة وعبر لا بد أن نأخذ منها وأن نستفيد منها، وأن
نتعلم العلوم الكثيرة من خلال إسرائه ومعراجه عليه الصلاة والسلام. وكذلك نستفيد أيها الإخوة الرابط بين هذه المقدسات، بين مكة المكرمة والمسجد الأقصى، الرابط الذي يربط بين

0: الأنبياء، حيث صلى صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما، لأن دعوة الأنبياء واحدة هي دعوة التوحيد، وكل الأنبياء نحترمهم ونقدرهم ونجلهم ونعظمهم من خلال تعظيم الله سبحانه وتعالى لهم عليهم الصلاة والسلام. دروس وعبر كثيرة ينبغي على المسلم أن يأخذها، أن يربط بين مكة المكرمة وبين المسجد الأقصى السليب الذي ينبغي على المسلمين أن يحرروه من أيدي الصهاينة، وأن يدافعوا عنه، وأن لا يقبلوا باغتصاب أراضيهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالدفاع عنها، وأمرهم أن يقيموا حدود الله في أرضه، وأمرهم أن لا يسلموا أراضيهم ولا هذه المقدسات إلى أعدائهم، وإنما هم المسؤولون عنها يوم القيامة، وهم المسؤولون عن الحفاظ عليها. والله تعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. أسأل الله تعالى أن يعيد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين، وأن يحرره من أيدي الغاصبين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

التوفيق غيظ إن أذن الله بهطوله على حياتك ما شقيت أبدا. فاستمطر الخير بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله ثم حسن الظن بخلقه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الصافات.
2: أذكار الصباح. أعوذ

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: هو سعي الخلق لكسب لقمة العيش.

صباح ترانيم تشدو بألحانها الطيور سعادة وبركة، فتتفتح الزهور وتتلاشى الأحزان، لتنطوي صفحة الأمس وتبدأ أخرى جديدة في الحياة. ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

إني أتساءل أحياناً، هل الحياة إنسان؟ هل فعلاً عندما نحب شخصاً ما يصبح لنا كالحياة ولا نستطيع العيش بدونه؟ أو عندما لأدع أصدقائي يساعدوني في جمع الحصاد؟ وحدث أن سمعته القنابر الصغيرة فأخبرت والدها أن يبحث عن حقل آخر تستطيع أن تعيش وتتحرك فيه بأمان. فأجاب الأب: لم يحن الوقت المناسب بعد للرحيل. وعندما عاد صاحب الحقل مرة أخرى ورأى الذرة قد جفت وبدأت تتساقط بفعل أشعة الشمس، قال لنفسه: لابد أن أستأجر جامعي الحصاد وعربات النقل غداً، فأصحابي لم يأتوا لمساعدتي. وعندما سمع القنبر الحديث قال لصغاره: الآن وقت الرحيل لمكان آخر. فقد بدأ الرجل يعتمد على نفسه لا على أصدقائه، والآن فقط سيتم جني المحصول ولن تبقى ذرة بعد الآن في هذا الحقل. يا له من طائر حكيم. أما أنا يا أصدقاء

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح. ليكون خير بداية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
1: دكتورة مريم، فجأة حسيت الخطوط في جبهتي وايد زادت وأنا أتكلم، وأنا بس عمري 22 سنة، هل ممكن أنا كشاب إن أنا أسوي بوتكس؟
2: أهلاً فيك يا أحمد وشكراً على السؤال الحلو. طبعاً الإجراءات التجميلية أساساً هي إجراءات طبية، إحنا نسميها تجميلية، لكنها إجراء طبي لا يفرق بين ذكر أو أنثى، ما يفرق أنت مرأة أو ريال، الكل يقدر يسوي هذا الإجراء. أهم شيء تكون فوق 18 سنة، يعني شخص بالغ، ما ينفع تسويه إذا أنت أصغر من 18 سنة. العامل الثاني المهم أنه ما تكون عندك أي أمراض مزمنة مناعية نفس الذئبة الحمراء.

0: سمح الله أو التصلب المتعدد. ما عدا ذلك أي شخص يقدر يسوي الإجراء التجميلي. حقيقة في الخمس سنوات الأخيرة بدأت العيادات الجلدية والتجميلية زباينها يكونون من الجنسين الذكر والأنثى. قبل 20 سنة قبل كانوا فقط الحريم هم اللي يزورون ويسوون هذه الإجراءات. أهم شيء يكون هناك هدف مقنع للإجراء وطبيبك يفهم خصوصيتك كرجل، يعني طريقة حقن المراجع الذكر تختلف عن حقننا للمراجعة البنت، لأن هناك مناطق أخرى وكميات أخرى تحافظ على خصوصية وجهك وتعطيك نتيجة مرغوبة بتخفيف التجاعيد بدون ما نغيرك من أحمد إلى وجه شخص ثاني. فتأكد من طريقة الحقن الصحيحة عن طبيب فاهم هذه النقطة.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال شوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: صدر عن حضرة

0: صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 15 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري. وجاء في الأمر الملكي بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الملكي رقم 11 لسنة 2013 بإنشاء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، وعلى الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، أمرنا بالآتي: يعاد تشكيل مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وعضوية كل من وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس، رئيس ديوان ولي العهد الشيخة أسيل بنت خليفة بن سلمان آل خليفة، الدكتورة مريم حسن مصطفى محمد، السيد أحمد خالد العريفي، الشيخ معاذ بن دعيج بن عبد الله آل خليفة، السيد ياسر عبد الجليل شريفي، السيد علي حبيب قاسم، السيدة أمال أحمد العباسي. وتكون مدة عضويتهم في مجلس الأمناء 4 سنوات قابلة للتجديد. بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تواصل مملكة البحرين ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار عبر إجراءات نوعية تستهدف حماية المجتمع وتعزيز تماسكه في مواجهة التحديات الراهنة، في مشهد يعكس وضوح الرؤية وصلابة الموقف.
1: وحظيت الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التهديدات بتأييد واسع بدأ من الداخل البحريني وامتد إلى محيطه الخليجي والعربي، وصولا إلى مواقف دولية داعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الرفاع بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سعادة السيد أندريا كاتالانو سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين.
0: وخلال اللقاء أكد سموه حفظه الله أن العلاقات الوثيقة والشراكات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة تواصل نماءها وازدهارها نحو مستويات أكثر تقدما على كافة الصعد، مشيرا سموه إلى الحرص المتبادل على الدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك والبناء على ما تحقق على صعيد الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة التي تعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين. برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب الجلسة الاستثنائية الأولى في دور الانعقاد السنوي الرابع من الفصل التشريعي السادس.
1: وفي مستهل الجلسة ألقى معالي رئيس المجلس كلمة بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفضل دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، رفع فيها أسماء آيات التهاني والتبريكات وعظيم الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على رعايته الملكية السامية للسلطة التشريعية، معربا عن بالغ الشكر والامتنان لجلالته لصدور الأمر الملكي بمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، مثمنا دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز التعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وأكد معالي رئيس مجلس النواب أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس قد شهد العديد من الأعمال التشريعية والرقابية وحقق إنجازات متميزة للوطن والمواطنين، مثنيا على ما سجله المجلس الموقر من دور وطني مشرف في دعم جهود الدولة في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة. وخلال الجلسة تم إخطار المجلس بالأمر الملكي رقم 13 لسنة 2026 بمد الفصل التشريعي السادس، والأمر الملكي رقم 14 لسنة 2026 بفضل دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. بعدها استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الطلب المقدم بإسقاط العضوية، وقرر المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين الموافقة على توصية اللجنة بإسقاط عضوية 3 نواب، وأعلن معالي الرئيس خلو مقاعدهم. كما استعرض المجلس تقرير

0: لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى. كما استعرض المجلس عددا من المشاريع بقانون وقرر الموافقة عليها وإحالتها إلى مجلس الشورى. إلى ذلك، وافق مجلس النواب في جلسته الاستثنائية على المرسوم بقانون لسنة 2025 بشأن اتفاقية الامتياز الخاصة بمكامن جوبة وما بعد قبل الطويل بحقل البحرين.
1: وتنص هذه الاتفاقية على شراكة بين حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة النفط والبيئة وشركة بابكو إنرجيز إلى جانب شركة EOG للموارد، بما يعكس توجه المملكة نحو الاستفادة من الخبرات العالمية. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
0: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس، ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخالفات الاعتداءات الإيرانية الآثمة. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.
1: أعربت وزارة الخارجية عن تضامن مملكة البحرين الثابت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، مؤكدة رفضها القاطع للتصريحات والاتهامات الإيرانية الباطلة التي تمس سيادة دولة الإمارات أو تنتقص من استقلال قرارها الوطني. وجددت الوزارة دعوة مملكة البحرين إلى ضرورة التزام إيران بأحكام وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وترسيخ مبادئ حسن الجوار ووقف أي أعمال عدائية وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد بما يعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة توقيع إصدار الوثائق لتصبح إلكترونية بالكامل، وذلك كإجراء رقمي جديد ضمن حزمة من التحسينات المستمرة التي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل زمن إصدار الوثائق وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، مما يواكب مستهدفات التحول الرقمي الحكومي ويرتقي بتجربة المستفيدين.
0: وأكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجهاز حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإنجاز وتحسن جودة الخدمات وتدعم التحول الرقمي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن مسار يركز على تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بما يواكب التوجهات الوطنية في التحول الرقمي. وأشار سعادته إلى أن الجهاز يعمل وفق منهجية مستمرة لتطوير الخدمات الحكومية بما يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة ووضوحا وسهولة ويعزز فعالية منظومة العمل ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي. أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام أن ما تجسده الصحافة البحرينية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الوطن من حضور مسؤول والتزام مهني رصين إنما يشكل امتدادا أصيلا للنهج الحكيم الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الرائد لجلالته، والقائم على الإيمان الراسخ بأن الكلمة الوطنية المسؤولة تأتي في طليعة أدوات صون أمن الوطن واستقراره وتعزيز تماسكه وتعظيم مكتسباته.
1: جاء ذلك خلال زيارات قام بها سعادة وزير الإعلام إلى عدد من الصحف المحلية في مملكة البحرين في إطار

0: الاحتفاء بيوم الصحافة البحرينية الذي يصادف السابع من شهر مايو من كل عام.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج

0: البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.
1: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تشير الحفريات والتنقيبات الأثرية التي تعود إلى عصر مملكة تايلوس، تشير إلى مملكة صغيرة إلى حد ما، تتمتع بوضع مستقل وشعار خاص وأختام ملكية وعملة خاصة بها، هذا إضافة إلى توافر ثقافات متعددة فيها وفنون مختلفة من حيث الأصول البشرية والحضارية لها. والغالب أن هذا التمازج الحضاري كان نتيجة لموقع تايلوس الاستراتيجي كممر نائي ومنطقة سكنية وافرة الخيرات، إضافة لممارستها دور الوساطة التجارية بين الممالك والدول المحيطة. يؤكد ذلك أن هذا التمازج الحضاري والثقافي كان سمة رئيسية من سمات مملكة دلمون في مختلف أطوارها، ثم صار سمة رئيسية لمملكة تايلوس، وكان ذلك في التجسدات والأطوار المدنية الحضارية التي مرت بها هذه الجزيرة تحت أسماء أخرى مثل أوال وهجر ثم البحرين.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض
0: ويرتفع الغناء.

مثلما يرقصني الفرح عند المغيب باستقبال الليل والحلم والرؤى، يرقص في شرايين المتناثرة على أجنة الرمال الرمادية شوقي إلى عناق الشمس. ذلك الصباح كم رأيته جميلاً وهو يتهادى مشلوحاً على مراقد النخيل في الصحراء، حيث تسير النوق في قوافل التجار المسافرين عند الفجر. وفي نافذة البيت الصغير يقف حارس مدمر القد ممشوق الساعد، في يمينه حسامه ويمتطي حصانه الأشهب الراهص، وعلى رأسه الكوفية والعقال عنوان الأصالة العربية المعززة.

ويستعد الحارس لكل الملمات، يقف بكل عنفوان الكرامة، يلتفت يمينا ليرى الإبل واقفة بانتظار الحمولة المنقولة على ظهورها، وكأنها في أعراس من أيام ألف ليلة وليلة.

رأيته حلمي المتيقظ، ولكم تمنيت أن أعيش فيه مديدا من السعادة الأبدية. يا حلمي المسافر إلى البعيد، أمنيتي لك أن تعود إلي تذكرني بأيام ملاح كل همي فيها أن أسامرها حتى مطالع الإصباح التي بعدها أغدو مع نغم التلاقي في زفة الزهر والعطور.

غنيت حلمي لحنا من فنك لم ينقطع، وما زال حلمي يراود مخيلتي. يمشي القطيع ويمشي على رنة أجراس الصباح التائهة في عالم الفرح، وأي فرح يزهو غير الفرح العابق فيك يا حلوة المخضرة بالعشب الأخضر السندسي؟ وأي فرح يثيرني غير الذي من أجله أنت تفرحين؟

ضارب الربع أراك عصفورة من السنون التائه، تائه في سماء ترتاد الشاطئ الرمادي، وأرى الرمل ضاحكا في موسم الفرح الربيعي، ضاحكا حتى القهقهات المشدودة إلى الأنفاس الأريجية المتهدجة حينا والمفلتة من عقال الشمس الصباحية أحياناً.

0: تائهة كل الضحكات، تلك المرددة صدى الإبكار مع الطير الهاربة من كناتها بين الشجر وبين النبات الطالع عند حدود الأرض المسطوحة في تلك الواحة الجنية في صحراء وارفة من الهمس والكلام المنمق الجميل.
1: تنشديني لحنك العصفوري الذي تعودت عليه سنين، وكل يقظة ساحرة بعد طول سمر مع الحلم تنقلني إليك وإلى لحنك.

أيتها العصفورة المغردة، مرحى بك في وطن لا تعرفين فيه صباحا حلوا، مشغوفا بالفرح مثل هذا الوطن. مرحى بك في أرائك النخيل الوارفة أفياء وظلالا لقوافل السفر البعيد بين المدينة والمدينة. لم يعد للسفر في الصحراء من خطر، تلك التي هاجت بالحنين المحرق في ليلة نزع عنها الصباح المطل ثوب الحداد المؤقت. مرحى بك أنشودة بين الأناشيد الأزلية العامرة بنتف الحب الضائع بين الحنايا الخاشعة. مرحى بك ضيفا كريما يحل على أهله وعشيرته، أهلا بك أيتها النجمة الصباحية التي تيممت بنورك حتى أتلمس طريقي المستمر.

0: من ذا الذي يغني على الوتر المرن؟ ومن ذا الذي يقرس الجنية الدافئة في عقر مخبئها؟ أنت الهائم في الدروب المتعرجة عند حافة النهر المؤرق جفن الساهرين. أنت ليت تعرف من يناديك فتسمعه ألف جواب على ألف سؤال.
1: أهيم فيك واحدة من عرائس البحر القاطنة من لآلئه بريق الشمس الطافية على سطح الموج السارقة من ذلك العميق زرقته، كعينين زرقاوين شاردتين باتجاه اليابسة اللاهثة وراء الأشياء الجميلة النادرة. هناك حيث الهمس حديث الفجر والضحى، وحيث الوقوف على الحقائق الأصيلة عادة من عادات الحضارة المنتشرة بغير انقطاع، عصرها في كل وقت وآن، ودهرها الشغف القريب من بعد النهايات، خالدة تلك الحورية من بداوة عهد الغزوات طلبا للماء والكلى، وشاهدة على عظم التاريخ بين الأمس وامتداده إلى اليوم. كبيرة أنت في النضوج البالغ يا وردة، عانقت القمر المطل ورصدت حركات الشمس في حر الصيف. مدي إليها يديك فأنت صامدة لا تحترق.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاماً حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العرب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: غسلت يدي بس
2: تغسل واقول لك انت ما تغسل يدك ولا وجهه بعد غسله
3: بتقوم ولا شلون
1: ايش معنون امامه اكو جسوم قلت لك عنه ولا قلتي له شيء له
2: الله حسب قدر المسموس بس بغسل يدي وريلي بعد
4: بعد المكبوسه والسمك المقلي ووجبه غدا دسمه تردي بملتهمها طريح الفراش فبعض الناس يدخل بغيبوبه بعد الغداء ويدافع عن فكرته هاي استناداً على مقولة اتغدى وتمدى فهل هالفكرة صحيحة؟ وشنو تأثيرها على الصحة؟ قبل ما نسمع الجواب العلمي حبينا نتعرف على طقوس الناس بعد وجبة الغداء
5: اللي أسويه بعد الغداء أرتاح شوي
6: بعد الغداء أخذ لي شوي غفوة ولأن الجسم أساساً يحتاج حق راحة حتى لو نص ساعة حتى لو ما يعني أرقد في هالوقت إنه أرتاح فيه وبعدين أكمل شغلي
7: والله يعتمد في بعض الأحيان أحلي في بعض الأحيان أتمدد
8: الصراحة بعد الغداء صار عندي شي روتين إن أنا أتمدد وأخذ لي غفوة شوية ساعة أو ساعة إلا ربع
9: أرتاح وطالع التلفزيون
10: بعد غسل المواعين وشي نقعد نتبال التلفزيون وشاي
11: أنا دائما بعد ساعة من الغداء أروح ألعب رياضة
12: والله أكثر شي نتمدد يعني
4: هل نقدر نعتمد اتغدى وتمدد قاعدة أساسية أو هناك شروط لتنفيذها؟ الأستاذ محمود الشواي مدرب معتمد معزز للصحة والتغذية
13: أتغدى وأتمدد طبعا هذه المقولة شائعة متداولة بشكل كبير في المجتمعات العربية وأيضا المجتمعات الأوروبية أن الشخص لما يتناول وجبة خصوصا تكون فترة الغداء مباشرة يخلل للنوم أو يرتاح في منزله أو في أي مكان طبعا هي من ناحية العلمية لا توجد هناك يعني أي دلالة علمية تبين أن تناول الوجبة الغداء ممكن تؤثر على زيادة الوزن أو الصحة بشكل عام لأن الوجبة تعتمد على الوجبات تعتمد على السعرات الحرارية كميتها وكمية الدهون المشبعة وكمية السكريات الموجودة في الوجبة والنوم بعد الوجبة لا يمكنه يسبب زيادة في الوزن ولكن ممكن أن يسبب مشاكل صحية ثانية مثل على سبيل المثال التخمة عسر الهضم تقلبات النوم ففي دراسات كثيرة بينت أن الأشخاص اللي يتناولون الوجبات في فترة الليل ويخلدون للنوم ممكنهم يأثر على نوعية النوم وطول فترة النوم فالأشخاص اللي تناولوا الوجبات جدا ثقيلة وخلدوا للنوم مباشرة لاحظوا أن نوعية النوم تكون جدا رديئة بحيث أن الشخص في فترة النوم تقريبا بكل ساعة إلى ساعة نص له دائما يستيقظ بسبب التخمة وأيضا طول مدة النوم فالشخص المفروض له هنا 8 ساعات فهالفترة ينام أقل من 8 ساعات بسبب عدم حصول على الراحة الكافية وعدم حصول أيضا على الراحة النفسية والجسمانية بشكل عام فالمقولة هذه هي نوعا ما ممكن أن تكون صحيحة وممكن تكون غير صحيحة فنصيحتي دائما للأشخاص لما تتناول وجبة أو تتغدى خصوصا فترة الظهر ممكن يعني تعطي فترة بسيطة راحة مجرد

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: سمعنا رأي المختص في تغدى وتمدى، خلونا نسمع الناس ورأيهم فيها وهل يطبقونها.
2: رأيي في المقولة أنها غالطة لأنها مضرة في الصحة.
3: أتغدى وتمدد هذه حسب الوجبة، يعني حسب مثلا حسب الغداء. إذا شنو الغداء كان؟ إذا مثلا كان مجبوس مع لحم زي لحم عربي هاي أوكي، فأنا أتمدد وأرقد بعد مو بتي. أما إذا كان شيء ثاني فلا، يعني وجبة خفيفة زي مثلا تونة الوالدة مسافرة شيء، فأنا يعني أفضل أن أقوم أتمشى مو أتمدد.
4: هذه صحيحة 100% وبالذات في الخليج.
5: مقولة أتغدى وأتمدد لا تطبق علي لأنها تسبب السمنة.
6: لا عاد هاي حق المتون، اتغدى وتمدد والكرش مترين جدا وما يسوى.
7: اي اطبقها، واساسا الجسم يحتاج حق راحه في هالوقت.
8: طبعا هاي الشيء عندي روتيني، عقب كل وجبه يا غدا وعشاء لازم انسدح شوي، حتى لو ما انام انسدح بعدين ارد انام.
9: والله في بعض الاحيان اذا ما عندي التزام ولا شيء اطبقها.
10: الى حد ما اطبقها، لكن في حال اذا كان عندي شغل عندي شيء برنامج معين في ذي الحاله ما اطبقها.
11: مقوله تتغدى وتمدد يعني ما اشوف انها مقوله صحيحه، لها واجد اعراض جانبيه. بالعكس المفروض تقوم بنشاط عشان تهضم الاكل بدل ما تاثر معدتك او شيء.
0: فكره تعالوا نغيرها.
1: كلنا نتفق أن الخيلولة هامة لجسم الإنسان ونشاطه وتركيزه، فالأبحاث أظهرت أن 10 إلى 20 دقيقة هو أفضل مدة للخيلولة، لأن هالمدة تحقق الفوائد بعد الاستيقاظ مباشرة، وأعطت هذه المدة أفضل النتائج من ناحية مقاومة النعاس وتنشيط القدرات العقلية وتحسين الذاكرة. ولكن الغفوة الأطول تؤدي إلى حدوث كسل أو قصور في النوم، وسبب ذلك أن النايم يصل إلى النوم العميق بعد حوالي 30 دقيقة من النوم، فلما يستيقظ من النوم العميق قبل حصوله على كفايته منه فتظهر عليه أعراض كسل النوم. وكسل النوم هي مرحلة فسيولوجية طبيعية يمر فيها المستيقظ من النوم بعد الاستيقاظ المفاجئ ويشعر خلالها بالدوخة. وهي مستمعينا الشيء اللي يفسر لما نقعد مثلا من نومة العصر مثل ما نقول نحس مزاجنا متخربط، جسمنا متكسر، يعني ما لنا خلق لشيء. فهذا التفسير العلمي إن المفترض ما تزيد مدة القيلولة عن 20 دقيقة، فالاعتدال مطلوب والسنة النبوية الشريفة حثت على القيلولة. لكن للأسف بعض الناس يحول القيلولة إلى غيبوبة ويحلم بعد أحلام. فأفكارنا إذا ما بنغيرها خلونا نعدلها إلى الأفضل لصحتنا وحياتنا.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.

المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قيل لأحد الأمراء: من هم أسفل الناس لديك؟ قال: السفلة من الناس من لا يبالي ما قال، ولا ما قيل له، ولا ما فعل، ولا ما فعل به.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: نعم القرين الرضا، والعلم وراثة كريمة، والآداب حلل مجددة، والفكر مرآة صاحبه.
1: ما خط القلم.
2: قال ابن السماك: كن لهواك مسوفا ولعقلك مسعفا، وانظر ما تسوء عاقبته، فوطن نفسك على مجانبته، فإن ترك النفس وما تهوى داؤها، وترك ما تهوى دواؤها، فاصبر على الدواء لما تخاف من الداء.
0: ما خط القلم.
2: قال الحسن البصري رحمه الله لأحد جلسائه: صم ولا تبغي في صومك. فقال: وما بغي في صومي؟ قال: أن تقول ارفعوا لي كذا وكذا، فإني أريد أن أصوم غدا.
1: ما خط القلم.
2: قيل في منثور الحكم:

0: زلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير. وقيل لعيسى بن مريم عليهم السلام: من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم إذا زل، زل بزلته عالم كثير.
1: ما خط القلم.
0: قال المتنبي: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: على مدار اليوم
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية هنا البحرين
2: إذاعة البحرين تقدم

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج نتحدث فيه عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني.

0: سوف نقلب الأوراق القديمة معا ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أدب شعبي. مستمعي العزيز، من البحور الشعرية في الأدب العربي بحر يسمى بحر الرجز، ووزنه مستفعلاً. والقصيدة المؤلفة في هذا البحر تسمى أرجوزة، ربما تمييزاً لها عن القصائد الأخرى العصماء. وقالت العرب الرجز حمار الشعراء، طبعا انقاصا لقدر هذا البحر. ولا يحفل الشعراء الفحول بهذا البحر، وأقل استعماله في الأدب العربي، ولا مكانة أدبية يعني مكانة كبيرة له، لدرجة أن أبو العلاء المعري في رسالته المشهورة أفرد مكان في الجنة لشعراء الرجز يختلف عن الأماكن اللي يتواجد فيها فحول الشعراء. والشاعر في هذا البحر يسمى راجز. والأدب العربي وإن لم يهتم ويحفل كثير بالرجز كأحد الأبواب ثابتة الدعائم للأدب، إلا أنه نجد أن الرجز يتكرر أحيانا في بعض المواقع التاريخية، وهو وليد الحدث. وليس القصد من ارتجال الرجز المادة الشعرية بحد ذاتها، بقدر ما هو اهتمام بالحدث الحاصل ذاته. وعلى عادة العرب نجد أحيانا بعض الحوادث تؤرخ بالرجز، ويقال الرجز أيضا كما ذكرت الكتب التاريخية العربية، يقال أثناء المواقع الحربية نجد أن الأبطال الصناديد يرتجزون قبل الشروع في المعركة. ويذكر لنا التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان يرتجز ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كذلك حدثنا التاريخ أن الصحابة

رضوان الله عليهم كانوا يحفرون الخندق حول المدينة أثناء غزوة الخندق، كانوا يحفرون الخندق وهم يرتجزون. إذا نجد أن هذا النوع من التأليف الذي لا صنع ولا تكلف فيه يقال أثناء حدوث حدث ما، والقصد منه الحدث ذاته وليس الشعر.

نعود الآن للرجز أو للأرجوزة في الأدب الشعبي، فنجد أن هذا النوع من التأليف اهتم به الأدب الشعبي اهتمام كبير، وذلك تفسيره في نظري لعدة أسباب. السبب الأول سهولة النظم، نجد أن هذا النوع من الشعر سهل النظم، فهو لا يخضع لقواعد اللغة لكونه أدب شعبي ينظم أحيانا باللهجة العامية وأحيانا بالفصحى المبسطة. ثاني سبب سهولة نظمه، أحد أسباب انتشاره السريع، لأن سهل النظم فهو أيضا سهل الحفظ، لذلك يحفظ ويردد بسرعة. والسبب الثالث وصوله إلى الهدف المنشود بسرعة، بما أنه ينتشر سريعا لذلك الهدف المنشود الذي ألف من أجله نجده أن يصل إليه بعض المواقع والجزر في الخليج العربي. يا عبرتي يا عبرتي من مكلة اسند على خورفكان، تلقى سبع الجزائر أم الفيارين جدام، ونية هنيام ساعة طاب المزر للرباعة، يا ناس خلوا شراعة سيروا بنية وعزيمة، يا حسرتي يا نديمة هذا المقدر علي. كذلك نجد أن علماء الفلك العرب استعانوا بالأرجوزة في شرح الكثير من الظواهر الفلكية. قال أحد الفلكيين العرب في ضبط ظل الزوال: للظل أقدام أتت محررة، قوس ودلو سبعة معتبرة، وستة لعقرب والحوت، أربعة ميزان حمل يوتي، اثنان للثور والعذراء، وواحد للليث والجوزاء، جدي أتت أقدامه ثمانية، سرطان لا ظل له علانية. كذلك قال آخر جامعا أسماء البروج كلها في بيتين: حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليث سنبل الميزان، ورمت عقرب من القوس جديا، وملأ الدلو بركة الحيتان.

والأراجيز، ودلت على الحرفة اللي كانت منتشرة في الخليج قبل اكتشاف النفط، وهي حرفة البحر، سواء كانت لغرض صيد اللؤلؤ القوس يعني، أو التجارة اللي هو السفر. الحرفتين تحتاج إلى معرفة بدروب ومسالك البحار، كذلك مرتبطة ارتباط شبه تام بحالة الطقس، مما استوجب على ربابنة السفن أن يكونوا على دراية ولو بسيطة بعلم الفلك. وجاءت الأراجيز من ناس على دراية تامة بمهنتهم، نلقى مثلا ابن ماجد ملاح مشهور جدا، وهو الذي أوصل فاسكو دا جاما إلى الهند، لكن نجد أن صاغوا معلوماتهم هذه على شكل الأرجوزة حتى يستفيد غيرهم من هالمعلومات. ومن الحرف اللي تعتمد على علم الفلك أيضا حرفة الزراعة، فالفلاح الماهر هو العالم بأحوال الطقس وتقلباته ومواسم المطر والعواصف ووقت البذر والحصاد والتسميد والتقليم وسائر المهمات الأخرى اللي تتطلبها حرفة الزراعة. ونجد أن بعض أنواع الخضروات لها مواسم بذر معينة، وبعضها تحصد في وقت معين، ويكتسب الفلاح أسرار المهنة ذي بالتوارث، بمعنى أن الابن يأخذ من أبوه والأب يأخذ من الجد وهكذا.

وحمل لنا الموروث الشعبي بعض الأقوال السائرة فيها الكثير من النصائح للفلاحين. على سبيل المثال القول السائر اللي يقول ياكل مرزم يا خراف الزم. المرزم طبعا هو نجم بظهوره ينضج الرطب، وعلى الخراف أو جامع الرطب أن يكون نشط ويقظ حتى يجمع أكبر قدر منه قبل أن يطيح على الأرض ويخترب. وفي الأدب الشعبي العربي عموما هناك أرجوزة مشهورة في اليمن واللي ألفها اسمه حسن العفاري. اشتهرت هذه الأرجوزة باسم أرجوزة العفاري. وإذا كان لأهل الخليج أراجيزهم المشهورة من تأليف ووضع ربابنة السفن، فإن أهل اليمن يعتمدون على الزراعة مثل اعتماد أهل الخليج على البحر، فكانت أيضا لهم أراجيزهم في علم الزراعة. وهم يسمون النجوم معلم، لذلك الخبير بعلم الفلك يقولون عنه خبير بمعالم الزراعة، أي بمعرفة المواسم. ويقول حسن العفاري اللي كتب الأرجوزة هذه قبل حوالي 200 سنة أن طول كل معلم 13 يوم، يعني مثل طول النوء في حساب الفلكيين. وبعدين هو يعلمها بالأرقام، فيقول معلم 10 ومعلم 9 ومعلم 12 ومعلم 17 وإلى آخره، ويقصد من وراء الأرقام ذي التسهيل، مثل ما احنا في الوقت الحاضر نقول شهر 2 وشهر 3 وشهر 4 وشهر 5 بدال فبراير ومارس وأبريل ومايو، نقصد من وراء ذلك التسهيل. طبعا يقول على سبيل المثال موسم زراعة الحبوب معلم 10، ويقصد بمعلم 10 معلم سهيل أو نوء سهيل، وموعد زراعة البطيخ وجنية بين معلمي 10 و26، يقصد بين شهر 7.5، يعني من 15 من شهر 7 إلى شهر يناير، طبعا مع الفارق بيننا وبين اليمن. وهكذا

نعود عزيزي المستمع لحسن العفاري وأرجوزته ونقرأ عليكم بعض أبياته. يقول في المقدمة: يا أيها القائم بالأموال وزرعها انصت لذي المقال، وخذ إليك هذه الأرجوزة بها هدايات غدت مكنوزة، وجد في تكريرها وحفظها فإنها هدية أوتيتها. ويبدأ العفاري أرجوزته بنصح الفلاح حتى يحفظها، لأن كما يقول هي هدية وفيه المعلومات ما قد تفيده في مهنته. ثم يواصل: نجد يبين لنا الطوالع ويشرحها للفلاح في البداية. يقول: يعتبرون طالعات الفجر فهي لكل حكم لكل أمر، فقسموا سنتهم مسبعة لكل سبع في النجوم أربعة. ويواصل نظمه يبين لنا مثلا بداية الصيف: ويحسبون أوان المصيف كما ترى من غير تحريف، بالظافر الثاني حين يدخل فهو لهم في ذا الحساب أول. أما عند دخول الشتاء فيقول لنا: ثم أتى فصل الشتاء بالبرد، فأعدد له إن جاء غليظ البرد، غفر عشا كامه أبانا، كذا عشا الثور للزبانة، طالع إكليل عشا النجمين، قلب عشا الظلم فافهم ذيني. وأوان دخول الربيع يرجز لنا بيتين، يبين لنا الربيع. يقول: ثم أتاك وافد الربيع فانعم بحسن روضه البديع، فشوله أوله عشا القلب، نعائم عشا سهيل إن حسبي، بلدة عشا الرابعين الأولين، وذابح قالوا عشا الآخرين، ثم أتاك بعده الصواب كما أبان نهجه الحساب.

ربيعي فانعم بحسن روضه البديع فشوله أوله عشا القلب نعائم عشا سهيل إن حسبي بلدة عشا الرابعين الأولين وذابح قالوا عشا الآخرين ثم أتاك بعده الصواب كما أبان نهجه الحساب فبلع قالوا عشا الخامس سعد السعود قل عشا السادس وقل عشا السابع سعد الأخبية إن النجوم للصواب هادية كذا عشا الظافر فالمقدم الظافر الثاني هو المختم. ويواصل لنا حسن العفاري تبيان الفصول الأربعة الربيع والخريف والصيف والشتاء قايل بيتين وقد أتى اصطلاحهم في كلما سمعته غير اصطلاح الحكماء فالحكماء قالوا بلا نزاع الصيف من نطح إلى الذراع خريفهم قالوا بقول فيصل من نثرة إلى السماك الأعزل وحكموا إن الشتاء حده من غفر إلى انتهاء البلدة والحكم للربيع بالثبوت من ذابح إلى انتهاء الحوت.

وبعد أن فرق العفاري من تبيان النجوم وبدايات الطوالع والفصول، دخل في موضوع أرجوزته مباشرة، وهي إعطاء النصائح للفلاح. فنراه يقول ناصحا زارع العنب: وان ترد تقلم الكرومة فكن بأحدى عشر عليمة، وان قلمت قبلها فكلما قلمته جاء من البرد العماء، لأن في قصونه عيون يخرج منها بذره المكنون. وواضح عزيز المستمع أن العفاري ينصح الفلاح بتقليم العنب في موسم معين، والرقم 11 يصادف شهر 8، طبعا مع ملاحظة أن النصائح مقدمة للفلاح اليمني، والجو عندهم في شهر 8 يختلف عن الجو في البحرين والخليج عموما في شهر 8. ويقول ناصحا زارع الحبوب اللي هي الذرة والحنطة والشعير: ويطلع الثور كذا من بعدها، ويستمر في الطلوع مثلها، يبذر فيه من الشعير والبر فافهم ما أشير. بيختم رجوزته الطويلة بهذه الأبيات: سبحان من دبر أمر الخلق، ومن هداهم مصلحات الرزق، وجعل الكواكب السيارة هداية للأنفس المحتارة. فالحمد لله العظيم حمدا، يفوت ما حاز الوجود عدا، هذا وصلى ربنا ومجدا على النبي المصطفى محمدا وآله.

الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: إذاعة البحر
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: هنا البحرين
4: مكتوب وموثق،
3: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، ويسعدنا في هذا الوقت المتاح لنا بأن نلقاكم من خلاله في مكتبة المعارف، أن نقدم لكم إن شاء الله اليوم معلومات تضاف إلى معلوماتكم بإذن الله.
1: وأنا بدوري أرحب بكم أعزائي المستمعين أجمل ترحيب، ويبدو أن الأخت استقلال مستعدة تمام الاستعداد وبيدها كتاب، وتأشر لنا على الكتاب اللي اختارته من مكتبة المعارف. اللهم اجعل الموضوع خفيف ونفهم فيه.
0: عموما من ناحية أن حضرتك تفهم فيه، فأعتقد أن حضرتك أكيد تفهم فيه. أما مسألة ليش أنا اخترت الكتاب، راح أترك عقب الجواب ليش أنا اخترته.
1: نعم.
0: أنا اخترت كتاب لفت نظري جدا أستاذ محمد.
1: نعم.
0: تحت عنوان لعب العرب.
1: لعب العرب.
0: ولقيتنا يعني هذا الكتاب شدني، قلت يعني خلنا نتصفحه، يمكن بالفعل نلاقي فيه شيء يشد. عموما نعم. هو هذا الكتاب بقلم العلامة أحمد تيمور باشا.
1: نعم.
0: وأحمد تيمور باشا كما يعلم الكثير يعني كاتب له ثقلة. وأنا اخترت أو ارتأيت أن أنا أختار فقط من المقدمة جزء أقرأ لك وللمستمعين، وبالتالي ناخذ الجانب المحبب إلى قلوبنا، الجانب اللي يكون عندك باستمرار.
1: تفضلي.
0: يقولك لقد انكبل العلماء الأوروبيون حديثا على دراسة الألعاب، منهم العلامة الألماني كارل جروس والعلامة السويسري كلاباريد، ليتعرفوا على الألعاب العامة عند الأمم بشكل عام وفي جميع المجتمعات الإنسانية الأولى، وهنا يعني مجتمعات الأطفال، ليخلصوا من خلال ذلك إلى نظريات علمية جليلة فيما يسمونه علم نفس الطفل. لا تخلو طبعا بحوث هؤلاء العلماء من طرافة في دراسة الألعاب القومية وفي تطلع الكبار إلى اللعب على الرغم من تقدم السن واجتياز مراحل الطفولة. كان يسعدهم ويسعدنا حتى لو أن كتاب اللعب نشر قبل ذلك، ليكون لنا يعني ذكر بين هؤلاء الناس إذا قررت النظريات بالفعل أن تنقل لنا. طبعا استشهد هؤلاء العلماء يعني من كل أمة ما كان عليه الأطفال، أطفال هذه الأمم ورجالها عندما يركنون إلى اللهو والتسلية. وأيضا علموا بأن لكل أمة ألعاب قومية تعتز بها وتقيم عليها وتنبغ فيها أحيانا. ونحن حتى في ألعابنا للأسف الشديد، هذا ما يقول الكاتب، إحنا حتى في ألعابنا عالة على غيرنا لأن نأخذ ألعابنا جاهزة.
1: نعم
0: الحقيقة.
1: نعم.
0: أنا راح أكتفي أبو عبد الله من خلال القراءة فقط.
1: أولا أنت أصبت حقيقة أن إحنا نفهم في

0: الشغلة ذي لأن إحنا لعبنا وإحنا صغار طبعاً،
1: نعم
0: وثاني شيء موضوع فعلاً حيوي، ويمكن بالنظرة الأولى يعني ما حد يعتقد أن عالم مثل كاليغروس هذا العالم الجليل الذي له نظريات في علم نفس الطفل،
1: نعم
0: وارتكن إلى ألعاب الأطفال علشان يدرس أطفال العالم
1: نعم حتى يصل إلى
0: حتى
1: نفسية
0: يصل
1: الطفل.
0: إلى نفسية الطفل، ومن
1: نعم
0: ثم يضع نظريات ويضع حلول. فعلا الطفل عالم في لغة، في لعب، في لهوة، في تفكير، عالم خاص. طبعا
1: نعم
0: كلنا مرينا بالعالم ذي، إن سايسوه مسايسة جيدة أصبح هذا الطفل مواطن صالح، وإن لم يسايس حتى في لعبه
1: نعم
0: أصبح طبعا خارج نطاق المواطن.
1: وتكلموا عن نقطة هامة جدا هني أبو عبد الله، هي مسألة نبوغ الأطفال قد ينبع من اللعبة
0: نعم
1: نفسها،
0: نعم
1: وهذا
0: نعم
1: يعني جانب هام. بس أنا سؤال جدا هام أبو عبد الله يعني يخليني أطرحه عليك حتى تتكلم عن الجانب، هل بالفعل
0: نعم
1: إحنا كمجتمع بحريني
0: أي.
1: لنا ألعاب قومية؟
0: هو شخنا كل شيء واحد، اللعب القومية تنبع من بيئة الشعب نفسه.
1: نعم
0: احنا عندنا ألعاب مرتبطة ارتباط تام بالبحر، على اعتبار أن يشكل البحر دور كبير في حياتنا.
1: نعم
0: طبعا هو وسيلة للرزق، وأيضا أثناء ثبر الماية يعني أثناء حالة
1: الجزر.
0: الجزر
1: نعم
0: تتكون هناك مساحات كبيرة من الأراضي يسمونها الباطح،
1: نعم
0: وكانت ملعب للأطفال. وبجانب ذلك طبعا البراحة، يعني تشكيل مجتمعاتنا القديمة وقرانا ومدننا قبل طبعا العملية الحديثة
1: من
0: الآن
1: الإسكانية. نعم
0: الإسكانية، كانت تتكون مساحات من الأراضي بين البيوت كانت
1: برايح.
0: يسمونها براحة،
1: نعم
0: وكان يحتفى بها احتفاء شديد، وكانت هي أولا مجمع للرجال في الليل يتسامرون،
1: نعم
0: وملعب للأطفال في النهار.
1: نعم
0: ومن كثر اهتمامنا بالبراحة كانوا يغنون عليها، يعني لا خلا مش معن فيك يا ذا البراحة، لا خلا مش معن فيك، وعزك وحاميك يعيش بو سلمان، عزك وحاميك ترهب اللي حواليك، حس القهاوي ترهب اللي حواليك. تعرفين ان البراحة كان لها دور اساسي. فالان احنا عندنا الملعب، باقي الالعاب. والله انا من خلال تتبعي اول شيء من ممارستي للالعاب، احنا يعني من حظنا ما ادري السيء او الحسن ان ولدنا في فتره لم تكن الالعاب الالكترونيه متوفره.
1: نعم
0: فكانت العابنا الشعبيه، الالعابنا الشعبيه كانت تعتمد هي كانت تنقسم الى قسمين، قسم يلعبونها البنات بروحهم، وقسم يلعبونها الاولاد بروحهم، وقل ما يشترك الأولاد مع البنات
1: في
0: لعبة واحدة إلا إذا من عائلة واحدة يعني.
1: نعم.
0: إنما من الفريج دائما يتحاشون الأولاد ما يلعبون مع البنات.
1: هل في سن معينة ولا يعني عادة ما في؟
0: في السن اللي تصلح للطفولة، يعني سن الطفولة كانت تنتهي مبكرة لعلمك في المجتمع.
1: نعم.
0: السويسري كلاباريد أو جروس أخذوا هذه النظريات وبنوا عليها، نستطيع إحنا نأخذ هذه الألعاب أيضا ونبني عليها نظرية أخرى اللي هي الرجوع إلى الجذور العربية لشعب البحرين.
1: نعم.
0: من خلال
1: نعم.
0: ألعابهم، من خلال
1: نعم.
0: لعبة الطفل. يعني الآن نجد مثلا في لعبة مشهورة عندنا يسمونها عند البنات بالذات الخبصة، وانت قطعا لعبتيها.
1: نعم نعم
0: اللي هو دفن خرز في
1: الرمل. نعم.
0: ويلعبون مع بعض، تحزر البنت
1: في أي
0: كومة من كومة من الرمل، هي تعمل كومة من الرمل وتقسمها بيدها
1: إلى أكوام صغار على عدد البنات.
0: هذه موجودة اللعبة، كانت في العصر الجاهلي عند البحرينيين، وقال عنها طرفة ابن العبد في معلقته يصف سفينة، يقول يشق حباب الماء حيزومها كما يشق التربة المفايل باليد. حيزومها يعني مقدمة السفينة، يقول يشق حباب الماء حيزومها كما يشق التربة المفايل باليد. من هو المفايل باليد؟ الذي يلعب المفايلة. ما هي المفايلة؟ هي وضع قطع من الزجاج والخرز في كوم من الرمل وتقسيمها باليد. من
1: نعم.
0: الطفل يقوم يقسم، فالمفايلة هي الخبصة. الآن اتضح أن لعبة الخبصة البحرينية اللي كانت

0: تلعبها الفتيات حتى 20 ولا 30 سنة
1: نعم.
0: قبل،
1: نعم.
0: هي لعبة المفايلة اللي كان يلعبها طرف ابن العبد في العصر الجاهلي.
1: نعم.
0: يعني عمرها 1500 سنة هذه اللعبة.
1: تصور.
0: وعلى نعم. ذلك قس، يعني وجدت كثير من الألعاب ذات أصل عربي، وبعض الألعاب لا تخلو مثلا من طرافة.
1: نعم.
0: وقيل عنها قصص كثيرة.
1: من ضمن هذه الألعاب أذكر مرة أنك ذكرت لي عن لعبة الساحرة اللي يطيرونها أطفالنا في
0: نعم.
1: في الهواء.
0: أي نعم.
1: يعني أكيد عندك معلومات عن هذه، وأعتقدها طريفة جدا، وراح يمكن تسعد المستمعين إذا نسمع شنو المعلومة اللي عندك حول هذا الموضوع.
0: هذا الله يسلمك، الساحرة هي الطيارة الورقية.
1: نعم.
0: نربطها بخيط. طبعا معظم أطفال العالم يعرفون هاللعبة ذي. اسمها العربي الراية.
1: نعم.
0: كانت معروفة عند العرب في العصر الجاهلي وفي شتى أقطارهم، في نجد وفي الحجاز وفي الشام وفي العراق وفي الخليج، كانت معروفة عند العرب. كان الطفل طبعا يربطها بخيط ويرسلها في يوم في ريح. الغريب جدا أن مسيلم الكذاب
1: نعم.
0: اتخذ من هذه اللعبة وسيلة يخدع بها أتباعه، وهذه المعلومة قريناها في كتاب الحيوان للجاحظ. يقول يعني الجاحظ يقول في سردة عن مسيلمة، يقول ثم صنع راية من رايات الصبيان.
1: نعم.
0: التي تعمل من الورق الصيني أو من الكاغد.
1: نعم.
0: وتجعل لها الأذناب والأجنحة، وتعلق في صدورها الجلاجل، وترسل يوم الريح بالخيوط الصلاب.
1: نعم.
0: عاد يكمل الجاحظ يقول فبات القوم يتوقعون نزول الملك ويلاحظون السماء. طبعا هو شو قال لهم؟ قال لهم حن بينزل الملك علي.
1: نعم نعم.
0: وهد لهم شنو؟ قالوا طلعوا السماء، هد لهم في ليلة ظلمة الراية أو الساحرة
1: الطائرة الورقية.
0: يقول لك وأبطأ عنهم حتى قام جل أهل اليمامة، وطلبت الريح وقويت عقب ما صار الريح يعني. فأرسلها وهم لا يرون الخيوط،
1: لأن بالليل طبعا
0: والليل لا يبين عن صورة البرق وعن دقة الكاغد، وقد توهموا قبل ذلك الملائكة. شوف الجاحظ شلون يفسر لك.
1: نعم نعم.
0: يقول توهموا قبل ذلك الملائكة، يعني حالتهم النفسية مهيئة لاستقبال الملائكة.
1: نعم.
0: فلما سمعوا ذلك تصارخوا. شوف شلون لما سمعوا صوت الجلاجل.
1: نعم. القرقشة.
0: والقرقشة اللي سواها الأخون مسيلم الكذاب عن طريق الساحرة أو عن طريق الراية، تصارخوا. وصاح مسيلمة من صرف بصره ودخل بيته فهو آمن. شوف شلون قص عليهم. وأصبح القوم وقد أطبقوا على نصرته والدفع عنه.
1: صور.
0: هذه من أظرف ما مر علي.
1: يعني استغل لعبة أيضا في جانب سلبي اللي هو أنه إيهام الناس بنبوته يعني.
0: وطبعا في أيضا عندنا مثلا بعض الألعاب تعتمد على التفكير الذهني، وهذا أيضا من أعظم الألعاب اللي ممكن تنمي الموهبة الذهنية أو قدرة الطفل على التفكير، ومع الأسف قاعدين نتخلى عنها. كان في لعبة يسمونها الصبة.
1: نعم.
0: قديما كان على الرمل نرسم واحنا صغار او على قطعه ورقه او قطعه قماش شكل لمربع يخترقه خطين، واحد افقي واحد عمودي.
1: نعم.
0: الشكل ذي يكون تالي اربع مربعات صغيره. يختار اللاعب الاول ثلاث قطع من الحجاره الصغيره.
1: نعم.
0: بينما اللاعب الثاني يختار شيء اخر، مثلا ثلاث نوايات من نواه التمر، ثلاث طعامات يعني.
1: نعم.
0: أو ثلاث قطع من الجزاز، المهم شيء يختلف عن هذه. ويحاول كل لاعب صف القطع اللي عنده على شكل خط مستقيم، واللاعب الثاني منعه. طبعا فيه نوع من التفكير، يعني أنا على أحط واحدة وأحاول أحط الثاني، هو يحاول يسد علي بالقطعة مالته في
1: نعم.
0: نفس الوقت اللي يسد علي يحاول هو يكون الخط. فهناك ما في جهد عضلي، إنما هناك جهد ذهني
1: نعم.
0: في اللعبة. هذا اللعبة مثلا يسمونها العرب الحزة. في كتاب مثلا ابن حجر الهيثمي يقول الحزة قطعة خشب يحفر فيها حفيرة ثلاث أسطر ويجعل فيها حصى صقار، يلعب

0: بها. سمعت شلون؟ وقد تسمى الأربعة عشرة ولعلها نوعان فلا تخالف. هي الواقع في صبة أم ثلاث، في صبة أم ست، في صبة
1: على حسب
0: أم
1: عدد الأطفال اللي يلعبونها
0: والخطوط. الخطوط. وكل ما زادت خطوطها زادت صعوبتها.
1: نعم.
0: هذا أيضا من الألعاب اللي كانت موجودة عند العرب وموجودة في المجتمع البحريني. الفرارة والدوامة والزحلاقة والدورفة والشغلات دي كلها موجودة عند العرب. وأيضا هناك ألعاب مثل لعبة الفريسة، هي في الأصل رقصة شعبية. العرب كانت تسميها الكرج، لعبة عربية قديمة تسمى كرج. قالوا عنها أن تتخذ على هيئة حصان ويلعب عليه اللاعب. يقول جرير يهجو الفرزدق، يقول لبست سلاحي والفرزدق لعبة عليها وشاحا كرج وجلاجلة. يعني أنا لبست سلاحي
1: وهو كان
0: وانت على كرج، نعم، يعني نعم، راكب على نعم حصان خشبي.

0: مع اللغة العربي لل
1: اتفاق او
0: اتفق اللي
1: نعم
0: حنسميه اتفق
1: نعم
0: بندقية مأخوذة من البندق وهي الفلاتية. عندنا ألعاب والله لا حصر لها الواقع، القلينة مثلا والمقطوع، هذا
1: الحقيقة وايد مريت على ألعاب الأولاد، وأعتقد أن في المجتمع يمكن الخليجي، لأن يمكن فترة الطفولة بالنسبة للبنت تنتهي مبكرة، فأعتقد أن الألعاب جدا يعني قليلة، ويمكن تكون أبو عبد الله الألعاب محصورة داخل البيت، مثل يعني البروي اللي احنا نسمع ان البنت كانت تلها في تكوين يعني لعب من الخلق، الام تسويها من ضمن قطع القماش المتبقيه،
0: صح،
1: وتبتدي تكون البيت، وكأن البيت هو بالفعل محور حياه البنت، حتى العابها تنحصر في هذا يعني المضمار.
0: طبعا طبعا طبعا انت اصبتي كبد الحقيقه مثل ما يقولون. وكانت الفتاه في العصر، يعني خلينا نقول في العصر الماضي،
1: نعم
0: يعني ما نبي نحدد فترة زمنية معينة، إنما قبل لا يصير هذا التطور الحضاري السريع اللي نشهده الآن، كانت الفتاة فعلا مثل ما قلتي بالبيت هو ملعبها، وإذا طلعت برع أو حتى قصت شعرها يعني على سبيل مثلا الزينة، كان يغنون عليها أغاني، وهذا ما جعل الأم تقول ابني بنت البيت قصت شعرها، تهتز جميع الناس منها ومكرها، على أساس أنها بنت ماكرة لأنها قصت الشعر، لكن ترد تقول لو تعتجب يا ناس فهي شريفة متوهية الأنوار لأنها عفيفة. لاحظت شلون؟ فاللعبة المشهورة للبنت كنا نسميها احنا المدود أو البروي، هي مجموعة الألعاب والتماثيل كانت تصنع في الغالب من عظام الدجاج، من بقايا عظام الدجاج وبقايا قطع
1: القماش.
0: إيه؟ يسوون هيئة صليب يكسى بقطع قماش فتبدو كاليدين، ويقطع الجزء العلوي بعملة بيزة أو طبيشة على شكل وجه.
1: إيه؟
0: قوقعة بحرية صغيرة ترسم عليها بالقلم العينان والحواجب. هذه الله يسلمك العرب اللعبة سميها البنات، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات، وكان الرسول يشوفها وما ينهيها، و يعني
1: أيضا هي لعبة قديمة.
0: إيه يعني نعم، يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، هذا الحديث عائشة تروي، وفي سهوتي ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لي، يعني ألعاب اللي احنا نسميه المدود أو البروي، يسمونهم بنات، فقال ما هذا؟ قلت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان، فقال ما هذا أرى وسطهن؟ قلت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قلت جناحان. قال فرس له جناحان؟ قلت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ادل هذه الرواية أن أيضا لعبة البنات ذي لعبة عربية قديمة مشهورة جدا، وطبعا يعني ما يخفي على السامع أن شهر رمضان الكريم يكون قمة الأشهر اللي استأنس فيها الطفل،
1: شهر نشط بالنسبة للألعاب
0: جدا. ترين ليش؟
1: أعتقد ليل طويل، أعتقد
0: وبعد
1: غير أن الناس موجودين دائما يكون ليل حي يعني،
0: وبعد
1: رمضان عادة يرتبط بالقرقعون الناس، فمثل ما يقولون
0: ممتاز.
1: في كثير أمور يعني تخلي الواحد يستعد،
0: بس في شيء الآن بقوله لك، يمكن لأن هناك مقولة، أن هي ليست مقولة بالواقع إنما
1: حقيقة
0: أن الشياطين تربط في رمضان.
1: نعم
0: لأن شهر عبادة ما له مجال، فالطفل يشعر بأمان، فكان يرتاد في لعبة أماكن ما كان يرتادها لو كان غير رمضان. الخرايب مثلا، أو يروح بعيد في البحر في الليل، كانت الأماكن ذي تشكل هاجس خوف بالنسبة للطفل، ينخاف. كان الطفل يخوفونه يروح في الأماكن بعيد عن فريجهم، بعيد عنه. إنما في رمضان ما في شيء اسمه خوف. لذلك لما يلعبون ألعاب رمضانية تعتمد على الجري، نجدهم يروحون إلى مناطق بعيدة جدا.

0: في شهر رمضان.
1: نعم.
0: وأيضا يعني أذكر لعبة يسمونها المعشال. المعشال يلفون قترهم على شكل صوت.
1: نعم.
0: ويلعبون بها. هذه اللعبة أيضا يسمونها المخراق، العرب تسمى مخراق، جمعها مخاريق، في لسان العرب مثلا يقول المخراق ما تلعب به الصبيان من الخرق المفتولة.
1: نعم.
0: قال الشاعر عمرو بن كلثوم أيضا يقول كأن سيوفنا منا ومنهم مخاريق بأيدي لاعبينا، يعني إحنا في يدنا سيوف وهم بيدهم مخراق مال طفل اللي هو عبارة عن قطرته مثلا يلف على شكل صوت.
1: نعم.
0: هذا يفتخر طبعا في معلقته المشهورة على أعدائه. يعني الشيء بالشيء يذكر الميزان. الميزان تعرفين لعبة الميزان طبعا.
1: نعم.
0: موجودة الآن في صالات الألعاب.
1: نعم.
0: خشبة توضع على جذع مرتفع مثلا، يجلس غلام على أحد طرفها ويجلس واحد طفل على الطرف الثاني ويصيرون شكل متوازي.
1: نعم.
0: سميت بالميزان لأنها تشبه حركتها حركة الميزان.
1: نعم.
0: يرتفع طرف حتى ينخفض طرف آخر.
1: نعم.
0: هذه العرب يسمونها الأرجوحة. شوفي الأرجوحة ليست الدورفة، لا.
1: نعم.
0: ذيك الرجاحة، هذه يسمونها الأرجوحة.
1: نعم.
0: وقرينا شرح لها يقول الأرجوحة، وفي بعض التسميات تسمى زحلوقة.
1: نعم. هي الميزان.
0: اللي هي الميزان.
1: نعم.
0: عندنا أستاذ ولا الوقت خلص؟ في عندنا وقت؟
1: في عندنا وقت.
0: طيب عندنا أيضا من الألعاب المعروفة جدا في المجتمع البحريني والتي لها أصل عربي لعبة النبلة. هي لعبة القوس والسهم.
1: نعم.
0: تخبرين عندما عند صرام النخل، عندما يقصون النخل.
1: نعم.
0: ويزيد أجزاء من من عذق النخل.
1: اي نعم.
0: فكنا نصنع النبلة القوس يعني.
1: اي نعم.
0: من عذق النخل.
1: من الجزء المقوس.
0: المقوس
1: يعني.
0: والسهم من جريد النخل.
1: نعم.
0: وعشان لا نجرح بعضنا نضع على طرف الجريدة قليل من التمر. شفت شلون؟ عشان لما واحد يرميني بسهم يصيدني
1: التمر.
0: التمرة تصيدني ما تشكني رمح.
1: لعبة مسالمة.
0: لعبة مسالمة.
1: يعني هي معناها الأصلي أعتقد، لا المقصود إنه يشك الرمح.
0: إيه.
1: نعم.
0: اللعبة ذي تسمى عند العرب الجماح بالحي.
1: نعم. نعم.
0: مثلا في القاموس للفيروزابادي تحت كلمة جماح يقول الجماح سهم بلا نصل مدور الرأس يتعلم الصبيان به الرمي، تجعل تمرة على رأسه لئلا يعقر، يرمى به الطائر فيلقيه ولا يقتله حتى يأخذه رمي.
1: نعم.
0: بالضبط هذه الجماح هي احنا نسميها النبلة.
1: نعم.
0: عندنا الدوامة طبعا هي لعبة للأولاد بنفس اللفظ العربي، العرب أيضا عرفوها، تسمى دوامة. قطعة من الخشب تنحت على شكل مخروطي، يوضع أسفلها مسمار حاد، يلفها الطفل بخيط ويثبت الخيط بأحد أطراف يده أو أصابعه ويرمي الدوامة على الأرض فتفتر.
1: تفتر، تأخذ مدة طويلة.
0: أي نعم. في لسان العرب يقول الدوامة فلكة يرميها الصبي بخيط فتدوم على الأرض، أي تدور. لذلك سميت دوامة. لاحظت شلون؟
1: نعم.
0: تدوم على الأرض أي تدور، سموها دوامة،
1: اشتق اسمها من حركتها يعني.
0: اي نعم. وأيضا العرب تقول دومت القدر إذا سكنت بعد غليانها بالماء.
1: نعم.
0: لأنها من سرعة دورانها كأنها ساكنة،
1: كأنها ثابتة بالفعل.
0: ثابتة صح. نعم. يقول الشاعر ألك السدير وبارك ومرابض ولك الخورنق والقصر ذو الشرفات من سنداد والنخل المنبق وتظل

0: دوامة المولودي تطلمها تحرق. أيضا شفت شلون دوامة؟
1: نعم.
0: من العصر الجاهلي عندنا الدورفة معروفة جدا عند شعوب العالم.
1: نعم.
0: حبل يربط من طرفيه بقصن في شجرة عادة كنا نسويها على شكل يو. نعم. إيه مرجوحة إيه. نعم. تضع أسفلها وسادة أو قاعدة خشفية العرب تسميها الرجاحة. عندنا أيضا الزلخة. الزلخة هي الزحلوقة يتزلج منها الصبيان، طبعا معروفة تصنع في الوقت الحاضر من مواد مختلفة
1: البلاستيك حتى تصير سريعة التزحلق.
0: أنت يبدو أن لعبتي في طفولتك كثير.
1: والله يمكن أنا الآن كسبت المعلومات لأن وايد أتعب مع الأطفال حتى أجد لهم ألعاب يلعبون.
0: آخر لعبة عندنا لعبة القيس. نعم. كانت في المجتمع القديم كنا نعمل حفرة في الأرض وكل طفل يحط جوزة واحدة.
1: نعم.
0: حتى تتكون مجموعة من الجوز ونرميها على هذه الحفرة، اللي يستطيع يكون الجوزة في الحفرة يأخذها له. العرب تسمي هذه اللعبة الزدو. يقول ابن منظور فلسة العرب زدى الصبي بالجوز أي لعبة به، المزدى هي الحفرة واللعبة هي الزدو. إذن يتضح أن معظم ألعابنا إحنا في المجتمع البحريني القديم
1: من أصل العربي.
0: من أصل العربي.
1: نعم.
0: واختيارك طبعا اختيار موفق، وأشكرك أن أتحت لنا هذه الفرصة للحديث عن موضوع جدا قيم.
1: الحقيقة أنا اللي أتمناه أستاذ محمد أن تجميع لهذا الموضوع اللي عندك، وأنا قاصدة كنت أن نختار هذا الموضوع لمعلوماتي، أن أنت مجمع موضوع أتمنى بالفعل أن هذا البحث اللي جمعته يطبع ويصل إلى كل الحقيقة المستمعين والمهتمين، وأتمنى أن تكون أنا أول واحدة تطلع على هذا البحث. فأنا شاكرة لك جدا هالمعلومات القيمة جدا في موضوع ألعاب العرب أو لعب العرب.
0: شكرا جزيلا، وإن شاء الله هذا الموضوع سيرى النور عن قريب.
1: شكرا لكم أحبتنا، ونلقاكم إن شاء الله على خير. تقبلوا تحيات محمد جمال استقلال أحمد ومخرجنا محمد حسن.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم.
3: إنه القرآن الكريم.
2: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: ربيع القلوب.
2: ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
1: ربيع القلوب
2: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني.

0: الظهراني،
1: ويخرجه لكم
0: محمد بن سعد الفرشان.
2: الحمد لله الملك السلام، المؤمن المهيمن العلام، شارع الأحكام ذي الجلال والإكرام، الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والصلاة والسلام، وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام والهادي إلى الجنة دار السلام. مستمعين ومستمعاتنا، بوركتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في ثالث حلقات ربيع القلوب في موسمه الثاني، حيث نتدبر في هذه الحلقة شيئا من آيات الجزء الثالث من القرآن الكريم بصحبتكم، فأهلا بكم.
0: ربيع القلوب، ربيع القلوب.
2: في الجزء الثالث من كتاب الله تعالى أعظم آية، وهي آية الكرسي، وذكرت بعدها ثلاث قصص، ثم ذكر الحث على القرض الحسن والصدقة، وبيان أن الشيطان يعد بالفقر، وفي هذا الجزء من كتاب الله التحذير من الربا، وبيان أنه حرب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها آية الدين، أطول آية في كتاب الله تعالى، وهي من أدلة عناية الإسلام بالشؤون الاقتصادية. أما سورة آل عمران ففي مطلعها بيان أن القرآن فرقان بين الحق والباطل، ولن يقبل الله دينا من أحد غير الإسلام، ولن يقبل الله من أحد دينا غير الإسلام. وفي هذا الجزء الحديث عن قصة أم مريم، وهذه القصة دليل على أثر النية الصالحة في صلاح الولد. وفي هذا الجزء أيضا بيان أن موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام على توحيد الله ونفي الشرك. وفي ختام هذا الجزء وهذه السورة من كتاب الله درس في نقد المجتمعات، وأن التعميم خطأ ولو كان مع الأعداء. من أكبر الكبائر التي حذر الله منها في كتابه الربا، وذكر سبحانه عاقبة التعامل به في الدنيا والآخرة. هذه الآية التي تتحدث عن الربا فيها أيضا لفتة لغوية يوضحها لنا الشيخ يوسف العليوي، فلنتابع.

0: want.
1: وتبين عظم جزاء المنفقين في الدنيا والآخرة. وتقابل هذه الآية بين الربا والصدقة. والتقابل أسلوب بلاغي معروف يجمع بين المتضادات، فيذكر المعنى وما يضاده، وقد يكون في جملة واحدة أو أكثر، وهو أسلوب ظاهر في القرآن الكريم، وهو كثير جدا، وكثيرا ما يأتي بين الترغيب والترهيب ليخاطب النفس البشرية، تارة بالوعد والترغيب وتارة بالوعيد والترهيب. كما أن في ذكر الضد ما يبين الضد ويميزه أكمل تمييز. وفي هذه الآية قوبل محق الربا بإرباء الصدقات، ومحق الربا نقصانه وإزالته، وإزالة بركة المال بسببه حتى لا يرى منه أثر، كالقمر يكون بدرا منيرا ثم يتناقص نوره إلى أن يكون محاقا. وإرباء الصدقات زيادة بركتها في المال ومضاعفة أجرها، وقد قال الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ونلحظ أيها الإخوة والأخوات في التعبير بالإرباء إشارة إلى أن الربا الذي تكون به زيادة المال حقيقة إنما هو في الإنفاق في سبيل الله، وإن كان ظاهره النقصان لا في زيادة المال من وجه حرام، فيكون عاقبة الخسران والعياذ بالله. وقد قال الله: وما آتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو

0: عند الله، كما أن الإرباء فيه عناية بالمربى وتنمية له. وفي الحديث إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا الطيب، ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسناد المحق والإرباء إلى الله مزيد ترهيب من الربا وترغيب في الصدقة، فإن المرابي يحارب الله والمنفق يبتغي مرضات الله. ولمزيد من الترهيب من الربا جاءت جملة الفاصلة: والله لا يحب كل كفار أثيم، فمن ذا الذي يحب ما يكرهه الله إلا أن يكون كفارا أثيما يستحل الربا ويتمادى في اقترافه. وفي هذا التعقيب إشارة إلى أن أكل الربا من أفعال الكفار والعياذ بالله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.
1: اصطفى الله آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ومن عليهم بنعم وآلاء كثيرة، أهمها هدايتهم وصلاحهم. فهذه امرأة عمران تنذر لله تعالى أغلى ما لديها، جنينها الذي في أحشائها، كما جاء في هذه الآية من سورة آل عمران التي يعلق عليها الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري، فلنستمع.

0: في هذه الآية الكريمة بيّن المولى عز وجل صورة للمرأة المسلمة التقية العابدة التي تخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. كذلك تذكرون هذه الآية بدور المرأة المسلمة في بناء المجتمع الإسلامي وفي نشر العقيدة الإسلامية وفي التصدي لقضايا الأمة الكبرى. فهذه امرأة عمران لما رأت حملها تمنت على الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحمل مباركا وأن يكون ابنا محررا ليتقبله الله منها ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى ويكون خادما لدينه ولعقيدته. فأرادت أن تساهم في بناء المجتمع بإنتاج شابا يقوم عليه نشر عقيدته والدفاع عنها ومحاولة نشرها بين الناس. فالمرأة المسلمة دائما تطلعاتها تكون المستقبلية تطلعات عظمى وغايات كبرى، ليس فقط إنجاب الأولاد، بل ماذا يكون بعد هذا الإنجاب، وأي رسالة سيحملها الأبناء سواء كانوا بنينا أو بناتا. فإن المرأة المسلمة عندما تهدف من إنجابها بأن تخدم الأمة برجال أكفاء وسيدات حريصات على إقامة شريعة الله سبحانه وتعالى وعلى إقامة دعائم الدين وعلى تربية النشء المسلم، فإنها بذلك تتخطى الأهداف البسيطة من عملية الإنجاب إلى الأهداف العظمى التي يجب أن تعيش بها وتعيش من أجلها المرأة المسلمة. إن امرأة عمران عليها السلام كانت نموذجا للمرأة العالمية في تصوراتها، المرأة التي تنظر إلى مستقبل عقيدتها وتنظر إلى الدفاع عن أمتها وعن شريعتها وعما تعتقد. فكانت ترى أن ما أصاب قومها من ضعف في الدين وبعدا عن ذلك إنه يحتاج إلى أن يكون هناك من يساعد من خلال التنشئة وإنجاب الأبناء على إعادة صورة الدين والدفاع عنه وحمل رايته. فتمنت على الله سبحانه وتعالى أن تنجب ولدا يقوم بهذه الغاية. ولما علم الله سبحانه وتعالى من صدق امرأة عمران ومن هدفها النبيل حقق لها ذلك وإن لم يكن ولدا. فكانت مريم عليها السلام نموذجا للمرأة المسلمة في أجل وأكمل صورها، فعلا كانت امرأة عفيفة طاهرة تخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وحصنت فرجها وحفظت عرضها، فكان لها من الله سبحانه وتعالى الكرامة بأن جعلها أما لأحد الرسل من أولي العزم ألا وهو عيسى ابن مريم. فكانت الغاية التي هدفت إليها أمها من ذلك أن أنجب الله لهما هذا النبي الذي كان آية في دعوته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في ثالث حلقات ربيع القلوب في موسمه الثاني،

لطالما أمر الله في كتابه باتباع ملة إبراهيم، وأخصه عليه السلام بأفضال وكرامات من لدنه عز وجل. ولذلك ما فتئ اليهود والنصارى يدعون أنه على ملتهم حاشاه عليه السلام. سنستمع الآن لآية من سورة آل عمران تتحدث عن هذا الموضوع، وسيعقب عليها الشيخ عبد الله الشهري فلننصت.

0: في هذه الآية العظيمة التي نفى الله فيها عن إبراهيم أنه كان يهوديا أو نصرانيا، وأثبت له الحنيفية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فيها دلالة على أقدمية التوحيد، وأن التوحيد سابق لجميع صور الشرك وما اتصل به من ضلالات عبر التاريخ. ولذلك يشير فيما يحضرني في هذا السياق المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي، يقول أن التوحيد يظهر أنه سابق لجميع صور الشرك التالية، وأنه ما من أمة خلت إلا وهي تؤمن بوجود الخالق الأعظم، فمنها من أشركت مع الله آلهة يسميها هذا المؤرخ آلهة صغرى، أو أشركت به آلهة دون ذلك أو أكبر. فالشاهد في الأمر أن في هذه الآية دلالة على نقاء وصفاء ديانة نبي الله إبراهيم وخليله المقرب إليه، وأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا كما تزعم الطوائف، فإن اليهود يزعمونه لأنفسهم ومن النصارى من يزعمونه لأنفسهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على علو قدر إبراهيم عليه السلام، وأن جميع الأمم ذات الكتب المنزلة تؤمن بجلالة قدر إبراهيم وتقدمه وعلو شأنه في القرب من الله عز وجل، خاصة فيما يتعلق بالتوحيد. ولذلك قال الله تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما، والحنيف هو المائل. فإذا كان لفظ الإلحاد يعني الميل، فالحنيفية هنا تعني الميل، لكن الإلحاد ميل على الحق والحنيفية ميل إلى الحق، فالحنيفية هنا ميل إلى الإسلام وإلى التوحيد الخالص. ثم نفى عنه في آخر الآية أنه لم يكن من المشركين، وهي صيغة نفي عامة لا تترك شيئا، فقال: وما كان من المشركين. فهذا نبي الله إبراهيم ليكن لنا قدوة وأسوة في إحياء معنى التوحيد في قلوبنا، والتوكل والتعرف على الله حق المعرفة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا ويفهمنا ويعلمنا. هذا ما تيسر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تتكرر في القرآن الكريم كثيرا كلمة البر، وهذه آية من سورة آل عمران تحث على البر والإنفاق من أحب المال إلى النفس، لنتدبرها سويا برفقة الشيخ حمزة الزبيدي.

في هذه الآية الكريمة المباركة من سورة آل عمران يبين الله تبارك وتعالى لعباده أنهم لن ينالوا ولن يبلغوا درجة البر ودرجة الأبرار ومنزلة الأبرار في الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. إن هذه المنازل الرفيعة الفاضلة لا تنال إلا بعمل وجد واجتهاد وصدق وإخلاص مع المولى سبحانه وتعالى. ودليل ذلك الصدق والإخلاص أن الإنسان يقدم محاب الله تبارك وتعالى على ما تحبه نفسه، إنه يقدم مراد الله عز وجل على مراده. إن دليل إيمانه وحبه لله وحسن عقيدته وإيمانه ليبعثه على أن ينفق مما يحب، ومن الذي تميل إليه نفسه ينفق منه لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أحب إليه من ذلك الذي يحب من الشهوات والأموال والأعطيات. لقد كان

0: أبو طلحة الأنصاري له مال كثير، وكان أحب ماله إليه بيرحاء بستان مستقبل المسجد النبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها لطيبه. فلما سمع أبو طلحة ما نزل من كتاب الله جاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عنده تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، إني أرى أن تجعلها في الأقربين. ففعل ذلك أبو طلحة فقسمها في أقاربه وبني عمه. هكذا لن يبلغ العبد تلك الدرجات العالية إلا بعمل وبصدق وبإخلاص، وأن يقدم محاب الله تعالى على محابه، وأن يخرج من أحب ماله إليه. ثم تكون خاتمة هذه الآية: وما تنفقوا من شيء، أي شيء، كثير، قليل، صغير، كبير، حقير، جليل، نفيس، وما تنفقوا من شيء أيا كان هذا الشيء فإن الله به عليم. إن هذا يكفي الإنسان المؤمن، أن الله يعلم ما ينفقه، وأن الله يعلم ما يقدمه. لا يضيرك ألا يعلم أحد بك إلا الله سبحانه وتعالى، فذلك أنفع لك عند الله عز وجل. وأي كرامة للإنسان عند الله عز وجل أن يكون إنفاقه وعمله وبذله وتقديمه وتضحيته كل ذلك تحت نظر الله تعالى. والله إن ذلك لكاف لكل عبد مؤمن يرجو ما عند الله من الدرجات العلى. بلغنا الله وإياكم أعلى المنازل في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب.
2: في الختام نبث شكرنا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة، وشكر للأخ القارئ عبد العزيز بن مسفر العطريز الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا هذا اليوم. ولكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة، والشكر والحمد أولا وآخرا لله المنعم المتفضل سبحانه.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: تريد أن أمنع ولدي عبد الله من حضور دروسك يا شيخ عيسى؟
1: نعم نعم يا أبا عبد الله.
0: ولما يا شيخ عيسى؟
1: لأن عبد الله ولدك أكمل تحصيله وبرع في الفهم والاستيعاب وصار في المعرفة فوق ما ندرس وما نعلم.
0: الحمد لله
1: الحمد لله، صار في العلم أعلى وغدا في الفهم أرفع.
0: الحمد لله.
1: وأصبح محتاجا إلى منبع آخر. طالب العلم يا أبا عبد الله ينبغي أن ينهل من ينابيع وليس من ينبوع واحد.
0: أنت المورد الأكبر يا شيخ عيسى.
1: شكرا، ولدك من نبعي شرب وارتوى، فخذه من بعد الآن لينهل من بقية الينابيع.

0: بلادنا جميلة يا أبي.
1: ولما يا عبد الله؟
0: فيها كل شيء جميل. البحر يعانق أبصارنا حيث اتجهنا، والنخيل بخضرته الدائمة وثماره الذهبية يترع أبصارنا حسنا ونضارا.
1: يترع أبصارنا،
0: وهذه الينابيع العذبة يجري منها الماء السلسبيل.
1: ما معنى يترع أبصارنا يا عبد الله؟
0: يترع فعل من باب ترع بكسراء، وترع الإناء أي امتلأ،
1: نعم،
0: وبابه طربة. وفي الحديث الشريف إن من بري هذا على ترعة من ترع الجنة.
1: بضم التاء، ها؟
0: نعم. والترعة الروضة، وهي كذلك تطلق على أفواه الجداول.
1: عبد الله، عبد الله يا ولدي، من علمك هذا يا عبد الله؟ من علمك هذا كله؟
0: أستاذي قاضي المنامة الشيخ عيسى بن راشد.
1: أها، لقد تعلمت حقا يا عبد الله.
0: فما مداومتي على دروس الشيخ ذلك الزمن الذي مضى كله؟ الشيخ عيسى يا أبي فقهني في اللغة وعلوم الشرع، وبقي علي الأدب والشعر.
1: الأدب والشعر؟
0: أنا أحب الشعر يا أبي تماما كما تحب أنت اللؤلؤ.
1: وأنت يا ولدي ألا تحب اللؤلؤ؟
0: كل منا يحب اللؤلؤ، ولكن أنت تحبه في السوق وأنا أحبه على شفاه الورد.
1: تحب اللؤلؤ على شفاه الورد؟

0: كيف للؤلؤ أن يكون على شفاه الورد يا ولدي؟
1: ذلك هو الندى يا أبي.
0: أحسنت أحسنت يا عبد الله، لسوف أذكر هذه النادرة في مجلس شيخ الأدباء.
1: ومن شيخ الأدباء يا أبي؟
0: شيخ الأدباء في البحرين يا ولدي هو الأديب الشاعر الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة.
1: كنت أسمع الشيخ عيسى بن راشد يكثر من ذكريه حقا.
0: اسمع قصته إذن يا ولدي. ولد هذا الرجل العظيم يا عبد الله عام 1850، وبعد أن درس الفقه والحساب واللغة العربية انتقل إلى مكة المكرمة.
1: من يا
0: أتدري يا عبد الله من كان من أساتذة الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة؟
1: من يا أبي؟
0: أستاذك الشيخ عيسى بن راشد.
1: حقا يا أبي؟
0: نعم، الشيخ عيسى يا ولدي عالم جليل. أفلا ترى أنه اليوم قاضي المحرج؟
1: وماذا بعد عن الشيخ إبراهيم بن محمد؟
0: أخذ هذا الشيخ يا ولدي في مكة المكرمة كثيرا من العلم عن مشايخها وعلمائها هناك، ولما عاد إلى البحرين عام 1888 على شأنه، وعرف العامة والخاصة فضله، وها هو اليوم علم من أعلام الشعر والأدب، ونجم في سماء الفضل والمروءة، وصاحب مجلس أدبي رفيع في البحرين لما يلتقي فيه من أكابر العلماء والأدباء والشعراء وسراة القوم.
1: وهل تشهد أنت هذا المجلس يا أبي؟
0: نعم يا عبد الله، مجلس الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة هو مكاني المفضل.
1: وهل يصحب أحد من رواد المجلس ولدا له؟ إذا كان هذا الولد مثلي مولعا بالشعر والأدب.
0: فهمت ما ترمي إليه يا عبد الله. اسمع يا ولدي، اليوم نكمل نزهتنا قرب عين عذاري الجميلة هذه، وغدا نقضي أشغالنا في المنامة، ثم نركب البحر إلى المحرق، وهناك سأبدأ إن شاء الله في اصطحابك إلى مجلس الشيخ إبراهيم.

0: يا شيخ إبراهيم بما يسرك ويبهجك.
1: إذا لم يخب حدسي فإنما يسرني ويبهجني هو في هذه اللفائف التي تخفيها عباءتك، وإذا كانت هذه اللفائف مجموعة مجلات الديار المصرية فقد وفقت إلى بهجتي وسروري وسرور إخوانك رواد مجلسنا هذا.
0: ما شاء الله كان يا شيخ إبراهيم، أرجو الله أن يزيد جذوة ذكائك وفطنتك نورا وتوهجا فوق ما هي عليه من نور. قد حزرت والله يا سيدي.
1: هل فيها صحيفة المؤيد؟
0: فيها المؤيد للشيخ علي يوسف والمنار للشيخ رشيد.

0: شيء شيئا، وإنما يسأل عن كيفية وصول هذه الصحف والمجلات إلى المحرق.
1: هذه يا ولدي كبريات صحف عصرنا ومجلاته، تصل إلينا من مصر بصفة خاصة عن طريق بمبي في الهند.
2: ولو عرفت يا شيخ إبراهيم أي قصيدة منشورة في المعتطف لعرفت أي مفاجأة أحمل لك.
1: أما قال للمويلحي؟
2: بل قصيدة أحمد شوقي في رثاء مصطفى كامل.
1: حقا يا أبا خليفة؟
2: ها هي.
1: المشرقان عليك ينتحبان، قاصيهما في مأتم وداني، يا خادم الإسلام أجر مجاهد في الله من خلد ومن رضوان. لما نعيت إلى الحجاز مشى الأسى في الزائرين وروع الحرمان.
2: لله درك يا شاعر البياء.
1: هذه القصيدة العصماء.

0: مشايخ عليها؟
1: ماذا يريد ولدك يا علي؟
0: يريد يا شيخ إبراهيم
1: يريد قراءة المجلات؟
0: ها؟ أنا أنا أنا أنا آسف يا شيخ إبراهيم، عبد الله كان يريد أن...
1: هل تريد قراءة المجلات يا عبد الله؟
2: نعم يا سيدي الشيخ، وأتمنى أن أقرأ قصيدة شوقي.
1: فإلى قصيدة شوقي ننتقل، ولا يقرأها علينا إلا هذا الفتى النابه عبد الله ولد علي الزايد،

0: كانت أقدارك تضعك في بعض الأحيان أمام تجارب النبوغ الصغيرة، ولقد هيأ الزمن أن تفوح رائحة نبوغك في مجالس أكابر أهل العلم والفضل في البحرين. قرة لعين أبيك وراحة لنفسك الكبيرة التي كانت تتأجج ببوادر العطاء في صدرك الصغير.
1: ولدي، ولدي عبد الله، ولدي عبد الله، هذا يقرأ قصيدة شوقي يا شيخ إبراهيم.
0: وقديما وحديثا وأبدا لن يكون للنبوغ مقياس في كبر وصغر. لقد عرفنا المرء بأصغريه، وهذا قلبك روضة على لسانك الطفل يجري كوثرها بيانا وشعرا.

0: كانت أوال بره وبحره وحبه الكبير، وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال،
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من إخراج علي الزفتاوي.

برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك على كل شيء قدير.

اللهم عصمنا من شر الفتن، وعافنا من جميع البلاء والمحن، وأصلح منا ما ظهر وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد، ولا تجعل علينا تبعة لأحد من خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا أنت.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية. برنامج في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، ومع خلق من الأخلاق الحميدة التي دعا ديننا الإسلامي الحنيف إلى التحلي بها، وهو خلق الصدق. الصدق أيها الأحبة هو الخبر عن الشيء على ما هو به، ويعني أن يطابق القول، الضمير والمخبر عنه معا، وهو نقيض الكذب. والصدق من الأخلاق الحميدة التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، ولقد تضافرت الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الحث على الصدق في الأقوال والأفعال، ومن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيأمر المولى عز وجل بتقواه وخشيته، وأن يتحلى المسلم بخلق الصدق، وأن يلتزم به حتى يكون من أهله. فالصدق سبيل للفرج، وهو مخرج من الصعاب والشدائد، كما أن الصدق درجة رفيعة عند الله تعالى، فقد عد المولى عز وجل أهل الصدق في مرتبة عالية عنده. يقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

مرتبة عالية عند الله تعالى يتمناها كل مسلم، كما أن تحري الصدق في الأقوال والأفعال هو طريق ينجي صاحبه من عذاب الله تعالى، كما قال عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فأهل الصدق في الدنيا ينفعهم صدقهم في الآخرة، لأنهم صدقوا بالحق والتزموه، فاستحقوا في الآخرة نعيم الله وفضله، كما جاءت أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم متضافرة في الحث على الصدق والأمر به، وأنه وسيلة إلى جنة الله ورضوانه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيحث عليه الصلاة والسلام على تحري الصدق والاعتناء به، وهو طريق يوصل العبد إلى مرتبة الصديقية، وذلك بما كان عليه حاله من الاعتناء بالصدق في كل أحواله، فيستحق بذلك منزلة الصديقين وثوابهم في الآخرة، كما يحذر عليه الصلاة والسلام من الكذب والتساهل فيه، فإذا تساهل العبد في الكذب كثر منه وعرف به فيكون كذابا إن اعتاده، فاستحق صفة الكذابين وعقابهم في الآخرة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. فيبين عليه الصلاة والسلام أنه من حافظ على هذه الخصال الست وداوم على فعلها فإن صاحبها يستحق أن يكون من أهل الجنة، وقد عد عليه الصلاة والسلام منها الصدق وتحريه. وعن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فعد عليه الصلاة والسلام الصدق بأنه يطمئن إليه قلب العبد ويسكن، كما أن الكذب يقلق القلب ويضطرب معه، فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق وترتاب من الكذب، لذا من عاش حياته في الصدق عاش في راحة واطمئنان. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا ويقينا، وكان عليه الصلاة والسلام معروفا بالصدق في قومه، حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام لا يشك في ذلك أحد، فكان لا يعرف بينهم إلا بالصادق الأمين. ولما نزل قول الله تعالى:

0: وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي في بطون قريش حتى اجتمعوا، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فشهد له أهل مكة بأنه هو الصادق في أقواله وأفعاله. وإن تحري الصدق في الأقوال والأفعال مطلب مهم يسعى المسلم لتحقيقه، وهنالك وسائل تعين على الصدق، ومن أبرز هذه الوسائل أن يستشعر مراقبة الله تعالى له، فهذا دافع للعبد لخشيته في حركاته وسكناته، وهو يقوده إلى الصدق في الأقوال والأعمال في جميع أحواله. كذا من الوسائل التي تعين على الصدق أن يلجأ العبد إلى ربه عز وجل بالدعاء أن يعينه ويوفقه لهذا الأمر. كذا من الوسائل المعينة على الصدق الحياء، لأن الحياء يحجب صاحبه عن كل ما هو مستقبح شرعا وعرفا وذوقا، فيستحي أن يعرف بين الناس أنه كذاب. كذا من الوسائل التي تعين على الصدق صحبة الصادقين، فإن صحبة الصالحين الصادقين تعين على اعتياد الصدق وتحريه. وقد أمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يكونوا مع أهل الصدق، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كذا من الوسائل التي تعين على الصدق إشاعة الصدق في المجتمع، فإن الإسلام يوصي أن تغرس فضيلة الصدق في نفوس أفراد المجتمع بدءا من الفرد والأسرة وصولا إلى المجتمع بأكمله. وإن الاهتمام في غرس الصدق لدى الناشئة لهو أمر مهم جدا، فهم عماد المجتمع وأساسه، فإذا شب النشأ على الصدق وألفوه في أقوالهم وأفعالهم وفي جميع أحوالهم صلح المجتمع وصلحت أحواله. كذا من الوسائل التي تعين العبد على تحري الصدق أن يتأمل وعيد الله تعالى للكذابين وعذابه للمفترين، فقد جاءت النصوص الكثيرة، فحري بنا أن نلتزم بخلق الصدق امتثالا لأمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وللثواب الذي أعده الله تعالى للصادقين، وأن نربي أبناءنا عليه، وأن نكون قدوة حسنة لهم في هذا الجانب. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصادقين الذين ينالون فضله وكرامته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع خلق من الأخلاق الإسلامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم ألهم نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارجع نفسي إليك راضية مرضية، وادخلها جنتك في عبادك الصالحين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم طهرني بالثلج والماء البارد. اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وبعد بيني وبين ذنوبي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أسألك

معيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي. اللهم إنك أنت عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح، ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيدا أسألك أن لا تشوه خلقي بالنار.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إحنا اليوم في فجر الثامن من ذي الحجة،
2: ويسمى هذا اليوم بيوم التروية، ويستحب للحاج المتمتع طبعاً أن يغتسل ويتنظف ويقص أظافره ويحف من شاربه ويلبس الإزار والرداء الأبيضين.
1: والحين شو نسوي يبا؟
2: نحرم من مكاننا وننوي أداء مناسك الحج.
1: اللهم إني أريد الحج، فيسره لي وتقبله مني.
2: أحمد اسمع التلبية.
1: الله تهز القلب.
2: مو بعان تهز القلب، قول.
1: إيه إن شاء الله، نسيت الواحد ما ينسى.
2: اربط حرامك لا ينزل.
1: والحين؟
2: الحين إن شاء الله بنروح إلى منى
1: وبنبات فيها؟
2: إيه نعم، ليلة واحدة.
1: والصلاة؟
2: يصلي الحاج فيها 5 صلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي.
1: ما نقصر في الصلوات؟
2: يقصر الحاج في الصلوات الرباعية في منى إلى 2 من دون جمع، ويكثر من تلاوة القرآن والذكر والدعاء، ويمكث في منى إلى ما بعد شروق شمس يوم 9 من ذي الحجة.

0: خذوا مني مناسككم.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأوطان حصونا للأمن والأمان، ومواطن للعز والإيمان، وغرس في النفوس حبها والذب عن حياضها، وجعل الدفاع عنها من شيم أهل المروءات والإحسان. نحمده سبحانه حمد الشاكرين، ونستعينه استعانة المتوكلين، ونسأله أن يديم علينا نعمة الأمن والاجتماع، وأن يصرف عنا أسباب الفرقة والشقاق والنزاع. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل النصرة والثبات، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الممات. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، الوطن، وما أدراكم ما الوطن؟ إنه تلك الأرض التي تعلو مكانتها في القلوب، وتسمو منزلتها في النفوس، وترتفع قيمتها في الوجدان. حبها يجري في العروق جريان الدم، ويسري في الأرواح سريان النفس، لا يزول أثره ولا تنقطع صلته مع تعاقب الأيام والليالي والأزمان. إنه معنى راسخ غرسه الله في الفطر، وجبل عليه القلوب، فجعل الوطن محبوباً والنفوس متعلقة به، تقدمه على كثير من المطالب والمغانم، فهو مهد الطفولة ومراحل

قاطع الصبا ومدارج الخطى ومثوى الشباب وملجأ الكهولة ومنبع الذكريات وموطن الآباء والأجداد ومأوى الأبناء والأحفاد ومجمع الأحبة وملتقى الأصحاب. فيه تنسج الذكريات، وفيه تتشكل الهويات، وعليه تقوم روابط الولاء والانتماء. وحب الوطن دليل الوفاء وعنوان الصدق وشاهد العهد، ولله در القائل وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. وليس هذا المعنى مقصورا على الإنسان، بل هو سنة ماضية في سائر المخلوقات، فالحيوان يألف موطنه ولا يرضى به بديلا، والطير يسكن عشه راضيا ولو كان ضيقا ولا يبادله بأفخر المنازل، والسمك يقطع المسافات في البحار ثم يعود إلى مواطنه، والنملة تخرج في طلب رزقها فتجوب الفيافي ثم ترجع إلى مأواها. بل إن بعض المخلوقات إذا نقلت عن أوطانها هلكت وماتت. فإذا كانت هذه سنة الله في خلقه فهي في الإنسان أظهر وأبلغ، فما الذي يثبته في بيئات مختلفة وظروف قاسية إلا حبه لوطنه وتعلقه بأرضه وارتباطه بذكرياته وأهله. ولذلك عباد الله، كان من الحقوق العظيمة التي قررها الإسلام وغرسها في فطرة الإنسان حقوق الوطن والأرض التي يعيش فيها وينعم بخيراتها ويعبد الله تحت سمائها. وأول هذه الحقوق وأعظمها الحب الصادق والولاء المخلص والحرص على صيانته والذود عنه، فبذلك تستقيم الحياة وتثبت الأوطان وتدوم النعم ويحيى الناس في أمن وأمان. أيها الإخوة والأخوات في الله، وفي بيان هذه الفطرة الراسخة والجبلة المغروسة في النفوس، يقول تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فبين سبحانه أن مفارقة الوطن شيء تأباه النفوس السوية وتنفر منه القلوب المستقيمة. فالإنسان إلا من اضطر أو أكره، فالإنسان مجبول على التمسك بأرضه والاعتزاز بوطنه والتعلق بمواطنه، لا يفارقها إلا مرغما ولا يبتعد عنها إلا مكرها. بل إن هذه الفطرة تدفعه عند الشدة إلى الذب عن وطنه والدفاع عن أرضه والبذل في سبيل حمايته، حتى ولو بلغ ذلك بذل الروح. ومن لوازم هذا الحب الصادق صيانة الوطن والحذر من خيانته أو التخابر مع أعدائه، فإن ذلك من أبشع صور الغدر وأعظم أسباب الفساد والهلاك، كما قال تعالى: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فجعلوا إخراجهم من ديارهم من أعظم دوافع الدفاع والقتال. ولذلك يجد المؤمن الصادق في فراق وطنه مشقة وألما، ويحمل في قلبه شوقا صادقا وحنينا دائما إلى بلاده وأرضه. فالوطن مهما اختلفت أحواله وتباينت ظروفه يبقى عزيزا في النفوس، محبوبا في القلوب، لا يكره ولا يبغض ولا يتنكر له، ولا يوالى وطن غيره عليه، بل يثبت له الولاء وتتأكد له المحبة ويعظم في الصدور حقه ومقامه. ولنا في

رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم القدوة في صدق حب الوطن وعمق التعلق به، فقد وقف على مشارف مكة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وقد أخرج منها مكرها، فنظر إليها نظر المحب المودع وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فجسد بذلك أبلغ صور الوفاء وأصدق معاني الولاء وأعظم دلالات حب الأوطان. وعندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستوطنها ألفها وأحبها، بل كان يدعو الله عز وجل أن يرزقه حبها، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فكان يسأل ربه أن يجعل حبها في قلبه أعظم من حبه لمكة، لاستشعاره أنها أصبحت بلده وموطنه الذي يحن إليه ويستبشر إذا لاحت معالمه وبدت آثاره. وكما دعا بحبها فقد دعا لها بالبركة، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا به لمكة ومثله معه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فرأى معالم المدينة أسرع إليها حبًّا لها، وفي ذلك دليل على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ومن حكمته صلى الله عليه وسلم أنه وجه أمته إلى المبادرة بالرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء أسفارهم، فقال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته، أي رغبته وحاجته، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. بل حث على ذلك حتى في أعظم العبادات، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره. قال أهل العلم: المراد بأهله أي وطنه، وإن لم يكن له فيه أهل أو ولد. أيها المؤمنون والمؤمنات، اعلموا رحمكم الله أن من أعظم حقوق الوطن علينا أن يسعى كل فرد منا في حفظه وصيانته والعمل على تنميته وازدهاره. الإنسان كلها يلازمه في حله وترحاله، في بيته وشارعه، وفي سوقه، وفي مقر عمله، وفي كل موطن يكون فيه. ومن أعظم صور حب الوطن المحافظة على أمنه واستقراره والدفاع عنه وطاعة ولاة أمره في المعروف، والولاء الصادق لقيادته المتمثلة في جلالة الملك المعظم محمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وولي عهده رئيس مجلس وزرائه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وفقهم الله لما يحب ويرضى. فبالاجتماع على قيادتهما يقوى الوطن، وبالطاعة تستقيم شؤونه، وبالوفاء تثبت أركانه. ومن حب الوطن عباد الله حفظ أسراره والحذر من خيانته أو التآمر عليه مع أعدائه، والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تريد زعزعة أمنه وتفكيك صفه. فالكلمة أمانة، والموقف مسؤولية، والمؤمن واع حذر، لا ينساق خلف كل ناعق، ولا ينشر إلا ما فيه خير وإصلاح. ومن مظاهر حب الوطن
احترام أنظمة

وقوانينه والالتزام بتعليماته والحرص على وحدته وتماسكه والمحافظة على منجزاته ومقدراته والاعتناء بنظافته وجماله، فكل ذلك من الوفاء له والإحسان إليه. وحب الوطن عباد الله يظهر في إخلاص العامل في عمله، والموظف في إدارته، والمعلم في مدرسته، والمربي في جامعته، والعامل في مصنعه، كما يظهر في أمانة أصحاب المناصب والمسؤوليات وحفظهم لما تحت أيديهم من أمانات، وفي المحافظة على أموال الوطن وثرواته، والسعي في تحقيق العدل ونشر الخير وقضاء حوائج الناس، كل حسب مسؤوليته وموقعه. وحب الوطن يتجلى في نشر القيم الفاضلة وتعزيز روح التسامح والتعايش وتوفيق عرى المحبة والأخوة بين أبناء المجتمع، ونبذ أسباب الفرقة والخلاف والشقاق، والالتزام بتعاليم ديننا في أخلاقنا ومعاملاتنا، ففي ذلك ضمان السعادة في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن حفظ الأوطان وحمايتها أمانة في أعناقنا ومسؤولية نسأل عنها، فكونوا أهل ولاء ووفاء وأهل صدق وإخلاص، تسلموا وتسلموا وتعيشوا في أمن واطمئنان. اللهم احفظ بلادنا البحرين وبلاد الحرمين الشريفين وخليجنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان واجعلها دار سلم واطمئنان. اللهم ألف بين قلوبنا وأحر صفوفنا واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأمن ظلاً وارفاً للعباد، وحصناً منيعاً للبلاد، وستراً واقياً من الفتن والمخاوف. نحمده سبحانه على نعمة الأمن والاستقرار، ونشكره على ما أسبق من الأمان والاطمئنان، ونسأله دوامها وتمامها، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل حفظ النفوس والأموال من مقاصد شرعه، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل دعائم الأمن والسلام وحذر من الظلم والعدوان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تبارك وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، حمد من استشعر نعمه وعرف فضله، أن لطف ببلادنا وخليجنا وحفظها بعنايته ورعايته من العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف أمن مملكة البحرين واستقرارها وسلامة شعبها، فرده سبحانه خائباً خاسئاً، وأبطل كيده وأخزى مكره وصرف شره، وهو جل في علاه القائل: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهذا عباد الله لطف خفي يتجلى في طيات الأحداث، وفضل عظيم يفوق ما تدركه الأبصار، ومنة جليلة تستوجب منا شكرا لا ينقطع وحمدا لا يفتر. فقد أمرنا ربنا بالشكر ورغبنا فيه فقال: فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفرون.

وقال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر حفظ للنعم وسبب لدوامها ونمائها، والكفران مسلك إلى زوالها وانقطاعها. أيها المسلمون، ومن أجل صور الشكر وأعظم مظاهره تقدير جهود القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها، التي جعلها الله سبباً في حفظ الأمن وصون الأوطان ووقاية البلاد والعباد من مخاطر الانخراط في أتون الحروب وصراعات المنطقة. فقد سعوا بحكمة راسخة وبصيرة نافذة ورؤية سديدة إلى ترسيخ أمن الوطن واستقراره ودفع المخاطر عنه والتصدي لهذا

0: خلف قيادتهم مجتمعين على كلمة سواء، متآلفين على حب الوطن وحفظه. يقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالوحدة قوة، والاجتماع عز، والافتراق ضعف وهزيمة. فاثبتوا رحمكم الله على ولائكم، وكونوا عونا لولاة أموركم، متبعين توجيهات القيادة ووسائل الإعلام الرسمية، متحرين الصدق في الأخبار. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن ثمرات هذا الاجتماع المبارك ما نراه من مواقف الشرفاء من أبناء هذا الوطن من القبائل والعوائل البحرينية على اختلاف توجهاتهم ومكوناتهم ومذاهبهم، الذين أثبتوا صدق ولائهم وانتمائهم، وجسدوا عمق انتمائهم، ووقفوا صفاً واحداً خلف قيادتهم. فكان ذلك دليلاً على أصالة هذا الشعب ووعيه، وبشرى بخير عظيم ومستقبل آمن بإذن الله تعالى. وإذ نذكر هذه المواقف المشرفة، فإنا نقدر جهود أبطال قوة الدفاع والدفاع الجوي والحرس الوطني ورجال الأمن والدفاع المدني وكل مخلص ومتطوع في هذا الوطن، الذين ساهروا على حفظ البلاد وتصدوا ببسالة لصواريخ العدوان والطائرات المسيرة، فكانوا بعون الله سدًّا منيعًا ودرعًا حصينًا، فجزاهم الله خير الجزاء وجعل ما قدموا في موازين حسناتهم. نسأل الله تعالى أن يرد كيد المعتدين ويصرف شرهم عنا، وأن يتم علينا نعمته ويديم علينا عافيته، ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد كلمتنا، واجمع صفوفنا على الحق والهدى. اللهم اجعلنا إخوة متحابين، متعاونين على البر والتقوى، متناصرين على الخير، واجعل بلادنا وخليجنا دار ألفة ووئام وسكينة واطمئنان. اللهم وفق ولاة أمورنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأعنهم على حفظ الأمن وصون البلاد والعباد. اللهم اجعل بيننا وبين قيادتنا مودة ورحمة وثقة وتعاونا على ما فيه صلاح الدين والدنيا. اللهم اربط على قلوب المؤمنين، واصرف عنهم كل فتنة وفرقة واختلاف. اللهم احفظ جنودنا وقوة دفاعنا والدفاع الجوي والحرس الوطني ورجال أمننا والدفاع المدني. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، واحفظهم بحفظك، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاصم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم فرج همومهم واكشف كروبهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى لنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.

يسع عباده المذنبين، ويا من معروفه يبذل للطائعين. إلهنا أنت الحليم الذي لا يعجل، وأنت الكريم الذي لا يبخل. تفضل علينا وجد علينا وتكرم علينا وأعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

قرآنك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لئن لم

0: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
3: وجهتنا اليوم مستمعينا إلى بلد يلقب بسويسرا الشرق. هذا البلد اللي تختلط فيه الثقافة والتقاليد بجمال الطبيعة والمناخ والطعام اللذيذ، ومن أبرز رموزه شجرة الأرز اللي تزين عالمه لبنان. لبنان هذا البلد الآسر اللي تغنى بجماله الشعراء والفنانين.
2: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
4: أنا زرت لبنان. لبنان بلد وايد جميل، في مناطق جبلية. اللي يميز لبنان هو ارتباط الساحل مع الجبل، فيعني تكون ماشي في الساحل مرة واحدة هيك الجبل، من الجبل تشوف البحر، يعني شيء جميل جدا. في لبنان رحت مناطق وايد، رحت صيدا، رحت بيروت، رحت أكثر من منطقة. وبس
5: طبعا اللي يروح لبنان لازم يجرب أكلاتهم، أكلاتهم عجيبة اللي احنا نعرفها عن أكلات الشعبية اللبنانية. يعني الواحد يمشي في شارع وما يلاقي نفسه إلا في قمة جبل، ومن فوق القمة تقدر تشوف لبنان بطبيعتها بجمالها. هاي أحلى شيء في زيارتي لبيروت.
6: أنا سافرت لبنان، وأكثر شيء عجبني في لبنان اللي هو الجبال والمناطق الثلجية. طبعا لبنان يميزها التسوق، وأنا دائما أروح أحب أتسوق فيها.
7: سافر ويانا.
3: تعتبر جمهورية لبنان من الدول العربية اللي تمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يحدها من جهة الغرب الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويحدها من الشمال والشرق جمهورية سوريا، ومن الجهة الجنوبية تحدها فلسطين.

0: سافر ويانا.
1: بالنسبة لمناخ لبنان فمناخها معتدل متوسط، ففي مناطق السواحل يكون حار أو رطب صيفاً وبارد وممطر شتاءً، وفي مناطق الجبال تكون درجة الحرارة معتدلة صيفاً وباردة شتاءً.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: بنبتدي جولتنا مستمعينا في لبنان من عاصمتها بيروت، العاصمة الجميلة اللي تطل على البحر الأبيض المتوسط وتقدم مفهوم مختلف للعاصمة التقليدية، فهي تجمع بين الحياة العصرية والريفية، ومهما كان الشيء اللي تبحث عنه فستجده في بيروت، بما في ذلك المناظر الطبيعية، الهندسة المعمارية، المعالم الثقافية والمتاحف الكبرى والمتاجر الراقية والكثير من المطاعم.
2: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: فإذا أردت أن تعيش أجواء لبنان الحقيقية، اركب أي حافلة واذهب إلى وسط المدينة أو وسط بيروت، فالمنطقة هذه تمزج بين تاريخ بيروت القديم والحديث. ففي وسط بيروت أو الداون تاون تأخذ المباني كلها طابع تاريخي، بعضها يعود للعصور المملوكية والعثمانية والصليبية، وبالإضافة إلى العصور الأكثر قدماً مثل العصور العباسية والرومانية. وفي وسط بيروت كذلك ستجد عشرات المحلات التجارية ودور السينما والمتاحف، وهناك أيضاً الفرق الموسيقية اللي تقيم عروض في الهواء الطلق، إلى جانب المطاعم اللي بتستمتع فيها بمختلف الأطعمة اللبنانية والكافيهات والمقاهي المفتوحة اللي تمكنك من الاستمتاع بمباني المدينة وشوارعها بينما تتناول مشروبك المفضل. كما بإمكانكم مستمعينا ممارسة رياضة ركوب العجلات في وسط بيروت اللي تعرف بشوارعها الفسيحة والهادئة. أما إذا أردت جولة عصرية في بيروت فاذهب إلى الكورنيش، وهو كورنيش يطلع على البحر المتوسط وتحيط فيه مساحة مخصصة للمشي وركوب العجلات بعيداً عن طريق السيارات. خلف الكورنيش هناك الجبال البعيدة على امتداد البصر والبنايات الحديثة اللي تنتشر فيها المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية. وأكيد إذا بتذهب للكورنيش لابد أنك تذهب إلى صخرة الروشة، وهي صخرة وسط مياه البحر المتوسط، بإمكان البعض تسلقها أو بإمكانكم التقاط الصور بجانبها أو الاستمتاع بجولة بالقارب حولها، فهي إحدى المعالم السياحية الشهيرة في هذه المدينة.
2: رحلة عبر الأثير.
1: بعد ما تنتهي جولتك في بيروت تقدر في اليوم اللي بعده تزور مدينة جبيل، وهي عبارة عن متحف مفتوح لكل العصور. في جبيل تستطيع أن تفعل أي شيء، فإذا أردت أن تبدأ بالجولات الأثرية فهناك الكثير من المعابد الفينيقية القديمة، قلعة جبيل، كنيسة القديس يوحنا اللتين بناهما الصليبيون، ومسجد السلطان عبد المجيد اللي يعود للعصر المملوكي. ولأن المدينة كانت مستوطنة منذ العصر الحجري فستجد متحف جبيل للشمع اللي يعرض تاريخ الفينيقيين، إلى جانب متحف الحفريات واللي يضم الأحياء المائية القديمة قبل ملايين السنين. أما عن الجانب الترفيهي فتلك المدينة تطل على البحر المتوسط، فبإمكانك الاستمتاع على شواطئها العجيبة اللي تحيط بها الجبال والآثار. وقبل ما تخرج من هذه المدينة لا تنسى أنك تمر على السوق القديمة اللي بتشعر فيها بروح المدينة الحقيقي، وبإمكانك شراء بعض الهدايا والتذكارات.
2: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: وننتقل إلى معلم آخر من معالم السياحة في لبنان، وهو مغارة جعيتة، تعتبر جوهرة السياحة اللبنانية اللي توالى على اكتشافها عبر التاريخ رواد أجانب ومغامرون لبنانيون. تقع الكهوف في وادي نهر الكلب على بعد 20 كيلومتر من بيروت. في مغارة جعيتة ستعيش مغامرة أقرب للخيال، فهي مغامرة تحت الأرض تضم سراديب وصخور بأشكال مختلفة، كما أن

0: بداخلها بحيرة تكونت من مياه المرتفعات اللبنانية، وأفضل نشاط ممكن تقوم فيه في المغارة هو المشي بين الصخور والتصوير أو ركوب القارب في رحلة نهرية تحت الأرض.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى مدينة صور، هذه المدينة التي تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة الجنوب. لعبت صور دور هام عبر العصور المختلفة، بما في ذلك الحقبة الفينيقية والعصر الروماني والأموي والعباسي والعثماني، وكان لها دور تجاري يتمثل في سيطرتها على التجارة البحرية من خلال ميناءها الكبير. وقد تم إدراج صور في قائمة التراث العالمي لليونسكو سنة 1984.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن صور ننتقل إلى مدينة الشمس الرومانية إلى بعلبك، الجوهرة الأثرية والسياحية التي تقع في قلب سهل البقاع المعروف بوفرته الزراعية وتمتعه بمياه نهر الليطاني، وهي مركز قضاء محافظة البقاع. تتمتع بعلبك بمناخ أوسطي شبه صحراوي، فيكون صيفها حار وجاف، أما شتاءها فبارد نسبياً وأحياناً يكون مثلج. وكان موقعها المتميز على الطريق البرية كمفترق طرق للقوافل حافز على تطوير مكانة تاريخية شهيرة لهذه المدينة، فشيد الرومان آثار ضخمة فيها، وما تزال هذه الآثار مصدر جذب كبير للسياح وللمهرجانات المتنوعة التي تجرى فيها، وأهمها مهرجان بعلبك اللي افتتح سنة 1956 واستضاف أهم الفنانين مثل أم كلثوم، الرحابنة وفيروز، ووديع الصافي، صباح فخري، وغيرهم الكثير من الفنانين العالميين. والجدير بالذكر أن اليونسكو أعلنت عن آثار بعلبك كموقع تراثي عالمي منذ سنة 1984.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: عروس الشاطئ اللبناني، من أهم وجهات السياحة في لبنان مدينة جوني اللي تقع شمال بيروت العاصمة اللبنانية وفي محافظة جبل لبنان. تتمتع هذه المدينة بجغرافية مميزة، فالمدينة محاطة بالجبال المكسوة بالخضرة والنباتات إلى جانب وقوعها على البحر الأبيض المتوسط. تضم هذه المدينة العديد من الأماكن الترفيهية وأهمها التلفريك، هذا بالإضافة لشهرتها بأسواقها المتعددة اللي تعرض المنتجات المختلفة. ومن أهم هذه الأسواق سوق جوني القديم، وهو أشهر الأسواق في لبنان ويقع على شاطئ البحر. سوق الزوق اللي يعود إلى القرن 17، أما سوق الكسليك اللي طل على البحر والجبل معا، فتشتهر هذه المدينة بأسواقها ولابد لكم من زيارتها.

0: Dr. ريان.
1: ومن المعالم السياحية في لبنان قصر بيت الدين، فلا يجب عليك تفويت زيارة هذا القصر الرائع اللي تم بناءه على مدار 30 سنة خلال أوائل القرن 19. قصر بيت الدين أو قصر الأمير بشير يقع في منطقة الشوف في جبل لبنان، وهو أفضل مثال على العمارة اللبنانية، ويعتبر المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية اللبنانية.
2: رحلة عبر الأثير.
1: إذا بنتكلم عن لبنان مستمعينا، لازم نخصص جزء من حديثنا عن شجرة الأرز. تزهر هذه الشجرة في فصل الربيع ولا تعطي ثمارها قبل بلوغ 40 سنة، وأحياناً لمدة أطول، وتبقى الشجرة بشموخ مستمر طيلة أول 50 سنة من عمرها اللي يمكن أن يصل إلى 3000 سنة. ولكن فعل التاريخ ما فعله في أرز لبنان، ولم يترك فيه إلا غابات صغيرة يمكن اعتبارها بمثابة ذخيرة متبقية من الغابات القديمة اللي كانت تغطي كل الجبال اللبنانية. فتضم غابات أرز لبنان اليوم أشجار تجاوز عمرها 3000 سنة، إلى جانب عشرات الأشجار اللي تجاوز عمر الواحدة منها 1000 سنة، وأكثر من 300 شجرة تقدر أعمارها بمئات السنوات. ومن خصائص هذه الأشجار إنها تنمو على ارتفاعات تتراوح ما بين 1500 متر و2000 متر، وتعتبر شجرة الأرز من أبرز الرموز اللي يتمسك فيها اللبنانيون، وتدل على الشموخ والصمود والصبر.
2: رحلة عبر الأثير.
1: ومما لا شك فيه ولا يختلف عليه اثنان من وجهة نظري، إن أجمل الأنشطة اللي ممكن تقوم فيها في لبنان هي الأكل. فالمطبخ اللبناني مستمعينا تقدم فعلاً على أهم المطابخ العالمية، إن كان في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهو يدمج ما بين المطبخ الأوروبي الفاخر ونكهة الشرق الشهية، ويعتبر جزء من المطبخ الشامي المنتشر في بلاد الشام والعراق. ومن أهم الأطباق اللبنانية هي المقبلات أو المازة، من تبولة حمص ومتبل إلى الكبة والورق عنب، وتطول القائمة وصولاً إلى الحلويات من كنافة ومعمول وبقلاوة وحلاوة الجبن. ومن ست الدنيا مثل ما أطلق عليها الراحل نزار قباني، تكون انتهت رحلتنا لهذا اليوم، ونعدكم مستمعينا برحلة شيقة جديدة. وحتى الملتقى، دمتم برعاية الله وحفظه.
3: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
2: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
4: إذاعة مملكة البحرين العربية.
5: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
4: هنا البحرين.

0: ساحرة من التسوق على العتبات القديمة للمدينة، حيث الحلوى البحرينية ومحلات المكسرات والحلوى التقليدية، ويضم أيضاً سوق القيصرية أحد أهم مشاهد المعمار ضمن مشروع طريق اللؤلؤ.
1: معالم من البحرين.

0: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم التي نفتح فيها صفحة من صفحات تاريخ إذاعة البحرين العريق، ونسلط الضوء فيه على قامة إعلامية تركت بصمة لا تمحى في سجل التقديم والإعداد الإعلامي الإذاعي. هي الأستاذة فوزية محمد، الرائدة

0: الإعلامية بمعنى الكلمة. أستاذة فوزية، السلام عليكم. يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك ولدي حسن، وأنا ممكن أقول ولدي يعني بكل فخر.
0: أتشرف والله، أتشرف الله يسلمك يا أم هشام. وحقيقة يعني دائما أستذكر يعني أيامنا الأولى.
1: أي نعم.
0: ويعني مدى اهتمامك حقيقة يعني ليس فقط يعني بحسن السعاتي، وإنما حتى يعني بالزملاء الذين كانوا يعني موجودين في بوتقة إذاعة البحرين. فأهلا ومرحبا بك مرة أخرى بين أبنائك وإخوانك.
1: الله يسلمك حسن، ما قصرت في هذه المقدمة، ويسرني أن أقدم أي كلمة أو أي شيء ممكن يخدم التوثيق صحيح، توثيق يعني يبين للناس كيف تأسست هذه الإذاعة وكيف تعبوا البحرينيين، على أساس أنه يعني أتذكر دائما أنا أقولنا لين يعني يمكن الحين الإذاعة تغيرت واختصرت على السوشيال ميديا أكثر من البشر، لكنها عمرها ما شاء الله فيها البحرينيين.
0: هي الكوادر البحرينية،
1: الكوادر دائما هي المسيطرة. ما أدري ليش يصير دائما في يعني نوع من النفور، يعني إن أنت هذه ذاتك لازم تشتغل فيها وتخلص فيها وتقدمها على أجمل صورة.
0: أول ما دشيتي باب الإذاعة اليوم،
1: نعم،
0: رجعت فيش الذاكرة إلى يعني أيام يعني كانت فيها الإذاعة في في في أوج العمل الإعلامي. لو وصفتي لنا هذا الشعور
1: هذه الفترة، أنا يمكن اتصل بعزيزنا

0: والله يعني شوف، أنا أشوف عيالي أول موقع الصيف، لكن أقزر جزء كبير من النهار ويا هذي ربعي.
1: إحنا
0: فوايد تأثرت أنا، يعني كان لها تأثير يعني أتحاشى إن أشوف.
1: إحنا بني حق برنامج صباح الخير وبرامج الإذاعة عموما، ولكن قبل ذلك وكما هي عادة يعني من يوثق السير، يعني يبدأ يعني التوثيق كمسطرة زمنية من البداية والنشأة إلى مرحلة العمل الإعلامي. فالأستاذة فوزية محمد، الأستاذة فوزية محمد الشنو؟
0: نعم
1: نعم، هذه كبداية الآن
0: الحين كبرت هي اللي ما حطينا اللقب.
1: اي انت في الإذاعة فوزية محمد، لكن في الصحف فوزية شنو؟
0: اي نعم، هذه يعني شوية عن يعني حاولت ان في ناس افراد من العائلة، واحنا بكون ان ناس متدينين يمكن يعرفونا، يعني ان ابعدهم عن الاحراج.
1: نعم نعم،
0: خليهم يعني ابعدهم عن الاحراج، انهم ما ادري ايش تصورون المذيع يعني، او خلنا نقول العامل في الإذاعة
1: ماخذين فكرة خاطئة.
0: إيه خاطئة، هي مؤسسة حكومية وعليها رعاية بعد حكومية وعليها دي يعني، بس تدري يعني كل وقت ما يستحي من وقته مثل ما نقول، ما ينلومون، لازم يحطون عيالهم، لكن عليك أنت أن تثبت الصح، تثبت حق الناس صح. حتى إحنا أول ما جينا وشغلنا يمكن نعد على أصابع اليد الخمسة، لكن عقب سنة يمكن صرنا أكثر من 20 بنت
1: ما شاء الله.
0: إيه عطيت المثل الصح؟
1: صحيح.
0: إيه
1: صحيح،
0: لما تدش ما يلأس تقول لك واحدة عمرها 60 سنة تعالي يا هشام أنا سمعت كل يوم في الأسرة،
1: هذه شهادة يعني.
0: إيه بنساوي اللي قلتي لنا، واليوم طابخة اللي قدمتيها وايد حلوة، بعد بنتعلم نسويها، يعني سيدا ينقلبون على الإذاعة والبرامج. فيعني هذه قصة اللقب.
1: طبعا الأسرة الكريمة أسرة محافظة.
0: نعم محافظة،
1: يعني في غالبها رجال دين
0: ودكاترة بعد
1: دكاترة أيضا. وكنتي نشأت استاذة في فريج يسمونه فريج البصرة في المنامة. وفي هذا الفريج يعني كسائر فرجان المنامة يعني فيه فسيفساء من الناس من السكان
0: المتميز.
1: نعم
0: كلها نواخذه.
1: نعم،
0: وحتى لو جايين من الخليج يعني من نجد
1: صحيح
0: او غيرها، يعني فيه وايد نجادة.
1: نعم
0: زين، اختلطوا بعد بالبحرينيين وفي من دول الخليج، كلهم سكنوا ذي المنطقة.
1: وجريب من فريج المخارقة أيضا.
0: أي. أقولهم يأخذون لولو. حتى أنا قالت لي أدتي إنه في ميلة سعود حق بيت شو اسمه إبراهيم اللي هو الأديب.
1: إبراهيم العريض.
0: لا. بصير.
1: إبراهيم.
0: ما عليه
1: تذكر أبو جمال؟ طيب
0: لا يمكن أذكر اسمه بعدين.
1: نعم.
0: أقول لك عندهم ميلة اسمه السورتية. وين؟ عند باب البحرين، هذه المقاطة يعني ميلة سعود فوق يتجمعون فيه التجار والسورتية اللي هذي يعني مثل ما تقول عندهم المعاملات.
1: نعم.
0: شراء وبيع اللولو.
1: نعم.
0: هني وكانت تصنع السفن في الصيفية. حتى أنا أتذكر بعد من التواريخ اللي قالوا لنا إن واحد يعني من هالبحرين بحر يعني ما في يوم من الأيام بغى أرض. سمحوا لي بدخل ذي الخصة. راح أقل اللي هو مسؤول عن الفريج واللي حطوا مسؤولين عن الفرجان المناطق، قال له والله نبي أرض وابني بيت. قال له يا شيخ عيسى بن علي الله يحمه
1: هذي
0: ما بيقصر عنك، روح له بيعطيك.
1: وكان حاكم البحرين حزت.
0: اي كل ساعة كان حاكم البحرين الله يرحمه. انزين قال له انت المسؤول عنه، روح قول. قال له انزين ان شاء الله. راح له قال له بعد السنو يقول هاي السنو

0: يقول خلي ياخذ حباله ويمد ياخذ كل الاراضي ينسيح يعني. فراح وخذ هذيك الارض اللي كبرها حين القصامة تذي. راح اقل هذه مره ثانيه له قصه من ابنيها.
1: يعود الحين للراضي شي ابني
0: اخذ امي. اي قال له بعد انا شو اقول لك وانت ابنيها انت تعرف شنو تبني الناس شي ابنون غير من حصى ومن ذي. انزين هم الشيوخ الله يخليهم ويرحم اللي راحوا يصيفون في السويفية محل بناء السفن هني وكذي فيشيلون الحضار اللي سامونه والبيوت يجمعونهم يميح حتى يصيف الثاني يركبونهم.
1: عجيب.
0: ايه قال ها بس موجودين. راح خذ السعف كله وانا بيته. هاي قصة حلوة انا احب دايما اردد.
1: جميل.
0: اي والله قال له شيخ قوم اكو. قال له قوم وين اروح؟ قال له اكو خذ السعف. قال له حين تبينها لكشر اروح ليش لا؟ يقول خلي اخذ اكو عندكم نخيل وعندكم سعف وعندكم كلش.
1: كانت الحياة بسيطة جدا.
0: كلش بسيطة لان كانت محاملهم عند بيبانهم الحين ما بصي ويرعد الباب. لا اول محاملهم يسبحون الاهال يروحون لحق اخر السفينة ورجعوا البيت. شيء جميل. لا اللي قالوا الطيبين وبعد المظاهر وذي لا طيبين على الطيب نفسها.
1: إن كان الفريج وكان الجو معني بصناعة
0: الإنسان
1: يعني صناعة الإنسان. نستذكر يعني أيضا في مرحلة الطفولة والنشأة دائما المدرسة اللي يعني خلينا نقول المدرسة الأهلية اللي يعني حسيت إن هي جو فوزية محمد اللي
0: هو نعم.
1: مدرسة الخال راشد أحمد وصيبة.
0: أحمد وصيبة
1: كلمينا عن هذه المدرسة أستاذ. هي مدرسة أهلية.
0: هي مدرسة أهلية في البيت مسويها
1: في البيت.
0: وكان نعم. على أيام بعد قالوا في مدارس أخرى اللي هي مدرسة الهرمي.
1: نعم كان في مدرسة أهلية منتشرة في
0: المدرسة. مدرسة كنا بعد والله يعني مدارس ثانية تجارية وكذي.
1: صحيح.
0: بس هو لأنه اشتغل في شركة بابكو كمدرس لأنه هو تعب على روحه ربى يتامه وهو صغير وحرص على دراسة لدرجة أن حفظ القرآن مثل ما قلت يدتي وهو أبو 7 سنين. تقول إحنا نحط الأهل مها 4 سنين في المطوع ولي صار 7 سنين حطينا في المدرسة حتى لدرجة تقول قالوا لي إيش لا تحطينا في المدرسة وهو يبي مصارف وأنت عندك بنيات يتامى. قالت والله اللي يحط القلم مو بأحسن منه أخلي يعني درسته وتالي ما شاء الله لأنه حفظ القرآن حفظ كثير من اللغات كان يحفظ اللغات. إيه وايد حافظ للغات بعد فيعني كون هاي المدرسة وأنا طول يومي ألعب فيها داخل وأيام ذي هذا الفريج كله يستعد واللي يعرفونه على أساس يبون مرة واحدة في الأسبوع أو في الشهر يبون أفلام من شركة بابكو يعرضونها في المدرسة حق الطلاب واللي يبي يعني يتابع وكذي. إيه وكان مخلص في عمله لذلك هو خرج كثير من المسؤولين والمؤسسين يعني باقوهم خذوهم مؤسساتهم من شركة بابكو نفسها اللي درسهم فيها.
1: تذكرين أسماء معينة كانت تدرس في المدرسة هذه؟
0: إيه أذكر علي بس هذه راح الإمارات المدفع.
1: نعم.
0: كان مدير ظنتي أبو ظبي. أذكر وايد ناس أذكر ناس راحوا كل أبو ظبي أسسوا المدارس مثل عبد الله طه.
1: هي تختلف طبعا مع مدرسة برنتس.
0: هي تختلف لأنها خاصة.
1: نعم.
0: إيه أما برنتس تابعة له الشركة.
1: شركة بابكو.
0: إيه فهو لأن ساعات تدري أعداد معينة فناس راغبين فانهم يدرسون اهلهم حتى يدرسون ياخذونهم مره ويكملوا لهم. من ضمنهم اخوي عيسى محمد شنو كان مسؤول كبير في بنك البحرين الدولي هذه كبير.

0: علاقتك استاذة فوزية بالراديو بدت يمكن من سن مبكرة يعني. كلمين عن هذه العلاقة، يعني هل كانت هناك مثلا برامج معينة، إذاعات معينة تسمعينها، تستهويك مثلا أصوات معينة؟
1: إيه، أول أنا التصاقي بالإذاعة، يعني أنا تربيت أول شيء أشوف الناس في هذه المدرسة واختلط وياهم، ويعني خلت عندي نوع من يعني محبة الناس والقرب من الناس والاجتماعية، يعني إنسان اجتماعية. الوالد يحب بعد حكم أنه هو يحب القراءة، يملك مكتبة كبيرة وش اسمه، ويحب الثقافة. كان عندنا راديو، كانت عندنا مكتبة عودة، وكانوا عيال عمي يكبرونا وايد، فيجيبون لنا القصص، يجيبون لنا الكتب، يجيبون لنا المجلات، وإحنا بنات، 9 بنات
0: ما شاء الله.
1: إيه، فيجيبون لنا الأشياء هذه أساس إحنا نقرأ ونتثقف وكذا. المهم أنا التصلت دائما بالراديو، وكنت أسمع أقول حق خواتي مثل يوم كنا عن حرب فيتنام.
0: حرب فيتنام.
1: أي حرب فيتنام. أسمع الوالد لما نفتحت الراديو حرب فيتنام، تقولي تولعنا بشنو، طلع لنا برنامج ركن الأشبال
0: اللي كان مع الأستاذ عتيق سعيد.
1: عتيق سعيد ويا كل الرابع اللي الله يرحمه اللي راحه وخلي له
0: برنامج عايشين. طبعا شخصيات يعني
1: ايه تعلقنا بهاي الأصوات. ايه وهذه أقول لك أنا لطيفة، وحنت لي سأل عنها الباقي اللي أقرب يعني. لطيفة الحمد مؤثر صوتها بطريقة أن هي يوم شفت صورتها يوم جت الإذاعة ضعيفة يعني وصغيرة، شلون صوتها كذي ظهر يعني فخم والله العظيم. سبحان الله. وبعد ما يعني واحد ما يقدر يتكلم عن صوت سعيد الحمد
0: الله يرحمه
1: وحتى بعد يعني حتى لو عتيق سعيد، ربما أستاذ عتيق سعيد الله يرحمه، يختلف صوته عن بحيث هو الأكبر كذي، بس كان له بصمة.
0: صحيح. أيه. اكتشف الكثير من المواهب.
1: اي فاحنا قمنا نقلد لما بعد نسمع هذه اروح ويا خواتي نمثل مثلهم بعد.
0: وكان البرنامج فيه تمثيليات وفي مونولوجات.
1: التصاقي بعدين كان يعني كان في المدرسة لما اشوف مجال نادش فيه يسمح المجال يعني اللي انا قريبة منه وحبه أدخل، يعني مثلا نشيدة في عيد الأم، أو مثلا كتابة في الكتابة طبعا اللي يعطونا في اللغة العربية التعبير.
0: نعم.
1: وعبر لدرجة أن أنا وايد يعني أقدم الأناشيد بصوت حلو وكذي، تأخذني مدرستي تودي تسمعهم في الفصول تقول كذي قولوا
0: ما شاء الله.
1: اي كذي سوا وكذي، فانا اعتديت شوي بروحي يعني. المهم وهذه انا صغيره، لكن البدايه كانت متى؟ البدايه لما تعرفت على صديقه العمر الله يخليها ويحفظها فوزيه رشيد.
0: نعم.
1: صحفيه فوزيه.
0: نعم.
1: احنا صديقات، تعرفت عليها وهي يعني كانت خريجه تجاره، اشتغلت في تشارتر بنك، خذت سيارة. أنا ذيك الساعة عندي أهل صغار، سويت صغيرة.
0: نعم.
1: إيه تدري الأول مو في يدنا يعني في يد الأهل. المهم شرت سيارة، قمنا نأخذ روحنا أنا وهي على حسب جدول معهد الموسيقى ونروح.
0: جميل.
1: تعلم موسيقى.
0: جميل.
1: تعلم بيانو، كان حتى ممدوح واحد اسمه ممدوح صلاح جنة هذي كان يدربني. حتى مرة قال لي زين غني، غنيت حق أم كلثوم.
0: تحبين أم كلثوم أستاذة؟
1: إي لا موعدنا الأستاذ أحمد العمران، مو بأحمد أخوه.
0: نعم.
1: حسن اسمه، هو مدير المعهد، واقف على راسي يقول صوت حلو وصوتك حلو. إي والله موعدنا لعبد العزيز الله يرحمه، يرحمهم جميعا، عبد العزيز شروقي.

0: اي هاي بالله
1: بالكمانجة
0: بالكمانجة وياو كملوا تقول في هذه مقطع من فيلم يعني ايش كان والله. واحنا بنات تدري اول بنات مثل الايام الحلوه الممثلات الصغار اللي بلا بيض الاسود كذي. هذا مقطع من فيلم وايد حلو
1: نفس افلام نجيب الريحان.
0: اي انزين قول الحين برزنا طلعنا ذاك اليوم لان شو اسمه هوات الفان فرقه هوات الفان شو اسمه مقرهم يعمل معهد وذاك اليوم عندهم فعاليه فعاليه حلوه يعني وفاتحين البيبان وذي قالت يلا مشيت الشاي خلو روح نتعرف عليهم الفنانين ورحنا واندمجنا وياهم تعرفنا هناك على الله يرحمه نبيل العلوي
1: المخرج الكبير
0: نعم. على وايد من الذي على احمد زياني على هناك اليزازيف على هذه كلها تعرفنا عليهم. نبيل احتاج مره من المرات الى يعني ناس يمثلون وياه ذيك الساعة القليل يعني ما في عدد كبير من الجنس على ما يقولون.
1: تقريبا سنة كم هذه كان؟
0: هذه سنة الله يسلمك يمكن 80
1: سنة 80
0: لأنه أنا اشتغلت مدة أنا اشتغلت في السبعينيات 75 إيه. لما ذي يبنى نبيل وتجرأنا على الإذاعة فأنا هني خبرت يعني الأهل إن أنا عندي شيء أبى أكون موظفة بعدين أساس إن أتعرف على الأجواء وكذا.
1: والبداية كانت في السبعينيات.
0: في السبعينيات إن أنا دشيت أقول ما تعرفت على نبيل وكذا. بالتالي ابتدينا ندش في التمثيل ولا يقولون لنا شيء اللي رحنا سويناه ندبت. والله أنا لدرجة إن الله يخلي محمد جمال طول في عمره. الفنان
1: الأستاذ
0: كان كله يأخذني حق مقدمات

0: ونصير ردودة حق الساعات الذي المغنيين.
1: كانت يعني
0: أسرة،
1: كانت أسرة، كان العمل فيه شيء من المتعة.
0: إيه في المتعة، وفي وأسرة يعني تشوف يعني لو تعبنا تقول الدوام، ولا تعبنا لأن يفكرون في مصلحتنا. يعني مثلا كان زمننا أنا يعني أوجه إن إحنا نعود لطريقتنا بعد حتى الإسلامية.
1: نعم.
0: إن مثل المرأة مو أكثر من ساعة واحدة ترد البيت، زين ما يخلون أكثر من ساعة واحدة، واللي بتاخذ المسائي ما يرضون يعطون كل الذكور.
1: نعم.
0: مو بعين إن أنا بتواصل أتساوى ويا الرجال أو لا، أنا علي واجبات.
1: صح.
0: واجباتي مو بس عمل لخدمة الدولة، أنا إذا بخدم الدولة أربي أول ناس.
1: صحيح.
0: أربي أجيال.
1: وأنت قبل تدشين أصلاً سلك التوظيف،
0: إيه
1: كنتي دشيتي يعني الأسرة مبكراً يعني.
0: إيه طبعاً.
1: يعني في سنة 13 سنة.
0: إيه 13 سنة.
1: يعني ابتديتي في بناء الأسرة.
0: إيه نعم. ولا هديت الدراسة.
1: نعم.
0: إيه قال الوالدك والد عمتي في السعودية تقولين، قلت له ما بروح، مع أن عندي خوات هناك. فتزوجت على البحرين يعني يلزموني، لما تزوجت قلت لهم تعهدوني أنه كامل ما حد يعترض علي في الدراسة.
1: نعم.
0: وحاول يعني، فيعني ما هديت الدراسة لأن ما شاء الله حققت درجة الماجستير في اللغة العربية والإعلام، وبعدين حاولت ناخذ دكتورة لكن لا هني وقفت حطيت نقطة. قالوا لي ليش؟ قلت إيه حين بنتي وصلت موعد الجامعة ما أقدر، ولدي ما أقدر أنا أدرس وأخليه هو بدون جامعة، الحين أوجه القوة من ناقصوبة أساس نشوف إيش يبون إيش ما يبون درسون.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يسلمك.
1: ويبغيتش ذخر لهم.
0: الله يسلمك.
1: اهتمامك ببرامج الأسرة.
0: إيه نعم.
1: طبعًا عقب ما دشيتي في يعني جو إذاعة البحرين وتعاملتي مع الأسماء اللامعة اللي يعني تفضلتي بذكرها أستاذة من شوي، برامج الأسرة هل بسبب إن أنت يعني عشتي تجربة الأسرة مبكرًا فعلشان كذي كان اهتمامك ببرامج الأسرة؟
0: لا والله برامج الأسرة أنا كنت أحرص على متابعة بعض المطبوعات المهمة كانت في ذاك الوقت، كنت قبل أشتغل من يوم صغيرة ما فتش الخاطة بعرف شنو مكتوب المهم
1: أي من حرصت يعني
0: أي أحب المهم وأنا أحب النوع يعني مثل ما تقول مواد التعبير اللغة العربية وكذا، ودرست ترى درست في المدارس الثانوية مدة 3 أشهر تطبيق بس، لا تالي بعدين قارنت بين محبتي مني ولا مني، قال لي لا قاعدي محلك أحسن لك
1: يعني في
0: إيه
1: تذكرين أي مدارس كانت؟
0: إيه مدرسة أم كلثوم.
1: مدرسة أم كلثوم. وعقب خلاص يعني
0: لا قلت يعني
1: محبة الإذاعة صارت يعني
0: محبة الإذاعة، وثاني شيء الواحد مثل ما يقولون يقطع العود ما يتربى إيه أقول لهم معطيني الروضة شوي يمكن أستمر، أعطتوني هالبتاع أتعجب وأقول شلون يعني تغيرنا، إحنا ما كنا كذي ومدرساتنا إيه كلش تغير الجيل، يقولون لا تعطين ذي يمع ولا تعطينها ساطرة ولا ذي، يعني ساعات يعني الضرب الرحيم يكون في فايدة بعد حق الله.
1: صحيح.
0: إذا أنا ما أخاف من أنا يعني إذا جت الأسرة قلت الأم شنو الحنان والدفء مثل ما تقول المحبة، والأبو نفس الشيء بس الأبو يمثل السلطة.
1: صح.
0: لازم أخاف من أبوي، ما يصير ما أخاف، إحنا لو ما خفنا من أهلنا ما في ما مشينا ويا الطوفة عشان نمشي سيدة،
1: ومو بالخوف اللي يعني
0: مو بالخوف الرعب،
1: خوف المحبة.
0: المحبة
1: نحن نخاف نزعله.
0: إيه؟
1: نخاف أنه هو يزعل علينا.
0: هذا هو الحين اللي نحن رحنا فتايقنا النفنوف.
1: إيه؟
0: شو اسمه احنا اليده تفتق النفنوف عشان صار طويل، واحنا نروح نرد الرافعه مخيطه زين تينا وتفرص

0: اسمها ذيك الفارسة ما نزعل منها تبي مصلحتنا.
1: الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم. حتى الفارق ليش مسوي فارق عواي؟
1: ايه
0: فارق عواي الحين كله عواي عودي. لو احنا سيدك له الوسط لازم.
1: هاي الملاحظات
0: هاي اللي رباتنا ترى.
1: يعني هاي شكلة التزام.
0: ايه رباتنا. شوف الحين اللي كتبون الأشياء الشعبية التراثية لازم يستقون من هذه الأمور.
1: صحيح.
0: يعرفون وين يحطون الشلمة.
1: صحيح.
0: ايه.
1: صحيح. طيب استاذة من أكثر البرامج خلينا نقول ثقلا في الإذاعة صباح الخير يا بحرين.
0: نعم.
1: ودخولك طبعا في في في إذاعة البحرين كان في يعني في السبعينات ثم التزاما مع الإذاعة كان في الثمانينيات أو بداية الثمانين.
0: إيه.
1: وكان هذه تزاما مع بداية برنامج صباح الخير يا بحرين. كلمينا عن هذه البداية أستاذة شلون كانت؟
0: إن شاء الله أستاذ حسن أنا بكملت لك عن الأسرة وكتابتي في الأسرة انضمامي إلى برنامج الأسرة في الإذاعة. الله يسلمك مثل ما قلت لك كنت متابعة جيدة يعني حق الكتابات والكتب لأن ما هدانا لما نكون في المدرسة ما هد المكتبة أستانس دحين وقت وراح أقرأ. المهم هذي كبار وياي يعني لما أحب يعني أشوف شيء مبعدل أقول لهم يعني يعني هذا شيء مبعدل لازم نعدله ونسوي وكذي. فأنا دائما أنصح لي الحين أنا دائما يحبون أنصحهم وذي الخوات وكذي كوني أكبر منهم. إيه ومن خلال متابعتي ذي صراحة مبانا اللي أألف ترى يعني أنا من النوع اللي أبحث.
1: نعم.
0: إيه من خلال بحوثي هذه.
1: أيوة.
0: الفكرة النموذج يعني الشيء اللي بيفيد الناس أحطه.
1: تنقلينا
0: بس بأسلوبي.
1: نعم.
0: إيه لأن عساس صرف بحث وبنت مألفة لازم إذا بتنقلها بأسلوبك.
1: صح.
0: مع أن في ناس حترضوا وايد قالوا هذه لا تنقل هذه لا بس أنا ما اهتميت. من اللي أعطاني الفرصة شو اسمه الله يخليها طفل الخليفة.
1: نعم.
0: إحنا كنا نيجي في نفس المواصلات يعني المواصلات لهذه الحكومة. هي كان انطرى عليها طارئ تبي تسافر قالت لي فوزية ايش رايك بس أسبوع؟ قلت لها ما علي بواصل أنا عنك.
1: هي كانت تعد البرنامج.
0: إيه هي الأسرة عندنا. إيه في شو اسمه الجريدة
1: في الجريدة.
0: نعم. ما أدري كانت في هنا البحرين.
1: نعم.
0: لا في الجريدة في الجريدة.
1: طيب.
0: بعد هنا البحرين كانت بعد كتبت فيها هنا.
1: احنا هني نتكلم طبعا عن فترة الصحافة.
0: صحافة بعدين الصحافة. الله يخليه طول في عمره الصد خليل ذوادي تابع وهم يبون يسوون برنامج أسرة في الإذاعة.
1: اها.
0: ايه قال لي ايش رأيك فوزية تنضمين لهم تكتبين وياهم يعني تأسسون. قلت له ان شاء الله والغنيمة. بعد اللي سمعتني ام محمد بدري عبد اللطيف بتأكد هالشيء.
1: نعم.
0: من هني انطلقنا. الحين ننطلق لسؤالك الثاني.
1: ليه صباح الخير يا بحرين؟
0: صباح الخير يا بحرين. والله صباح الخير يا بحرين ما كانت لي أي علاقة فيه. أنا كنت مجرد معدة في قسم الأسرة ومقدمة برامج.
1: نعم.
0: سواء في الأسرة وبرامج أخرى يعني مثل برنامج مسرح الهواء مع نبيل العلوي مثل برنامج لقاء الأحبة مع بعد نبيل ويعني وكثير من البرامج مع الأستاذ أحمد جمعة.
1: نعم.
0: علمية خيالية شديعة فنية شكل. بعدين الله يسلمك اللي كانت ذي أحمد جمعة اللي هو يأدى وعوض خاشم الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: وتقدم مع شعب اللطيف الله يخليها واستقلال أحمد هذه أول شيء. ما أدري هل كانوا يا عايشة قبل أحد غير استقلال ما أدري.
1: نعم.
0: يقدمون على أساس ما هو أول شيء ندش في المقدمة وتهيئة الناس حق استقبال اليوم الجديد يكون استقبلونا بأمل.
1: كان اسم البحرين تصبح
0: تصبح. أول ما ندش نحن نخلي الناس

0: الأطفال. إيه حط لهم أغنية حليوة هذي يعني كبداية هذي استهلال. تالي ندش على الله يسلمك الطقس، لازم الناس تعرف الطقس. إيه بعدين ندش على الصحافة على إذا في أخبار خفيفة، وكنا يعني على أساس هذي مثل ما تعرف كأنه مثل ما يقولون مثل ما قلت لك متابعة على الجرائد المجلات. غير ذيك الساعة السوشيال ميديا ما بلها درجة قوية يعني. إيه إحنا ساعات نبحث في الكتب عشان نطلع كلمات ونطلع ذي، يعني ذيك الساعة الكتاب يعني لا قيمة. المهم بعدين طلبوا منهم أن يقدمونا بالطريقة أول كان يسجل تسجيليا
1: بدل برنامج كان مسجل
0: سجلنا بالليل ينزلونا في النهار بالليل. طالي بقوا منهم أن على الهواء. أعتقد مهري والله صادع وشو أختي استقلال أن بقوا يكون يعني شو اسمه إذا المسجل على أساس أن ظروفهم شيء ما أدري ما بقوا مباشر. وايد أغلب المذيعات ما بقوا غير مباشر.
1: نعم.
0: يعني عوضها شمه الله يرحمه وأحمد شمه ما فوزية شرايس طلبوا جرب ليش لا؟ إيه بتقدمون على الهواء؟ إيه ليش لا؟ قدم على الهواء بنقدمه باللهجة المعروفة لما تعرف عليها يعني لا المقعرة ولا هي المسطحة. إيه باللهجتنا يعني.
1: نعم.
0: إيه وابتدينا والله دشينا بس مو كانت هينا مو باينة لهالدرجة. إيه لأن شلون تبتيب لك واحد تكلم على الهواء مباشر وهو ما عنده فكرة عن اللي إيش بيقول، شلون بيوصل المشكلة، شلون بيوصل الملاحظة، شلون يعرف إنه هو شلون بيردون عليه، فيدخل لك في أبواب.
1: صحيح.
0: فكرنا إيش نسوي؟ قالوا ما لنا إلا نتسم المذيعين وعد على الهواء وعد روح سجل.
1: سجل المكالمات.
0: المكالمات وننظفهم ونقعد نوجه المتصل
1: الرسالة
0: إيه أنت تبي تقول يعني مثلا مشكلتك مو بكذي، إذا أنت تعرف تكتب اكتبها باختصار، إذا أنت تعرف ذي حفظها حاول تحفظ شلون توصلها.
1: صحيح.
0: ما يصير نعطيك الميكروفون تقعد تحكي الوقت مو بملكنا.
1: صحيح.
0: لا ولا يك واحد يقول لك إحنا كويمنا يعني تسربات ماي وكذي ونبي الجهة المسؤولة مثلاً تصلح الذين بنخبرهم، اللي نقول إن شاء الله بس عطنا العنوان قال يا اللي يم الخباز.
1: أي خباز عاد
0: ما أدري أكي يم الخباز عاد ونش دروني ما عندي جوجل ذاك الوقت شدروني. إيه وايد واجهنا من هذه الأنواع وايد واجهنا.
1: فإذا كانت البداية يعني بسيطة
0: إيه؟
1: وعلى بساطة الناس يعني
0: إيه؟ لا ما يعرفون يتعاملون على الميكروفون
1: كان شيء جديد إنه
0: شيء جديد
1: يعني تعرض المشكلة على الهواء أو حتى مسجلة
0: إيه؟
1: بس إنه يعني ينسمع في الإذاعة إنه في مشكلة مثلا تعرض وفي جهة ترد
0: إيه؟ وهذه اللي كان زين يعني اللي فيه النسيد المسؤول يرد. إيه فقمنا نوجه والله اعتاد له والناس إيه والله ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن. وكانت ذيك الساعة الناس تحاسب ذيك الساعة ما عندنا برلمان.
1: نعم.
0: كان صباح الخير
1: هو البرلمان
0: هو البرلمان يعاوزون جاي يقولوا بنروح بنقول صباح الخير ترى. إيه يعني كان أنا أتذكر وثقت يعني من هالشيء ان احنا قاعدين نقدم شيء زين. ان انتوا الحين تشوفون دول الخليج تلفزيوناتهم عندهم نفس البرامج.
1: صحيح.
0: ترى القدوه ما اتبرها الصباح الخير اتصلوا فيني لان في اتصلوا فيني من دبي قالوا احنا بنسوي نفس البرنامج نبي ننظم خلينا نسوي برنامج خليجي.
1: يا سلام. إيه؟ احنا عندهم البرامجهم وكذا
0: عندهم الحين قدوة صار.

0: زملائنا في
1: أي.
0: في في أبو ظبي وفي في الشارجة أيضا لهم نفس البرامج.
1: أي هذه أنا أتفر نسخة من عندنا. نعم. يعني ما كان أول موجود لا تلفزيون ولا إذاعة.
0: هي استفادة من التجربة البحرينية.
1: التجربة البحرينية. مع أن كنا إحنا نتابع بعد يعني إذاعات.
0: في شغلة هشام أكيد أنتوا يعني ربما يعني واجهتوا فيها صعوبة. اللي هي نقل الصورة إلى الصوت بمعنى يعني وهذه طبعا يستدعي مهارة يعني كبيرة لا شك. لكن لما مثلا على سبيل المثال تيلج واحدة تقول لك والله الطبخة الفلانية اللي تكلمتي عنها قاعدين نسويها. طيب هاي الطبخة مو يعني ما تحتاج بصريا نشوف
1: المقاطع. طبعا
0: زين شلون قدرتوا يعني توصلون بالمستمع إلى هذا لهذا الوعي ولا هذا
1: لأن هذه هي المهارة. شلون أنك أنت يعني تعرف أن التقديم في التلفزيون يختلف عن التقديم في الإذاعة. في الإذاعة لازم تتصل الصورة كاملة بالوصف وبالتمثيل وبالمؤثرات اللي انت يمكن هذاك تطلع تلقائيا في التلفزيون.
0: نعم.
1: انما انت تتعب علشان تطلعها. يعني انا ما بحرك القفشة بأحمس بقطع هاي لازم يطلع اساسنا يعني عارفون الناس تفاعلوا وياك. لكن واسهل شيء التلفزيون اول شيء انك تكون قريب منهم عارفونك اكثر. ثاني شيء ان كل شيء منقول بدون تعب.
0: نعم.
1: هاي الفرق.
0: وهذا اللي يخلي العمل في الإذاعة في فيه ذيك المتعة وفي ذيك الحاجة
1: قريب من التمثيل.
0: قريب من التمثيل وقريب من ال وانتو غنيتوا ومثلتوا.
1: اي والله مثلنا وايد شو اسمه انا مثلت وياها شو يسمون الجلاف برامج كلش كوميدي.
0: نعم.
1: اي اصيح اقول بعد عنوانها ما حط عنوان عادل.
0: يقول لك أبو جمال مسلسل بخور السكة.
1: بخور السكة إيه. يقول خليفة زوجي من أروح السوق هناك صوب اللي خيطون الثياب لرعي اللي خياط قاعد يتحسب عليك. يقول ذي ويلسانة ما خلت أحد.
0: كانت حلقة عاد
1: هذه رفيجي يعني بس ما يدري هل يدري أنه نزوج. يقول ما خلت أحد كل انتقادات. اي وقدمنا شنو وايد مسلسل نعناع نبيل يعني عليه
0: نبيل العلوي
1: الاستاذ. إيه. ما شاء الله يعني يالف ويلحن وكل شيء عارف يكتب دراما جيده. حتى ان انا مرات التقيت بالاخت أمل عبد الله خذ السعد
0: عبد الله
1: في تونس رايحين حق البرامج الإذاعة والتلفزيون. قالت لي صادقين عيال نطلب النبيل يعطيني بنتجه بسوي تلفزيون نعناعة. تقول عيال ويا ما يعطي باخذها من عنده يعني بثمنه. تقول ما عطاني.
0: احتكر
1: اي مرة يعني يحب أشياء أنا أشياء ملكة يعني ما أدري. الله يرحمه علي يرحمهم كلهم.
0: الله يرحمهم كلهم. علاقتكم مع بعض هشام في يعني كزمالة في العمل خصوصا يعني مع بدايات العمل الإعلامي من مخرجين من معدين من مقدمين ذكرتي أسماء يعني كثيرة حقيقة.
1: إي والله كلهم يعني والنعم فيهم اللي هو عبد النبي حسين محمد حسن كمال بو كمال الله يرحمه نبيل العلوي محمد الجابر وعاد بعد هذلاك مسؤولين الكبار بهاتنا عبد الرحمن عبد الله محمد جمال حسن كمال والأخوات كلنا أسرة واحدة. كل واحد يخاف على الثاني كل واحد يحاول يساعد الثاني علشان يمشي شغله أسرة. حتى تذكر في موضوع ترى في ظنيت انه في أخبار الخليج، من اللي كتبه؟ كاتبه الله يرحمه محمد الموجد،
0: أسامة الموجد يمكن،
1: وأبوه
0: أبوه
1: إيه عن الإذاعة. وعن شلون تنها خليتنا حالنا، يعني حلو حق مقدمات.

0: من الأشخاص المحظوظين
1: إيه؟
0: اللي لحقوا على هذا
1: ترى اشتغل في الإذاعة بعد
0: محمد الماجد
1: اشتغل في الإذاعة
0: صباح الخير يا بحرين كان فعلا يعني جو أسري جو عائلي يعني
1: احنا اللي يعني الميزة اللي ميزته في وقتنا ان احنا نقلناه من التعقير مثل ما يقولون ما يكون فيه لهجة مقعرة ما تنعرف أحد إلى اللهجة المعتادة
0: محلية من أبرز الأشخاص أو الزملاء اللي يعني حسيت إنك وايد قريبة منهم هشام تذكرين أسماء معينة
1: أينها أذكر نبيل علوي هو اللي دخلني يعني صراحة وساعدني

0: برامج كثيرة والله قدمت إياهم محمد الجابر كلهم المخرجين، بس في بعضهم متخصصين. لا. يعني مثل عبد النبي حسين قدم، لكنه كان متميز في برامج الأسرة.
1: إذا طلعنا من الإخراج ورحنا للتقديم، من تذكرين أكثر شيء اللي تحسين يعني كان ملازم لفوزية محمد من زملاء التقديم والإعداد؟
0: والله أنا يعني مثل ما أقول لك أن أعتبر روحي أنا مميزة، يمكن بصوتي اللي هو صوت بسيط، مو في ذيك يعني يمكن مو صوت قوي وايد،
1: بس في حنية،
0: في حنية يعني. الناس بسرعة تتعلق، في ذي يقولون حنونة يكتبون لي كذي زين، إنما في عندنا بينا يتميزون بالأصوات الثقيلة شوي. أمينة حسن ما شاء الله عليها، بدري عبد اللطيف بعد من النوع اللي يعني
1: فيها مزيج بين بين القوة وبين
0: عايش عبد اللطيف اخباري عدل. عندنا والله مجموعة من الشملون ما هي من فترة تقول مرة والله كنا سمعت لها كلمة شقالت فيها، يعني أخاف من بعض الأشياء مثلي أنا يعني الحين برامج وايد أنا عديت، خصوصا برامج مساء الخير وغيره من البرامج القوية، لكن صدق يا ولدي حسن إن من أي بعد برنامج كنا ولادي جديدة
1: كأن أول مرة
0: معانا كنا أول مرة، ولين جيت وتقدم خوف يعني من نوع لهيبة يعني الميكروفون
1: حتى مع مرور السنين.
0: حتى مع مرور السنين
1: هذه يمكن يعني من نابع الحرص والمسؤولية،
0: الحرص إن ما تقدم شيء غلط حق الناس. وإحنا بعد يوم قمنا ودرسنا في اللغة العربية وفي الإعلام عرفنا إن هذه أمانة. كل كلمة اللي تقدمها وبس أنا اللي راح قدمت شيء ديني ولا ذي، لا، الكلمة أمانة خصوصا عند الإعلاميين، أي غلطة يرتكبها يعني ذينا ما يلقي الكلمة عدل معناها صحيح، أنت مفروض من أنت تروح تقدمها لهم من خلال البرامج بعد أنت تعدل لهم،
1: وهذه يعني يعين أصلا زملاء المهنة أنهم يتطورون مع بعض ويوصلون مع بعض إلى يعني مستويات متقدمة أكثر وأكثر،
0: وتختار بعد الكلمة يعني اللي توصل للناس أسرع، ما تأخذ مقعقد متعقد واللي هذي تروح توصل حق لوادم، لا
1: صحيح.
0: المثقف الجميل الشيء اللي تقدم حق لوادم أساس أن أنت ترتقي فيهم.
1: من أبرز الشخصيات اللي يعني شكلت بالنسبة لأستاذة فوزية محمد يعني رحلة عمر وعشرة هي الأستاذة كريمة زيدان، الله يرحمها.
0: أوه يا حسن،
1: يعني أستاذة كريمة زيداني يعني إلى يعني الله يرحمها إلى لحظة الوفاة
0: آخر تشتغل يعني كانت في المستشفى وأنا رايحة لها المغرب، كنت طلعت من الوالدة في العسكري ورحت لها عندها النشرة مرة تحولها على مين أي والله يعني ودشيت عليهم طارعة شفيت ما فيت شيء صار، لا قاعدة طالع كذي فوق طالع كنا ندور شيء السرحة فوزية السرحة حلاوة حلاوة حلاوة أنا يا شوفت قلت لا الحمد لله زين إن شاء الله، رجعت يوم ثاني قالوا لي ما خلاص في ليلتها يعني عاد هذا يا حسن أنا وايد عشرة وياها لدرجة أن يعني ساعات تأخر على تخاف على العيال أن ما طبخونهم ولا شيء، قلت لك أنا باصب جت البيت وأطبخ تعالي خلي سبحان الله معنا يعني من على الله والذي، بس أقول لك مدى ارتباطنا ومدى يعني
1: بس في جو العمل يعني
0: لا تيجي من بيتهم تروح تحط شنطتها وتيني المكتب، وكانت تقول لي كلمة وايد أتأثر منها

0: تقول لي أمس مريت على الوالدة قلت لها شلونها وكذا، تقول كلها تقول أنا بموت بخليكم بموت بخليكم. قلت لها الواحد يعني بعد مؤمن وين بيروح؟ حق الله اللي خلقها وسوى برجع له. إيه يعني أنت جيت ما تدري بروحك، بتروح ما تدري بروحك. والله العظيم قلت لي وديني كذي الله يكتب أن ذيك اليوم أنا رايحة بعد يوم ثاني بحين بروح له ما دريت. نفس اليوم لا نفس اليوم لا دشيت في الجامع وقف في المحل شو اسمه الاستقبال هنا
1: هشام ولد استذكري
0: ايوه الولد الله يرحمه. ها هشام ايش فيك؟ قال والده هني عايبينها طاحت امها وهي طاحت وراها. اي قلت له وي وين وهذه؟ ورحت لها مثل ما قلت لك. يوم ثاني سمعنا ان شو اسمه هي توفى اليد وتالي كريمة ليوتني اختي فجر تقول لي ما داريتي ليش هنا؟ تقول لي هشام توفى. اي يعني فجيعة شو اقول لك كريمة، كنت يعني انسان الله يرحمها
1: كريمة زيداني والله يرحم زميلنا ايضا هشام
0: هشام الله يرحمه.
1: هشام عقب ما دشيتي في إذاعة البحرين كمذيعة لا
0: نعم
1: طبعا تدرجتي وظيفيا إلى, إلى, إلى, إلى أن وصلتي إلى مشرفة إذاعة القرآن الكريم.
0: نعم
1: كلمين عن هذه الرحلة الوظيفية يعني خلينا نقول خطوة بخطوة.
0: أي نعم هو يعني التفكير في إذاعة القرآن الكريم كانت أول مجرد يعني بس إذاعة واحد مسؤول عنها أي تسجيلات يعني القرآن الكريم اللي هي سور وكذا تمر عليها بدون ترتيب يعني بدون تنظيم.
1: قبلها كان البرنامج الثاني
0: أي البرنامج الثاني
1: نعم.
0: بعدين فكروا إنه يعني شو اسمه إنه نخليك مستقلة يعني وفيها مآثر أزيد من أنه يكون بس القرآن. القرآن يحتاج إلى بعد نوعية من الحركة داخل الإذاعة خدمة
1: صحيح.
0: توصل الكلمة توصل المعنى توصل يعني. وهني بعد أنا أركز على اللي يقدمون برامج ويقدمون حتى اللي يقدمون الأذان هاي ترى ما صدقها ما مسجلين صدقها فما مفروض قطعون بعد هذه لازم
1: تستمر
0: بين فترة وفترة ما عليه يعني مثلا في رمضان أطلع كل هذه كل يوم واحد أحط أذان في صدقة علي مثلا الأدعية الحين أشوف رجعت إذاعة البحرين إلى طبيعتها وايد حلوة حتى التلفزيون نوعية الأدعية اللي يحطونها كلها تيسر القلب يعني. الإذاعة هذه قدمت يمكن ناس وايد متابعين حلها وما أسسناها كذي سوينا لها لجنة ناس من كبار المسؤولين المهتمين على أساس أنهم يقدرون المواد اللي تطلع وسمعونها ويحددون لنا مدى صلاحيتها وهذه يكون ما بين كل فترة. وسوى الله يرحمه بعد عوض هاشم سوى رسمه يعني خارطة سوى حق الإذاعة وحق تقسيماته وحق كذا بعد هاي قدم مشروع يعني وايد زين ساعدني لين يعني أتخطى شوي لهذه. بعدين الحين مثل ما تشوف تطورت وأحلى شيء إن لو جيتك أنا في إذاعة القرآن الكريم
1: هاي شرف لي
0: الله يسلمك
1: الله يسلمك.
0: وقدمنا ذي تذكر المسابقة
1: أي نعم اسمها مفاتيح الهدى كان
0: اسمها. اي مفاتيح الهدى
1: اينا
0: وجميلة اتذكر احمد نجم
1: ايوه
0: هي يوني قال لي فوزية خش خش خش شو اسمه خصوصا منال عتيق سعيد ابدعت صدق هي انها هي دينية وذي يعني فيقول لي وايد حلوة كم يعطونك؟ تعطوني 200 دينار

0: دينار، كل جائزة 50. قال لا أبو زيد، أعطاني 400 دينار. يعني ذكريات حلوة جميلة.
1: كان يقدم البرنامج الدكتور عادل.
0: عادل إيه؟ عبد الله. انتبعت إن حسن قدمته.
1: أنا عقبه. وذكر حتى اللي عد الأسئلة استاذ طارق المخليل.
0: إيه طارق المخليل.
1: حسيت يعني كنت متوهق، ما عندي، كان هو يتصل فيني بس.
0: إيه بس سيده. هو لأنه هو تخصصها. شريعة.
1: مرحلة العمل الإعلامي خلينا نقول مو بس محليا، خليجيا.
0: خليجيا والله بعد بقول لك، أول كانوا يعني يعطون دورات. يعني أنا رحيت أبو ظبي، رحيت دبي، رحيت الكويت، رحيت عمان، تبادل تستفيد. تستفيد وتحس إن لك ثقل، تقدم في إذاعاتهم الأخبار وكذا، ويقول لك تبادل الإعلامي. بالعكس هذه ترى ينمي العلاقات وينمي الأفكار وينمي العطاء، يعني مثل ما تقول القوي. لأن احنا بيت واحد ترى الخليج.
1: يعني
0: احنا مشكلة، يعني ما أدري، كل واحد اللي عنده أفكاره. يعني أنا أقول نقطة الضعف الكبيرة الإعلامي، ترى الآن السلاح مو بسلاح القنابل، كان فادونا من الحرب العالمية الثانية، ولا حرب المدافع، ولا حرب إعلامية. تبي تشنع عليهم نفسيتهم تقدر، تبي تدش بيوتهم تقدر، تبي تسوي أي شيء هذه تقدر. لذلك أنا أقول لك الإعلام الآن والسوشيال ميديا، وفيه هني نقطة حمراء بعد لازم أركز عليها، ما بكل ما يهينا في السوشيال ميديا نصدقة. أنا أسمع خبر واحد من 100 شخص، كل واحد يحلل على على على على روحه، هذه يصدق ذي وهذه يصدق ذي، وضاعت السالفة. فإحنا أول ما ابتدينا في السوشيال ميديا وحطينا الكمبيوترات، ترى كنا نصدق أي شيء نقراه
1: إنه حقيقة،
0: وحطيناه في برامج بعد. إيه ما يبي شيء الحين بوفر لك. إيه لا، مو كل شيء الواحد صادق يصير مسير.
1: لو رجعنا للعمل الإعلامي ومسألة مرحلة التبادل الإعلامي بين الإذاعات، بين إذاعة البحرين وبين إذاعات الخليج، تذكرين أول رحلة كانت لوين؟
0: إيه أول رحلة كانت الكويت، كانوا يسوون دوراتنا تنشيط. إيه يعني رحنا وخلونا كل مذيع مذيعة، وقعدوا يعني يوجهونا وودونا المكتبات، وقالوا إن كل واحد يطلع فكرة أساس إنه يقدمها ويا يعني زميلة، وتالي تصير عليه المسابقات حلوة. يعني
1: كانت إذاعة الكويت تتنافس مع إذاعة البحرين.
0: أي كانت تتنافس. إيه ما قصروا، وش اسمه، رحنا أبو ظبي ورحنا دبي ورحنا عمان،
1: وكانوا يأخذون منكم.
0: رحنا تونس. ها لازم يشاركونك بعد أنت حتى في قضية سالفة المشاركة في المهرجانات.
1: نعم التحكيم والمشاركة.
0: إيه لازم تتعلم، هو الإعلام ترى متشابك، مو كل شيء بروحه، ولا بمعناته أنا مسؤول أنا أعرف في هذا الشيء. يعني يوم ناس حطوا دولهم على في الدرجات الأولى من، مو معناته أنا مديرة ومسؤول، كل واحد في اختصاصه. ما دام أنا عندي مذيع، عندي قدم برامج وأسس برامج وسوى برامج ويعرف الغث من الأسامي، لازم أنا بعد أخليه تطور. وحتى التجارب اللي تطلع عليه بعد تطلع على تجارب جديدة، فهو كله مفيد.
1: ولأن كل يعني تقريبا يعني إذاعات الخليج والإذاعات العربية يمكن كل واحدة مدرسة مستقلة،
0: مدرسة يعني
1: لها أشخاص.
0: نعم، إحنا يعني أنا إحنا هني في برنامج قاعد نوثق

0: زين أنا يوم رحت أنا وبدري عبد اللطيف الله أذكرها بالخير، رحنا الرياض حق برامج الأسرة. يوم رحنا الإذاعة، الحين هما مثلاً الإذاعة قاعدة تتطور من أول مستوات لمدى النقطة اللي وصلت لها، يعني حسن في كل مرحلة مخلين استوديو. يعني أول ما افتحت الإذاعة استوديو قديم وبالأدوات مالته، يقولون إيه يمكن نحتاج، ما ندري نرد شيء، ما ندري نحتاج حق اللي فيه، يعني مثلا مقدم برامج، مقدم شيء، توثيق شيء، عندنا كل أدوات، مو بلازم نحط صور قديمة مقطعة ولا هذه، عندنا وكل مرحلة فيها استوديو صغير.
1: يمكن الحين مثل ما هو موجود في القرية التراثية في رأس حيان،
0: أي
1: في قسم حق الإذاعة
0: خاص
1: يعني اللي دش يشوف شلون كانت البدايات
0: الإذاعة. إيه أنا أتذكر حسن شيء واحد، مكتبة الإذاعة القديمة مالت قسم الأسرة، هاي كم هاي المثلث سام المربع تقريبا كم قدم؟
1: والله ما أدري، بس
0: هي 10
1: يمكن
0: يعني أنا أقول مترين ونص طول وعرض. هذه كانت مكتبتنا في قسم الأسرة،
1: بس
0: ومقافلين عليه مفاتيح.
1: yeah.
0: اي والله أنا بتسأل مدري عنها. اي والله، بينما المجمع اللي هو تسجيلي مال الأشرطة وكذا، شو اسمه، مليون ما شاء الله، يعني كان زين لو حكينا على الأشياء اللي راحت، كان تقدرون نحن نسوي برامج حتى عن الفنانين القديمين، مقابلات لهم نظيفة. هي والله مثل عبد الوهاب، مثل فريد، مثل عبد الحليم، مثل وايد تملك، ترى البحرين كانت تملك يعني
1: أرشيف
0: وايد وايد وايد ثمين. فقل للأسف كنا ينقصنا الأشرطة، وكنا احنا بعد قدمنا كمذيعين برامج وايد جميلة. زين، وكان المفروض احنا نسجلها ونأرشفها عساس نحتاج لها، حتى لو ان مثلا احنا ننقلها، ما نقولك نقدمها كما هي، بس الفكرة موجودة. زين، لكن كنا احنا نسجل على التسجيل، ما عندنا أشرطة.
1: كان السريل هو
0: اي هذا هو
1: يعني خلص البرنامج.
0: نعم. ينعلت علوت.
1: يتحلل
0: لكل مرحلة و...
1: نعم. الله يولد
0: بس مشينا ومليونة كانت الإذاعة لا، وهي يعني طبيعتها تنها تقول يعني خليتنا حال، ناس طالعة ناس دهشة ناس سوا فيكم السوشيال ميديا.
1: الحين الذكاء الاصطناعي يقولون يبون يخلونا يحل محل
0: المذيعين
1: والانسان،
0: يقلدون هني هني حسن لازم يسوون هذا حفظ الحقوق،
1: حقوق الملكية.
0: إيه يعني لان صدق راح يقلدون صوتك.
1: صح.
0: اي ولا بيقلدون، عين هاي المشكلة بعد هالعود كبيرة يعني عويصة،
1: قاعدين يحاولون انهم يعني يوجدون لها
0: حال
1: قوانين.
0: اي وهو كله توفير دنانير، هاي المسألة، هاي اي هاي توفير دنانير ما نفعتنا للحين، والله ما نفعت.
1: انا حقيقة استمتعت بهذا اللقاء الجميل.
0: الله يسلمك،
1: ويعني وثقنا اللي نقدر نوثقه يعني.
0: اي ان شاء الله بعد
1: من اشخاص ومن مراحل و...
0: اي والله،
1: وكانت يعني على شكل سوالف احنا يعني اخذناها اكثر من انها يعني يعني سؤال وجواب. لكن في نهاية اللقاء شو اللي تحبين تقولينا ام هشام، ويمكن ما وسعنا اللقاء ان احنا نذكره، المجال مفتوح لك.
0: اي والله، يعني أول شيء أحب أوصي يعني جماعتنا وأهلنا وشعبنا بالاهتمام بالنشء الجديد في مجال

0: في مجال التعليم والتركيز على القرآن الكريم. هذه مهمتنا وصياتنا ترى. والمثلا يعني حتى بالنسبة حق اسم حضاناتنا وكذا دخلوا فيها القرآن، خلوا يختم يعني الياهل. الياهل مو بجاش عشان يلعب بس، اللعب صدق ضروري لكن بعد مهم. ثاني شيء ركزوا على الترابط الاجتماعي، كثروا التواصل، خلكم متواصلين، خلكم نافعين حق مجتمعكم حق بعضكم بعض. ترى النافع عند الله إنسان كبير. فهذه يعني أحب أوصي أنا خصوصا الناس، الناس قاعد يضيع من يدنا. رجعوا شوي، مو بكل شيء المطاعم، مو بكل شيء اللهو، لا خلوا في عندهم أوقات مفيدة استفيدوا منها، استفيدوا من الراحة. يعني وين أول تلقى الياهل الساعة 8 يلا طالعوا المسلسل ورقدوا، ما في حين. أهم شيء حافظوا على روحكم ودينكم وعيالكم ووطنكم، وأتمنى التوفيق حق الجميع إن شاء الله.
1: الله يجزيك خير أستاذة على هاللقاء الجميل، وعسى الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: الله يعافيك
1: ويبارك في عمركم.
0: الله يسلم جميعا إن شاء الله.
1: والحمد لله يعني اللي صارت لنا هذه الفرصة إن إحنا يعني نقعد هذا القعدة الجميلة ونسولف السوالف.
0: الله يسلمك يا ولدي.
1: هاي اللي تعلمنا.
0: الله يوفقكم إن شاء الله.
1: الله يسلمك. هاي تعلمنا منكم.
0: الله يسلمكم. الله يعافيك.
1: شكرا جزيلا وشكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعتكم لنا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذة الإعلامية القديرة فوزية محمد، ونلقاكم بمشيئة الله في لقاء آخر وسيرة أخرى مع إعلامي آخر، إعلامي مخضرم. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن الله تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير.

0: شخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
7: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
6: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
8: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بالمنجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: احنا اليوم في فجر الثامن من ذي الحجة،
1: ويسمى هذا اليوم بيوم التروية، ويستحب للحاج المتمتع طبعا ان يغتسل ويتنظف ويقص اظافره ويحف من شاربه ويلبس الازار والرداء الابيضين.
0: والحين شو نسوي بقى؟
1: نحرم من مكاننا وننوي اداء مناسك الحج.
0: اللهم اني اريد الحج، فيسره لي وتقبله مني.
1: احمد اسمع التلبية.
0: الله، تهز القلب.
1: مو بعان تهز القلب، قول.
0: إيه إن شاء الله، نسيت الواحد ما ينسى.
1: اربط حرامك لا ينزل.
0: والحين؟
1: الحين إن شاء الله بنروح إلى منى
0: وبنبات فيها؟
1: إيه نعم، ليلة واحدة.
0: والصلاة؟
1: يصلي الحاج فيها 5 صلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي.
0: ما نقصر في الصلوات؟
1: يقصر الحاج في الصلوات الرباعية في منى إلى 2 ركعة من دون جمع، ويكثر من تلاوة القرآن والذكر والدعاء، ويمكث في منى إلى ما بعد شروق شمس يوم 9 من ذي الحجة.

0: خذوا مني مناسككم.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم.
2: شنو دي؟ شنو دي يا صقر؟
3: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت عيال شاهين. غدروبنا، غدروبنا عيال النكعي.
4: وقف يا صقر، وقف صقر، وقف.
5: اللؤلؤة.
2: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلعت شدك قطتك حق اليراهيم؟
3: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوب بري والله يشهد.
2: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك، اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب. وين بتروح من رب العالمين؟ اراويك.
3: ما بقت شيء، حرام عليكم. نبشون هذه ظلم، ظلم يا نوخذ ظلم.
1: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
2: ها؟ داني؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
6: ما في منك عيال، ما في يعيش معاك.
2: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري؟ بحرمك من الدنيا مولية.
6: ما في يعيش، ما في يعيش معاك، ما فيك.
2: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
5: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
7: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه. بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
8: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة. ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: لولو لولو
1: اخفى يا لولو
2: واخرتها معاك. الى متى بتتم تلاحقني؟ ما اروح مكان الا انت واقف لي فيه.
1: عشان بس تعرفين، عشان تعرفين بس ايش قد احبك.
2: عيب عليك، انت ريال متزوج الحين ومريم مثل اختي واكثر.
1: زواج العازه.
2: مريم بشر وانت تعاملها مثل الحيوان.
1: انت السبب. لو قبلتي فيني ما صار اللي صار.
2: ايش تبون يصير ازيد من كذي يا عيال النقعي؟ ما قاصر الا تحرقون بيتنا وتيلوننا من الديره.
1: انتي افهم واحد في بيتكم، حتى اخوي سند ما يفهم مثلك.
2: ايش تبي تقول يا جمعان؟ احنا واقفين في الطرقه.
1: انا مستعد اطلق مريم من اليوم.
2: شلون اطلق مريم؟ حرام عليك، الناس ايش بيقولون؟
1: مريم تحب اخوك واخوك يحبها، وانا ابغيك انت.
2: اتخسي يا النذل يا الخسيس يا جليل الذات.
1: ادري فيك. لو فكرتي براحه بتشوفين ان هذه في صالح حالك كلهم. وعرفت عرفت تخافين على هلك مثل ما تخافين على عيونك. فكري يا بنت ابو سند، فكري بعقل.
2: يا ترى جمعان يقدر يردع هله؟ يقدر يوقف في وجه ابوه وعمامه وعيال النقع كلهم ويخلون ابوي في حاله؟ يا ترى نقدر نعيش حياه هنيه وموق راحه البال؟ بس سند بيرضى يتزوج مريم عقب ما يطلقها جمعان؟ لا وعيال عثمان ايش بيقولون؟ بيظنون ان مايتنا راحت مع مايت عيال النقع وان نحزن لهم، وبدل ما نصلح حضار نقوم نهدم عريش. لا جمعان بغض، ما يفكر إلا في نفسه، وهذا هو مستعد يبيع بنت عمه علشان راحته. بس بعد يمكن في يده مفاتيح.

0: حتى لو ناسبت عيال النقعي ما بزعل. أنا عارفك يا صالح.
1: لا ما تعرفه.
0: شلون؟
1: قصدي إن صالح ما يبغي يخسركم يا عيال شاهين، ولا يبغي يحط حطب على النار المستعرة بينه وبين عيال النقعي.
2: الله يعلم، الله يعلم أن نسبكم شرف يا أبو صقر، شرف. لكن مثل ما قال شليمي، عيال النقعي يبقون إشارة، إحنا ما نبقي نعطيهم هالإشارة.
0: أعرف قصدك زين، وأنا مهوب زعلان ولا حاط في خاطري. ارقد وآمن.
1: زين عيال، ما دامك راضي علينا يا أبو صقر، إحنا قاصدينك في طلب.
0: إن كان تحت يدي اعتبره تم.
1: العين، العين هي سبب المشاكل بينكم وبين عيال النقعي.
0: إيه كان زين لو بس العين، العين وغير العين.
1: إحنا نشوف إن العين هي السبب، لو عدلنا فيها زالت المشاكل.
0: وشلون نعدل فيها يا شليمي؟ نجسم العين نصين.
1: قول له يا صالح.
2: إحنا بنشتري العين من عندكم وبنخليها سبيل لا لكم ولا لهم، وبنقصر الهوشات اللي تصير كل يوم.
0: تشترون العين
1: لصالح الجميع.
0: تعديتوا حدودكم.
2: احنا طمعانين في حكمته.
0: العين هي عيال عثمان، مزارعهم دبشهم عيالهم، لان راحت العين راحوا عيال عثمان. وشلون نبيعكم نتفت ارض في وسط مزارع عيال عثمان؟
1: ما نيتنا الا فعل الخير.
0: نيتكم باطله. كلكم تعرفون ان العين عين عيال عثمان، وان اللي نسويه حق عيال النقعي صدقه لرب العالمين. ليش ما يحفرون عينهم؟ ليش ما يحفرون بندرهم؟ ليش ما يشقون الفشوت مثل ما سوينا حق القراقير والمناصب؟ روحوا روحوا، العين مهوب للبيع. ومن اليوم وساير عيال النقعي بيشوفون اللي عمرهم ما شافوه.

0: أنا ما قلت لك تجيني؟ جمعان مو براضي وخايفة اللي شافك يسوي لي سالفة.
1: وي ما عليك منه، رايلك هذه اللي هقل.
0: هقل؟
1: هكو منبطح في البراحة مع ربع، ومن يشوفني يبحلق فيني عينه.
0: تدرين إنه يبيك؟
1: أدري الله لا يبيه.
0: أما يوم يتزوجك ويحطك على راسي ونعيش ثنتين في بيت واحد وحنا نسوان.
1: من دمار حظه والله، من طلع لقروب.

0: سند مريم تسلم عليك.
1: مريم؟
0: جمعان يبغي منها ولد وهي حرمته، ما تبي شيء يربط بينها وبينه.
1: مالها بد، عيال النقعي يبون يكثرون، يبون يزيدون نسلهم حتى يغلبون عيال شاهين.
0: بس مريم تبغيك.
1: وش الفايدة؟ الحين هي على ذمة ريال.
0: إنزين وإذا طلقها تأخذها؟
1: يطلقها؟
0: اثنينهم ما يطقون بعض، زواج عيال عم.
1: وانت شلون عرفتي إنه بيطلقها؟
0: مريم تتمنى الموت ولا تتمنى تشوفه، وهو داش طالع يسب فيها وفي أهلها. تتزوجها يا سند.
1: وانتي ليش تبين تعرفين؟
0: كذي
1: كأنك تبين تضمنين زواج مريم عقب ما يطلقها إيمان.
0: وش فيها؟ صديقتي وأكثر من اختي بعد.
1: عدل، ما فيه شيء. لا لا، كلش ما فيه شيء يا بنت بوسند.

0: جوال بيتنا لحمة
1: ايه؟
0: وإحنا قدامك مقررين لحق لقمة عيشنا.
2: يا ليش ما خليت جوال بيتكم في البندر؟ ايه؟ عثمان بن شاهين بنفسي قايل لي إن البندر مفتوح لكم في أي وقت.
0: يا القول شيء والفعل شيء ثاني يا أبو مسلم. عيال شاهين واقفين في حلج البندر ويا ويل من يقربه. والجلبوت اللي تبات في البندر ما يصبح عليه الصبح إلا طبعانه.
2: طبعانه.

0: أعطني إثبات. لتم تسمع كلام اليهال وتيني مزبد.
1: هذا ما هو بيهال يا أبو الشاهين، ما هو بيهال. اللي قالوا الكلام ريايلهم شوربين، قطعت رزقهم ورزق عيالهم وفعايلكم.
0: قلت البندر مفتوح حق خشبكم، وأنا عند كلمتي. وإذا أحد من عيال شاهين تعرض لك أو طبع خشبكم على ما تدعون، قولوا لي من هو، وأنا مستعد عاقبة جدهمكم.
1: والعين، العين اتحكم علينا ماني العين إلا عقب صلاة الظهر. هذه حكم يا ولد شاهين، هذه حكم.
0: من قال لك هالكلام يا فضل؟ من قال لك هالكلام؟
1: ما هو مهم من اللي قال لي، ما هو مهم. المهم انك طغيت وتبي تتحكم فينا مثل ما تبي، لكن ما بيحصل لك.
0: اللي نقال لك هالكلام نيتي يوقع بينه، نيتي يعم الخراب في شريبه.
1: الخراب عام من زمان، بس احنا اللي صابرين. لكن من اليوم، من اليوم خذها علي عهد يا عثمان بن شاهين، ان عيال النقعي ما بيرقدون على ضيم.

0: القوة. القوة عيال شاهين ما تنفع معاهم إلا القوة.
1: القوة
0: عيال شاهين يبغون لهم واحد يكسر شوكتهم ويرعص رمتهم في التراب يخليهم ما يقدرون يرفعون رؤوسهم.
1: يا ليت قلت لي القوة. يا ليت يا شليم يا ليت يا ليت حصل من يذلهم مثل ما ذلون. يا ليت ألقى من يضوقهم المر مثل ما ضوقون.
0: عندي وانا ابو هندي عندي من يردعهم يخليهم ناخين.
1: من
0: ما يقدرون حتى يرفعون رؤوسهم واقدر اخليه يشريبه في يومين.
1: الحقني يا شليمي. من
0: لك في طرفه عين بس في شروط لازم نتفق عليها من الحين.
1: شروط
2: غدا نلتقي
3: اللؤلؤه.

اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر. اللؤلؤة للمخرج إبراهيم عيسى.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح

0: أما بالبيان من أسرار ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض التابعين: كنا نتواعظ في أول الإسلام بأربع، كنا نقول: اعمل في شبابك لكبرك، واعمل في فراغك لشغلك، واعمل في صحتك لسقمك، واعمل في حياتك لموتك. قالوا في الأمثال: احبس لسانك لئلا يحبسك، القنوع غني، الصحة خير من الثروة، ومال الحرام لا يدوم. من أقوال الحكماء في الأيام والأزمنة والدهور: الآجال ممدودة والعواري مردودة، أطيب الزمان ما قرت به العينان، إن السنين تغير السنن، أيام الدهر ثلاثة، يوم مضى لا يعود، ويوم أنت فيه لا يدوم عليك، ويوم آتيك وأنت لا تعرف حاله وأهله. الأيام صحائف آجالكم، فخلدوا فيها صالح أعمالكم.
0: ما خط القلم.
2: ثمرة العلم العمل، وثمرة العمل الأجر، ثمرة الإحسان كثرة الإخوة، وثمرة العقل حسن الاختيار، ودليله صحبة الأخيار.
1: ما خط القلم.
2: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.

0: غداء.
1: اللي أسويه بعد الغداء أرتاح شوي.
2: بعد الغداء أخذ لي شوي غفوة، ولأن الجسم أساساً يحتاج حق راحة، حتى لو نص ساعة، حتى لو ما يعني أرقد في هالوقت إنه أرتاح فيه، وبعدين أكمل شغلي.
3: والله يعتمد في بعض الأحيان أحلي، في بعض الأحيان أتمدد.
4: الصراحة بعد الغداء صار عندي شي روتين إن أنا أتمدد وأخذ لي غفوة شوية، ساعة أو ساعة إلا ربع.
5: أرتاح وطالع التلفزيون.
6: بعد غسل المواعين وشي نقعد نتبال تلفزيون وشاي.
7: أنا دائما بعد ساعة من الغداء أروح ألعب رياضة.
8: والله أكثر شي نتمدد يعني.
0: هل نقدر نعتمد اتغدى وتمدد قاعدة أساسية أو هناك شروط لتنفيذها؟ الأستاذ محمود الشواي مدرب معتمد معزز للصحة والتغذية.
9: أتغدى وأتمدد، طبعا هذه المقولة شائعة متداولة بشكل كبير في المجتمعات العربية وأيضا المجتمعات الأوروبية، أن الشخص لما يتناول وجبة خصوصا تكون فترة الغداء مباشرة يخلل للنوم أو يرتاح في منزله أو في أي مكان. طبعا هي من ناحية العلمية لا توجد هناك يعني أي دلالة علمية تبين أن تناول الوجبة الغداء ممكن تؤثر على زيادة الوزن أو الصحة بشكل عام، لأن الوجبة تعتمد على الوجبات تعتمد على السعرات الحرارية، كميتها وكمية الدهون المشبعة وكمية السكريات الموجودة في الوجبة، والنوم بعد الوجبة لا يمكنه يسبب زيادة في الوزن، ولكن ممكن أن يسبب مشاكل صحية ثانية مثل على سبيل المثال التخمة، عسر الهضم، تقلبات النوم. ففي دراسات كثيرة بينت أن الأشخاص اللي يتناولون الوجبات في فترة الليل ويخلدون للنوم ممكن هم يأثر على نوعية النوم وطول فترة النوم. فالأشخاص اللي تناولوا وجبات جدا ثقيلة وخلدوا للنوم مباشرة لاحظوا أن نوعية النوم تكون جدا رديئة، بحيث أن الشخص في فترة النوم تقريبا بكل ساعة إلى ساعة ونص دائما يستيقظ بسبب التخمة، وأيضا طول مدة النوم، فالشخص المفروض له ينام 8 ساعات، فهالفترة ينام أقل من 8 ساعات بسبب عدم حصوله على الراحة الكافية وعدم حصوله أيضا على الراحة النفسية والجسمانية بشكل عام. فالمقولة هذه هي نوعا ما ممكن أن تكون صحيحة وممكن تكون غير صحيحة. فنصيحتي دائما للأشخاص لما تتناول وجبة أو تتغذى خصوصا فترة الظهر ممكن يعني تعطي فترة بسيطة راحة مجرد ربع ساعة ونص ساعة، بعدين تخلد إلى النوم، بيكون هناك لا يكون هناك أي مانع في هذا الموضوع.

0: حتى لو ما انام انسدح بعدين ارد انام.
1: والله في بعض الاحيان اذا ما عندي التزام ولا شيء اطبقها،
2: الى حد ما اطبقها، لكن في حال اذا كان عندي شغل، عندي شيء، برنامج معين، في ذي الحاله ما اطبقها.
3: مقولة تتغدى وتمدد، يعني ما أشوف أنها مقولة صحيحة، لها واجد أعراض جانبية. بالعكس مفروض تقوم بنشاط عشان تهضم الأكل بدل ما يتأثر معدتك أو شيء.
4: فكرة تعالوا نغيرها.
5: كلنا نتفق أن الخيلولة هامة لجسم الإنسان ونشاطه وتركيزه، فالأبحاث أظهرت أن 10 إلى 20 دقيقة هو أفضل مدة للقيلولة، لأن هالمدة تحقق الفوائد بعد الاستيقاظ مباشرة، وأعطت هذه المدة أفضل النتائج من ناحية مقاومة النعاس وتنشيط القدرات العقلية وتحسين الذاكرة. ولكن الغفوة الأطول تؤدي إلى حدوث كسل أو قصور في النوم، وسبب ذلك أن النايم يصل إلى النوم العميق بعد حوالي 30 دقيقة من النوم، فلما يستيقظ من النوم العميق قبل حصوله على كفايته منه فتظهر عليه أعراض كسل النوم. وكسل النوم هي مرحلة فسيولوجية طبيعية يمر فيها المستيقظ من النوم بعد الاستيقاظ المفاجئ ويشعر خلالها بالدوخة. وهي مستمعينا الشيء اللي يفسر لما نقعد مثلا من نومة العصر، مثل ما نقول نحس مزاجنا متخربط، جسمنا متكسر، يعني ما لنا خلق لشيء. فهذا التفسير العلمي إن المفترض ما تزيد مدة القيلولة عن 20 دقيقة، فالاعتدال مطلوب، والسنة النبوية الشريفة حثت على القيلولة. لكن للأسف بعض الناس يحول القيلولة إلى غيبوبة ويحلم بعد أحلام. فأفكارنا إذا ما بنغيرها خلونا نعدلها إلى الأفضل لصحتنا وحياتنا.
4: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخة بوكمان. إخراج صابر سعيد.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة عندي بنت في المرحلة الابتدائية وأنا وايد مهتمة فيها، وبصراحة عندي هم موضوع العناية الشخصية والنظافة ودائما أتابعها في هذه الجانب، ولكن للأسف تكرر موضوع القمل أعزكم الله أكثر من مرة، وبديت أحس بالذنب والتقصير، يعني هل أنا مقصرة كأمها مو قادرة أتابعها؟ وياريت تعطيني يعني طريقة شلون ممكن أنا أقيها من الإصابة مرة ثانية، لأن بدأ الموضوع يزعجني وفعلا يسبب لي عقدة ويحسسني بالتقصير كأم، ياريتك تفيديني.
3: شكرا على سؤالك اللي هو يعتبر موضوع جدا شائع حق أي أحد عنده طفل أو طفلة في سن المدارس. طبعا أول شيء خليني أقول لك، ما بيش تحسين بالذنب إن لأن بنتك صادها قمل مثلا فهاي لا علاقة بقلة اهتمام أو قلة نظافة، لأن القمل ممكن يصيد الطفل إذا قعد مع أي أحد عنده وما كان طبعا يدري، لذلك هو شائع في سن المدارس أو الروضة. نقاط جدا مهمة نلخص فيها علاج موضوع القمل. النقطة الأولى، يا جماعة شيكوا شعر عيالكم يومية عقب ما يوم المدرسة، أول ما يون أو في الليل، المهم أن يومية تشيكون أخصل الشعر وفروة الرأس بشكل دقيق. ليش؟ عساس اكتشاف القمل بشكل مبكر وايد علاجه أسهل وأفضل من لو نطرتي وكان انتشر في فروة الرأس وعادة أطفال وايد. النقطة الثانية المهمة، استخدموا الشامبوهات أو البخاخات حسب ما يوصفهم الطبيب أو حسب الإرشادات المكتوبة على العلبة. مهم جداً تستخدم ليلية على الأقل 5 ليالي راس براس، ويعاد العلاج عقب أسبوع. هاي النقطة مهمة، يعاد العلاج عقب أسبوع. مهم أن أنتوا عقب ما ينغسل شعر الطفل لما يطلع بالفوطة تنشفونه، ويبدأ ولي الأمر أو الأم أو الأبو يفرقون شعرة شعرة، وإذا في أي شيء لاصق في الشعرة اللي بالعام نسميه الصيبان أو البيض ينشال حبة حبة، لأن لو انترك منها واحد

0: ممكن تعاد الكرة وتفقص وتعطينا قملة جديدة وما سوينا شيء. طبعا الموضوع يحتاج أكثر من ليلة وصبر وشوية تعب، لكن العلاج بيكون إن شاء الله ناجع بإذن الله. النقطة الثالثة والمهمة جدا إن أي شخص في محيط الأسرة حتى لو ما كان عنده أعراض القمل لازم هو يعالج ويستخدم الشامبو، يعني حتى لو أنت ما عندك حكة لازم وقائيا تستخدمين الشامبو. والنقطة الرابعة والأخيرة، ألعاب الطفل، مخدته وفوطته والبتشيت تغير يومية وتنغسل بدرجة حرارة عالية. لو التزمنا بهذه النقاط الأربعة إن شاء الله العلاج راح يكون سهل ويكون ناجح وما عليها شر إن شاء الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل، ويخرجها عبد الأمير التركي.
0: منذ بدأت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر سنة 1939 ميلادية، والجيوش الألمانية تعيث فسادا في أوروبا كلها، كل القوى الكبرى في القارة قد استسلمت: بلجيكا، هولندا، فرنسا، ولكن بريطانيا لا تزال ترفض السلام الألماني، لا تزال ترفض رغم الكلام العذب الذي يقطر شهدا من ميكروفونات جوبلز وزير الدعاية الداهية.
2: ومما لا شك فيه أن الحضارتين الجرمانية والساكسونية وحدهما هما القادرتان على إسعاد البشرية، وإن زعيمنا العبقري لا يتقدم إلى الشعب البريطاني بقلب مفتوح ويد صادقة بالسلام الذي يطوق إليه البشر في كل مكان على هذه الأرض.
1: ويأتيه الرد سريعا من إذاعة لندن:
3: إذا كان هتلر راغبا في السلام، فلما تعيث غواصاته فسادا في الأطلنطي تمنع لقمة العيش من أن تصل إلى الشعب البريطاني، ليعلم الدكتاتور الألماني أننا سئمنا الخداع والكذب، وأننا نعرف الأسلوب الوحيد الذي يفهمه والذي سوف نعامله به من هذه اللحظة.
4: إنه تشرشل الذي يرفض الاستسلام، إنه يريد أن يحفظ ماء وجهه بعد أن أسرنا له نصف جيشه في دنكارك.
5: تماما يا زعيمي.
4: أدميرال رايدر، كيف تستطيع

0: فنط نقل الجيش الألماني عبر القناة الإنجليزية؟
1: هذا أمر ميسور إذا تكرم الزعيم وأمر السلاح الجوي بقصف كل الشواطئ البريطانية بطريقة مركزة.
2: إني أضمن هذا للأدميرال رايدر.
0: حسناً، ها قد سمعت رد المارشال غورينغ.
1: غير أن لي رأياً قد يراه زعيمي أوفق من الغزو البري.
0: لا تخدع نفسك يا رايدر، فإن هؤلاء الإنجليز لا يخضعون إلا لمنطق القوة. اضربهم بشدة يخضعون. لقد باتت إنجلترا أيها السادة كالتفاحة الناضجة التي يجب أن تقطف، كالقوقعة التي تعرت عن صدفتها. أتريد يا رايدر أن أنتظر حتى تسترد صدفتها، حتى تنبت لها الأسنان مرة أخرى؟ محال محال.
2: هل يعبر الزعيم بأن نبدأ الغارات المركزة على الشواطئ تمهيدا للغزو؟
0: في الحال، ولكني أرى أن تكون الغارات على كل المدن الكبرى وليست على الشواطئ فقط، حتى لا يعرف الإنجليز من أين تأتيهم الضربة الحاسمة. اضرب يا غورينغ كل المدن الكبرى وخاصة لندن وبقسوة.
3: وبدأت مرحلة الغارات الوحشية على كل المدن الإنجليزية الكبرى وخاصة على لندن.
4: ويظل الشعب الإنجليزي على صموده رغم الغارات العنيفة ورغم الخسائر الفادحة في الأرواح والمصانع والطائرات.
3: ويتوقع هتلر مرة أخرى أن تستسلم بريطانيا في أي لحظة، ولكن جواسيسه ينقلون إليه جلسة فريدة من جلسات مجلس العموم البريطاني.
5: يسألني السيد النائب المحترم عما أظنه يدور في ذهن هتلر بشأن غزو بلادنا بعد الغارات الوحشية التي تقوم بها طائراته ليل نهار. الحق يا سيدي أنني أخشى أن أدخل في ذهن هتلر لأعرف ما فيه حتى لا أختنق من ضيق ذهن الزعيم الألماني. ولكني أقول بكل جدية إن هتلر تواق حقا إلى الصلح، وقد جاءتني عروضه من كل الجهات، وكل هذه العروض تعني شيئا واحدا، الاستسلام. إنه حتى لم يقبل لنا طلبا واحدا بسيطا.
6: ماذا؟ هل طلبنا إلى هذا الوحش شيئا؟
5: بالطبع، إن مطالبنا منه معروفة وأنتم ترددونها كل يوم: الانسحاب من البلاد التي احتلها منذ بدء هذه الحرب، فرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وبولندا وفنلندا والسويد والنرويج و... أجل أجل، لقد احتل هتلر أوروبا كلها، ولكنه لم يحتل بلادنا أيها السادة. وإنني واثق من أشياء كثيرة، ولكن شيئين بالذات هما أثبتوا في ذهني من أي شيء آخر. الأول أن هتلر لو كان قادرا حقا على احتلال بلادنا لما انتظر وحاول المفاوضة. والثاني أننا سنحارب حتى يزول وجه النازية الكئيب من الدنيا ولو وقفنا وحدنا في هذه الحرب. أيها السادة أعضاء مجلس العموم، إننا نعيش لحظات خالدة. في يوم من الأيام، ربما بعد 1000 عام، سيهتف أبناؤنا قائلين: حقا لقد كانت تلك أعظم ساعة في أمجاد آبائنا، لقد كانوا في مستوى الأحداث. مرة أخرى أكررها لك أيها الزعيم الألماني هتلر: لا صلح.
4: ويجن جنون هتلر، إنه يعرف الآن عجزه عن غزو بريطانيا عن طريق البحر ليبدأ بتدمير قلبها لندن. ولكنك يا سيدي ضربتها ضرب
0: معناه سيادة ألمانيا على هذه الدنيا لألف سنة قادمة. غورينغ،
2: زعيمي،
0: اضرب لندن بكل ما عندك من طائرات. أريد أن أحدث هلعا جماعيا. اضرب بكل عنف وقسوة ودون توقف. اضرب على مدى دوران الساعة.
4: وتجمعت كل طائرات الألمان للضربات الموجعة، وبدأ أعنف غزو جوي في التاريخ. وبلغ هذا الغزو الوحشي قمته يوم 9 مايو سنة 1941 ميلادية. كان جهاز الرادار سرا حربيا تجهله ألمانيا، لم يكن قد مر على استخدامه بواسطة قوات الدفاع الجوية أكثر من شهر واحد.
7: كونيل، اقرأ ما يشير إليه الرادار، هذا شيء مخيف.
8: يا إلهي، هذه طائرات كثيرة حقا.
7: عجل، لقد ضبطها عند شربورغ. لم تعتد الطائرات الألمانية أن تصل إلى شربورغ بأعداد رهيبة كهذه.
8: راجع بياناتك مع رادار لندن.
7: لقد فعلت، نفس القراءات.
8: هذه الطائرات ستتجه إلى لندن دون شك. يا إلهي، هل جن هتلر؟
7: إنه يريد أن يحطمنا بضربة نهائية. كان الله في عون لندن هذه الليلة.
9: ألو، هنا إدارة مطاف لندن.
6: غرفة العمليات في القاعدة الجوية سين. أنا الميجور جاكسون، قائد حماية لندن. أريد 1000 سيارة إطفاء.
9: ماذا؟ 1000 سيارة؟ ليس في لندن.

0: كلها هذا العدد.
1: اسحب من إدارات المدن المجاورة أكثر من 500 طائرة تتجه نحو لندن الآن.
0: وماذا لو هاجمت مدن أخرى؟ كيف نترك بقية المدن دون سيارات مطافئة كافية؟
1: لقد سمعت ما قلت، نريد 1000 سيارة أو أكثر، وإني أحملك المسؤولية.
2: وفي لحظات كان على بعد 100 ميل من لندن 500 طائرة قاذفة منقضة، وانطلقت الصفارات تعوي في ليل لندن. وفي 11 تماما انقض على المدينة أول سيل من غضب الجحيم.
1: يا إلهي، هذا الانفجار في وست هام فيما يبدو، لعنة الله على هتلر ورفاقه، لقد اختارت تعس أكثر الأحياء ازدحاما بالسكان.
3: وتوالت الانفجارات واشتعلت النيران في كل بيت وفي كل متجر.
1: المتحف البريطاني يغدو شعلة من نار، الكنائس ومحطات السكك الحديدية تتطاير في الهواء،
0: والقتلى بعشرات الآلاف.
2: والأحياء هل يتركون مدينتهم؟
1: أبداً، لن ننسى مدينتنا في غمرة الذهول المفاجئ، لن ندع المجنون يحرق مدينتنا.
0: سنقاوم الحريق بكل ما لدينا، بخراطيم المياه، فإن لم نجدها فبالدلاء، وإن لم نجد الدلاء بأيدينا.
2: كان كل من في لندن في تلك الليلة يعرف أنها الليلة الحاسمة، إما أن يخضع وإما أن ينتصر، ولكن هل يستطيعون الصمود حقاً؟ الأفواج القادمة من الجحيم لا تنقطع، هل يقوى الناس على المقاومة حتى الصباح؟
1: سنصمد الليلة وكل ليلة، إذا كان هتلر قد أقسم أن يحرق مدينتنا فلن يحرق عزيمتنا.
2: ويهرع تشرشل إلى محطة الإذاعة التي اشتد عليها الضرب.
4: لست في حاجة إلى أن أوجه الحديث إلى أهل لندن الذين يحاربون هذه الساعة أشرف معاركهم ضد أخبث الأعداء وأشدهم غدرا، ولكني أوجه الحديث إليك أنت بالذات يا هتلر يا عدو البشرية، فأقول لك لن نستسلم، وقد تحترق لندن، قد تصير خرابا وحطاما، وقد لا تشم الأنف فيها غير دخان الأخشاب المختلط بريح اللحم المحترق، قد لا تسمع فيها الأذن غير صفير ريح الخراب وأنات الجرحى والمحتضرين. قد يحدث كل هذا، ولكن شيئا واحدا

0: فيها.
1: انقلوا الجرحى إلى خارج لندن.
2: لن نجد إنسانا واحدا على قيد الحياة حين يطلع النهار.
3: المهم أن نصمد إلى الصباح، ويجب أن نصمد.
4: وسقطت آخر قنبلة في الخامسة صباحا، وفي جلسة سرية بدأ سلاح الطيران الألماني دون علم هتلر بدأ يحصي خسائره هو الآخر.
5: أعتقد أنه لن تقوم لبريطانيا قائمة بعد غارات الأمس يا جورينج.
3: أتريد الحق؟ إنه السلاح الجوي الألماني الذي فقد بعد هذه الغارات تفوقه وإلى الأبد.
5: يا إلهي كيف؟
3: لقد فقدنا نصف النصف الباقي من طائراتنا في غارات الأمس يا جوبلز. لن يكون في قدرتنا بعد الآن القيام بغارة واحدة على بريطانيا.
5: حق السماء، لا تقل هذا للفورر.
3: وهل جننت حتى أخبره بالحقيقة؟ علينا من الآن أن نزين له الغزو البري، وإلا خسرنا الحرب تماما.
0: وصدق جورينج في تقديره، فإن التاريخ قد أثبت أن هتلر قد خسر الحرب عمليا بعد غارات تلك الليلة الرهيبة. لقد أراد أن يرغم الشعب البريطاني على الركوع، فخسر ذراعه التي كانت طويلة.
4: وبينما كانت خسائره في سماء بريطانيا غير قابلة للتعويض، كانت المصانع البريطانية تقدم لجيشها كل يوم وتحت القصف المتواصل 40 طائرة جديدة.
0: وكان ذلك يا عزيزي المستمع في ختام ليلة يوم كيومنا هذا،
4: يوم 9 مايو سنة 1941 ميلادية.
6: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: هنا البحرين. تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
1: هذه من فترة طويلة والحمد لله يعني جمعناهم والله يسر لنا حفظناهم قبل نسوي المجلس، عقب ما الله وفقنا ورب العالمين يسر لنا وبنينا المجلس، سوينا متحف على شيء مسقف.

الحصول على الانتيك امر صعب، يعني الحين صار البيت البحريني او البيت الخليجي بصفه عامه يحاول يكون له زاويه او يكون له مكان في انتيك وفي شيء قديم، وهذا صار قطعه من الاثاث او قطعه من الديكور في البيت. تقريبا بيوت الخليج الحين صارت عامه وصار مثل التنافس ما بينهم. فقبل سهوله الحصول على القطعه الانتيك اللي انت تبحث عنها، الحين لا صارت فيه صعوبه. لكن الحمد لله، مثلا على سبيل المثال رحت الكويت، رحت الامارات، رحت السعوديه، الله يسر عمان، الله يوفق، وحصل لي شيء وافرح فيه بحصولي.

احنا ركزنا في هالمجلس او في المتحف على تراث البحرين القديم، اخذنا جزء من تراث اهل محرق والجزء الاكبر للبحرين بشكل عام، وبعدين اتجهنا لحرفه ابان واجدادنا اللي كانت يعني عاشت عليها اهل البحرين قبل اكتشاف النفط اللي هو القوس.

البوم، البانوش، البدن، البتيل، البلم. شوف سبعة تلمة. غير الجالبوت، غير الصنبوك، غير الله طول اللي عمرك الشوعي، غير الله حافظكم، عندنا الشاشة، الورجية، الونونة السمون الورية، الهويرية، الهوري، والعابرة، والحصاية، يعني يوصل لثلاثين نوع. الماشوة، الورجية، الجماعة الناس يسمونها الورية، وهذا كله موجودين تقريبا عندي في موجودين هنا. هذا يعني يمكن ذكرت لك أنا أكثر من 20 نوع. ومنها الراوي اللي هي تودي الماء حق القوس، ومنها جالبوت القواص اللي يستخدمه أثناء القوس يتنقل بين سفن وسفن.

عندنا يمكن أكثر من 30 نوع من أنواع السفن الخشبية. وأنا بس من كم من يوم في حرف الباء. حرف الباء يمكن عندنا 7 أنواع من أنواع السفن الخشبية. على سبيل المثال البقالة، بقارة،

هذه التراث نبي نحفظه حق أجدادنا. أمثالنا حلوة يا جماعة الخير، تراثنا جميلة للبحرين، فلا بد نحافظ عليه، نحافظ حق أهلنا، حق عيالنا، حق جماعتنا، حق جيلنا القادم.

إلى وطني تحية حب وبعد. كلما نظرت إليك فخرت أني تعلمت على يديك. تلقي على حاضري ضوءك الممتد من قديم السنين، ومعك أرسم المستقبل جيلا تلو جيل. وطني، علمتني بالحب كيف أكتب وكيف أكبر مع الحلم الجميل، فأعزفك لحنا يا بلد الكرام وألا أخاف الخطوة للأمام. ممتن لك، آمنت بي وعلمتني وفتحت لي أبواب المعرفة، العلم والتطور. ممتن لك، وأعدك أن أحملك على صدري يا أجمل علم.

0: 12 مدرسة حكومية إعدادية.
1: 4
0: أكثر من 40 طالب وطالبة من المتميزين.
2: خطأ، دخلت في كفوف الشمس.
0: برنامج من الصف إلى الأضواء.
3: كقائد شعوري في الفوز جدا ممتاز، لأن عقب ما جاوبوا أول سؤالين أنا حسيت خلاص ما نقدر نفوز.
4: يوم شفتهم يصيحون حسيت أنه وايد زعلت.
5: استغربنا من النتيجة النهائية وكانت غير متوقعة.
6: احنا كنا في البداية اعتقدنا أن جواب مال ولي أمر كان صح، بس أول ما شي ركزنا عرفنا أنه يعني شوي بعيد عن السؤال.
0: أسئلة ثقافية وعلمية في تخصصات عديدة.
7: الشعور طاغي علي اللي هو الحماس والجد.
8: كانوا شي متوترين، بعدين يوم دشيت شوي قام يختفي التوتر.
0: من مقاعد الدراسة سيبدأ المشوار نحو المنصات الكبيرة، ومن الصف ستسلط الأضواء على من يستحقها حقا. كبر خطأ، والإجابة الصحيحة هي كبريات. إذا كان ثمن 4 كتب 6 دنانير فإن ثمن الكتاب الواحد
9: دينار ونص.
0: صح. أول مدرسة حكومية للبنات في مملكة البحرين عام

إن الأداء المشرف الذي يسطره رجال قوى الدفاع البحرين يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأن سماء ومياه وأراضي مملكة البحرين مصونة بعون الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المباشرة. في وطن يجتمع أبناؤه على الولاء والانتماء، تتجلى صور التلاحم الوطني ووحدة الصف في المواقف التي تعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب، وتمسك المجتمع البحريني بثوابته الوطنية وحرصه على أمن الوطن واستقراره ومكتسباته. وتؤكد مشاهد التكاتف الوطني أن روح الانتماء تبقى الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات، وأن قوة مملكة البحرين لا تكمن فقط في مؤسساتها، بل أيضا في وعي شعبها وتماسكه والتفافه حول قيادته، بما يعزز الاستقرار ويرسخ صور الوطن المتماسك القائم على الوحدة والثقة والمسؤولية الوطنية. وفي هذا الإطار نناقش أهمية ترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية ودور مؤسسات المجتمع والأعلام في تعزيز التلاحم الوطني وانعكاس وحدة الصف على أمن واستقرار مملكة البحرين.
1: حين تشتد اللحظات لا تقاس الأوطان بحجم التحديات، بل بصلابة مواقفها وبقدرتها على تحويل الأزمات إلى مساحات لإثبات القوة. وفي مملكة البحرين لا تدار المرحلة بردود الأفعال، بل بوعي وطني متقدم يدرك أن المسؤولية ليست خيارا بل التزام راسخ يترجم في كل موقف. هنا يتجلى تضافر الجهود الوطنية كمنظومة متكاملة تتقاسم أدوارها بثقة وتلتقي عند هدف واحد، وهو حماية الوطن وصون مكتسباته وتعزيز استقراره. وتبرز روح المسؤولية الوطنية المشتركة كسلوك يومي يظهر في وعي الأفراد وفي تماسك المجتمع وفي الحرص على أن تكون الكلمة عامل طمأنينة لا مصدر قلق. أما التلاحم بين أبناء الوطن فليس مشهدا عابرا، بل ركيزة ثابتة تعكس عمق الانتماء وتؤكد أن قوة البحرين في وحدة شعبها وفي قدرتهم على الوقوف صفا واحدا في مختلف الظروف. وحين يمر الوطن بمرحلة دقيقة لا مجال للأصوات المتفرقة، بل الحاجة إلى وعي موحد وإرادة التحديات ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار على كل الصعد.
0: أهلا بكم من جديد، وحول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار السيد ضياء الموسوي، المستشار بهيئة البحرين للثقافة والأثار. أستاذ سيد ضياء، مساء الخير وسعداء بوجودك معنا اليوم.
2: أنا أيضا،
0: شكرا. أهلا وسهلا. قبل أن نتحدث عن مشاهد التلاحم الوطني في مملكة البحرين والتي جبلنا عليها كابر عن كابر، وشاهدنا أباءنا وأجدادنا على هذا التلاحم وهذه اللحمة الوطنية الجميلة، دعني أعرج على تعبير جدا مهم. ما هو الوطن؟ ومن هو الوطني في الوطن؟
2: كما يقول الشاعر، وطني ليس هو صفاء في داخل القلب. الوطن قبل كل شيء هو موقف واضح وحاسم وقت الأزمات، عندما يكون هنالك إعصار قادم يكون الوطني أول إنسان يقف ضد الإعصار. عندما تتعرض شواطئ الوطني إلى اختراق من قبل أحد يريد أن يطعن بخنجره خاصرة الوطن، هنا

0: يقف الوطني ليسجل موقفا، عندما يتعرض أمن الوطن إلى محاولة ضرب يكون المواطن هو الأمن الحقيقي في الدفاع عن أمن الوطن. عندما تكون هناك الظروف، عندما تختلط الظروف، عندما يكون هناك وجع كبير، عندما يكون هناك ألم كبير، عندما يكون ربما حزن عام، يقف الوطني الحقيقي، وسنتكلم عن الوطن، عن المواطن الحقيقي، يقف المواطن الحقيقي ليقول أنا فداء لهذا الوطن، وأنا أبذل روحي ودمي ونفسي فداء لقيادة هذا الوطن. لأنك لا يمكن أن تفصل القيادة عن الوطن، ولا الوطن عن القيادة، ولا يمكنك أن تفصل الشعب عن الوطن والوطن عن الشعب. لذلك الوطن قبل كل شيء هو إخلاص، هو تفاني، هو حب، هو هيام، هو ذوبان في حب الوطن. الوطن قبل كل شيء، فليذهب العالم إلى حيث الأزمات، ونحن نتألم لإنسانية الناس، نتألم لآلام الإقليم وما بعد الإقليم، ولكن البحرين قبل كل شيء. هذا بمنطق العلم، بمنطق السياسة، بمنطق الفقه، بمنطق علم النفس، بكل منطق، بمنطق الأنثروبولوجيا، بمنطق المعرفة. الوطنك قبل كل شيء. لذلك هناك مسألة جدا مهمة، الوطني لا يأكل مع الذيب. الوطني لا يأكل مع الذيب، عندما حتى ولو اختلفت في شيء بسيط هنا وهناك، وكل الأوطان منذ تأسيس الإنسان للدولة الحديثة لابد أن يختلف في وطني على أمور صغيرة هنا أو هناك، خدماتية إلى، ولكن عندما يكون هناك أمور لا يمكن أن يكون لك رأي فيها، خصوصا عند تعرض الوطن إلى خطر كبير. لهذا حتى لو وجدت إلى خطاب جلالة الملك الأخير، هو يعكس نحن أمام حرب وأمام أزمة إقليمية، لا مجال للرأي والرأي الآخر أن تقول رأيك أو أن تقول هذه كلمة غير حكيمة أو هذا موقف. لا، هناك ربان واحد في السفينة، عندما يأتي الإعصار هناك ربان واحد
1: لوطن واحد
0: حمد بن عيسى إلى البحرين،
1: لمستقبل واحد لهذا الشعب، لهذا الوطن.
0: ولذلك وهذا سوف نتكلم عنه، فأنا أقول لا يمكن أن تأكل مع الذيب وتجلس لتنظر. وهذا خطاب للذين يجلسون في الخارج يحاولون أن يستخدموا الأستادية على البحرين وعلى حقوق الإنسان في البحرين وعلى سياسة وإدارة وإرادة الدولة الحديثة في البحرين. إذا كنت تريد أن تنظر على البحرين، نظر على الآخرين في الخارج، وانظر إلى سوءات الآخرين في الخارج في الدول التي تحتضنكم. عندما تجد هناك الإعدامات المتواصلة، عندما تجد الضعف السياسي والاقتصادي هناك، عندما تجد فوضى الدولة هناك، وتأتي هنا لتنظر لنا بعنوان الملائكية. هذا لا نقبله. إذا كنت تحب البحرين، تأتي من داخل البحرين لتنظر، وحتى تنتقد بالنقد الحضاري الموضوعي، خدمة البحرين ومدافعا عن البحرين وعن شعب البحرين.
1: بلا شك. إذن هذا ما تقصد بالتلاحم الوطني في مملكة البحرين، وعمق العلاقة بين قيادة جلالة الملك المعظم وشعب هذا الوطن الغالي.
0: نعم، هناك تلاحم حقيقي. نحن لا نضع المكياج على الحدث، الحدث يتكلم عن نفسه. الحدث هو الذي ينتزع ثناء الموقف. إذا كان ثمت هناك من حاول أن يطرح كلمة أو يكون موقف في كل العصور، صدقني يا أستاذ، وعندما تقرأ التاريخ لابد أن تجد شداد آفاق، لابد أن تجد أناسا مختلفين في قضايا مصيرية وأساسية، كما حدث في فرنسا أيام هتلر، وكما حدث في الحكومة الصينية أيام احتلال الياباني وإلى آخره. ولكن نقول هذا لا يضرب الإجماع الوطني الحقيقي من كل الفرقاء ومن كل المذاهب ومن كل الطوائف.
1: الإجماع الوطني، دعني يعني أقف عند هذه النقطة بالتحديد. الإجماع الوطني هو ما أكد عليه جلالة الملك حفظه الله ورعاه في مختلف كلمات جلالته السامية في خطابات جلالته.
0: نعم، الإجماع الوطني.

0: وطني. وإذا نظرت إلى مضمرات خطاب جلالة الملك،
1: نعم،
0: هو أسس، وهذا سوف نتناوله، نعم، لاحقا، أسس إلى بوثيقة حقيقية للمستقبل أيضا. الإجماع الوطني، عندما تفتش البيوت، عندما تدخل إلى قلوب الناس، عندما تدخل إلى القرى، عندما تدخل إلى أكثر من مكان ومكان في البحرين، ستجد هناك ولاء ينبض بحب حمد بن عيسى وبحب سمو ولي العهد وبحب القيادة. فهذا ما يجب أن نفهمه، يجب أن نقرأ الحدث بمنطق وطني وبعين المكتشف وبنظرة الإنسان المعرفي الدقيق الذي يقرأ الأمور دون تضخيم. لأن للأسف الشديد قد يجد هناك حتى من الخارج من يحاول أن يضخم بعض الأمور ليصنع أن هناك إرباكا وطنيا، أو أن هناك ليس هنالك إجماع وطني، أو أن هناك نوع من الفوضى وما إلى ذلك.
1: ينافي الحقيقة وينافي الواقع.
0: وينافي الحقيقة، لأنك تعال إلى البحرين ستجد المبايعة الموجودة في الصحف،
1: شاهد بنفسك على أرض الواقع، عندما تزور القرى، عندما تزور المدن، عندما تزور الأسواق، تجد ذلك الولاء وتلك المحبة من قبل الشعب إلى القيادة الحكيمة ممثلة في جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. دعني أنتقل معك إلى محور مهم جدا، وهو محور الإعلام. كيف يسهم الإعلام الوطني في ترسيخ تلك القيم التي تحدثت عنها، قيم الولاء، قيم الانتماء، وحدة الصف داخل هذا المجتمع المتحابب؟
0: طبعا الإعلام مسألة مهمة جدا، وذكرنا سابقا، أنا أعتبر الإعلام هو البلدوزر الإعلامي الذي يستطيع أن يزيل تراكم نفايات المعلومات المخطئة في عقول وأدمغة بعض البشر أو بعض الناس أو في المجتمعات. هذا دور الإعلام. الإعلام يجب أن يكون كسمك القرش فعلا. لا نحن لا نمت يعني حتى احنا في البحرين عندنا إعلام يمتلك معرفية الطرح، يمتلك أنه يستطيع، بل استطاع أن يصل إلى قلوب الناس وعقولها. لهذا يجب أن يكون الإعلام يمتلك وعيا معرفيا، ويفلسف الأمور ويناقش الأمور ويدقق في الأمور حتى يصل الناس، يرفع من وعي الجمهور. صحيح. من وعي البشر. وهذه مسألة جدا مهمة بالنسبة إلى الإعلام، الترسانة المعرفية التي من خلالها يستطيع أن يقلب المشهد، بدل أن يستغل أحد المشهد، بدل أن يسرب بعض الناس من عبر أصابع الغدر إلى،
1: بدل أن يترك الساحة لغيره من الفئة
0: يملأها الآخرون. ولكن الإعلام، ولذلك احنا لاحظنا حتى الإعلام البحريني والصحافة والإعلام الأمني وبكل مؤسسات الدولة كانت حاضرة في كل صغيرة وكبيرة.
1: صحيح. سأنتقل معك إلى دور النخب وتحديدا النخب المثقفة في الدفاع عن الوطن، ولكن أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف سعادة الأستاذة جليلة السيد عضو مجلس النواب. سعادة النائب، مساء الخير أولا، وفي ظل التلاحم الوطني الذي نشهده اليوم، كيف تقرأين حضور قيم الولاء والانتماء داخل المجتمع البحريني؟
2: مسيكم بالخير، وشكرا لكم هاي الاستضافة، وشكرا لاطلاعكم بهذا الدور المحوري للإعلام في مختلف وأهم القضايا الوطنية. ولو بيكون لنا قراءة عن حضور قيم الولاء والانتماء داخل المجتمع البحريني، فأقدر أقول إن اللي تشهد البحرين اليوم من تلاحم وطني ليس أمر جديد على المجتمع البحريني، وإنما هو انعكاس حقيقي لشعب تربى عبر الأجيال على محبة الوطن، على الالتفاف حول القيادة، والإيمان بأن استقرار البحرين وأمنها مسؤولية مشتركة بين الجميع. هذه العلاقة المتينة بين القيادة والشعب ما انبنت في يوم أو ظرف معين، تأسست على الثقة والمحبة والتقدير المتبادل. لذلك نرى اليوم هذا الحضور الواضح لقيم الولاء والانتماء في مختلف المواقف الوطنية. البحرينيين بطبيعتهم يعشقون تراب الوطن، يحملون إحساس عالي بالانتماء لهذه الأرض، يؤمنون بأن وحدة الصف والتكاتف هم أساس قوة الوطن. لذلك لاحظنا أن المجتمع في كل التحديات والظروف، خصوصا في أوقات الأزمات والاعتداءات الإيرانية الآثمة، التف حول قيادته الحكيمة انطلاقا من إيمان راسخ بأن أمن البحرين واستقرارها خط أحمر، وأن وحدة الصف الوطني هي السند الحقيقي لعبور مختلف التحديات. هذا الالتفاف يعكس وعي كبير لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية دفاعا عن الوطن مكتسباته ومسيرته التنموية.
1: نعم أستاذة جليلة، إلى أي مدى تعكس مواقف العوائل والقبائل والتفافها حول قيادة جلالة الملك المعظم تعكس مستوى الوعي والمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة بالتحديد؟
2: إحنا اللي نشوفه أن مواقف العوائل والقبائل الكريمة تعكس بدون أدنى شك مستوى متقدم من الوعي والمسؤولية الوطنية.

0: هذه المواقف ليست مستغربة على أهل البحرين، لأن العوائل والقبائل كانت دائما شريك أساسي في ترسيخ قيم الوحدة والتماسك وحماية النسيج الاجتماعي، وهم السياج الحامي المنيع للوطن. لما نشوف هذا الالتفاف الصادق حول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، احنا نشوف أمامنا صورة وطنية تعبر عن قناعة راسخة بأن استقرار البحرين ووحدتها فوق كل اعتبار. طبعا اللي شهدناه مؤخرا من اصطفاف العوائل هي رسائل تأكيد وتشديد وتطمين، وهذا اللي نحتاجه اليوم، أنه يكون ظاهر وصريح وبارز ومعلن. وأعتقد أن أهم ما يميز المجتمع البحريني اليوم هو هذا الإدراك الجماعي بأن المرحلة الحالية تتطلب مزيد من التكاتف، مزيد من الوعي، خصوصا في ظل اللي تشهد المنطقة من متغيرات وتحديات. البحرين دائما كانت قوية بأهلها، بوعيهم، بوقوفهم صف واحد من أجل الوطن.
1: سعادة الأستاذة جليلة السيد عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا.
2: إن الأداء المشرف الذي يسطره رجال قوى الدفاع البحرين يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأن سماء ومياه وأراضي مملكة البحرين مصونة بعون الله.

0: أن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وعودة إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ السيد ضياء الموسوي المستشار بهيئة البحرين للثقافة والآثار. كنا نتحدث عن جوانب جدا مهمة، وانتقلنا إلى محور مهم جدا وهو دور النخب، ودعني أتحدث عن نخبة المثقفين ودورهم في الدفاع عن الوطن.
2: طبعا المثقف يجب أن يكون ضد العدمية.
1: ضد العدمية.
2: العدمية. لأن هناك مثقف يدعو إلى يحمل مصابيح التنوير ليملأ بها عقول الناس وأدمغة الناس. وهذه جبهة يعني ليست سهلة. عندما تأخذ رأيا ثقافيا أو فكريا أو علميا لتضع المصابيح في عقول الناس، هذه مكلفة جدا. فلذلك حتى وإن بقي المثقف بين أسنان التمساح يجب أن يتحمل في سبيل قضية كبرى، والقضية الكبرى للمثقف هو أن يكون دوره دورا تنويريا وطنيا بلا أي تراجع، مهما كانت الظروف ومهما كانت الأسباب ومهما كانت التكلفة. لذلك مسألة المثقف مسألة مهمة. حتى لو نظرنا إلى التاريخ، تلاحظ الأديب تولستوي كتب رواية السلم والحرب، لاحظ أيام الحروب وغيرها، كان يدعو إلى هو يعمل على إيقاظ التسامح في قلوب الناس، ويبشر ويعلم الناس والشباب وكل المجتمع عن خطورة الحروب. إذا رجعت إلى مثل دوستويفسكي، قامة روسية وقامة ثقافية، هو أكثر إنسان استطاع أن يدخل إلى دهاليز جهنم النفس البشرية، فصل وفكك النفس البشرية بشكل كبير في روايات الجريمة والعقاب إلى والفقراء وإلى آخره. وكان هدفه ماذا؟ رفع وعي الإنسان وفهم النفس البشرية. لأنك أحيانا تتعجب، تصاب شوك صدمة، أن كيف يعني مثلا شخص أو يقف مثلا ضد وطنه، والشخص مثلا
1: كيف يصدر منه هذا التصرف،
2: يصدر

0: مثل هذا الشيء. الحل القراءة السيكولوجية للإنسان، البعد الثقافي، البعد التربوي، البعد البيئي، حجم الجرح اللي يعيشه الإنسان، إلى أن إلى إضافة إلى الغسل، غسل المخ. يعني هذا يقودنا حتى دور المثقف في توعية ورفع وعي الجمهور، لأن الجمهور أحيانا في العالم العربي الستينج ماله مخرب، يعني ما في أبديت أبدا، شبص عليه بشسمه ببرمجة معينة وظل بهذه الطريقة. وهذه أزمة كبيرة. يعني كتاب سيكولوجية الجماهير لغوستاف لوبون، أو كتاب لمصطفى حجازي في كتاب التخلف الاجتماعي، أو كتاب البليهي اللي هو علم الجهل. الجهل ترى علم يحتاج تدرسه بعد حقيقة، أن الإنسان كيف يصبح موقفه ربما ضد نفسه أيضا. وهذا ندخل حتى في أمراض سيكولوجية للإنسان، وكثير منهم يصاب بهذا الشيء. فإذن دور المثقف هذا هو الدور الحقيقي. المثقف نعتبر هناك فرق بين المثقف القناص والمثقف الكناس.
1: القناص نفهم معنى القناص.
0: إيه؟
1: الكناس.
0: الكناس الذي يكنس في في في فيها، يحاول أن الكناس هو الذي يكنس الثقافة الرجعية المتخلفة في شوارع. وأحيانا يكون هذا ذا شكل إيجابي، إذا شكل سلبي وهي أقرب تكون إلى السلبي، هو السباب أيضا الذي يسعى إلى، يعني الذي يحمل على دائما استخدام الشتيمة
1: لكل من يخالفه الرأي.
0: نعم، لمن يخالفه
1: لكل من يختلف
0: الرأي.
1: معه في
0: يعني كثير في تجد في كثير من الذين في الخارج ويقفون حتى ضد الخليج، مع أن الخليج دول عبارة عن، أنا أسميها الفردوس الخليجي والجنة الخليجية حقيقة،
1: بما تقدم من خدمات، بما تشهده من
0: تطور، تطور، تغيير إلى آخره. لكن تجد هناك من يحاول أن يعلمنا كيف نعيش، كيف نقيم إدارة. إذا كنت أنت حقيقة، ودعني أدخل في نقطة جوهرية، يعني أنا أسميه طاعون ولاية الفقيه. هناك شيء اسمه، أنا دارس طاعون ولاية الفقيه. أنت مصاب بطاعون في نظرية هي خارج عن سياق التاريخ،

0: منا كيف نعيش، كيف نقيم إدارة، إذا كنت أنت حقيقة. ودعني أدخل في نقطة جوهرية، يعني أنا أسميه طاعون ولاية الفقيه. هناك شيء اسمه، أنا دارس طاعون ولاية الفقيه، أنت مصاب بطاعون في نظرية هي خارجة عن سياق التاريخ، خارجة عن إقامة دولة. لا يمكن، صدقني وهذه رؤيتي الفكرية والفلسفية، لا يمكن لرجل دين أن يقيم دولة دينية، ولا يوجد ما يؤصل ذلك، ليس هنالك لا دليل نقلي ولا شرعي ولا تأصيل على إقام دولة دينية، بمعنى الدولة الدينية النهيم في الإدارة. الإدارة ليس، الإدارة لا تسأل عن ديانتك ولا عن مذهبك، الإدارة فن الإدارة شيء وفن المسجد شيء، مع احترامنا للقيم وللإسلام هذا شيء عظيم، بس لا تسيس الدين حتى لا تخرب القصة كاملة. فهذا نرجع إلى موضوع المثقف. نعم. أنه تلاحظ فولتير في الكنيسة دعا إلى التنوير، تجد نيتشه كتب عن أصل الأخلاق. شنو الأخلاق؟ هناك بعض الأخلاق الموجودة في مجتمعاتنا قد لا تتناسب حتى مع بشرية الإنسان، بس لأن احنا تعودنا عليه. فنرجع إلى أصل الأخلاق. لو رجعنا إلى ميشيل فوكو، إلى دريدا، إلى كل هؤلاء الفلاسفة، دخلوا في توسيع علم الإنسان، عملوا على أخذ عقل الإنسان. يعني فيكتور هيغو، كم من رواية مثل بؤساء رفع إنسانية الإنسان في، خصوصا أمام الأزمات والحروب. إذن دور المثقف واضح، قلب ينبض إلى القلب، إلى قلب ينبض إلى الوطن، وقلم يدافع به كرشاش ضد أي كلمة تنال من الوطن، وهو في نفس الوقت يجري عمليات جراحية فكرية، وهذا أخطر من الطبيب اللي يعمل عملية، لأن أخطر عملية جراحية عندما تكون ليس في قلب الإنسان وإنما في عقله ودماغه.
1: صدقت. إذن تحدثنا عن دور النخب الثقافية، نتحدث عن نخب وفئة مهمة جدا في المجتمع، وهي فئة الشباب. يعني كيف يمكن تعزيز ثقافة الانتماء الوطني لدى فئة الشباب في ظل هذا الانفتاح الذي نشهد انفتاح إعلامي وإعلامي رقمي كذلك، لا حدود له ولا فضاء له؟
0: طبعا الشباب هم طريق المستقبل. يعني احنا في مجتمعاتنا العربية، نعم، ايضا نجد ان يجب ان نشتغل على عقل الشاب، نفسية الشاب، البعد السيكولوجي للشباب. ايضا نحتاج إلى دراسة في هذا المجال، لأن الشاب اليوم في ظل العولمة، نعم، هناك شيء يسمونه القلق العام، مرض سيكولوجي، قلق، كله عنده قلق.
1: هناك الكثير من يعاني من القلق الدائم، قلق مثلا في حالة الطالب في المدرسة يقلق من الامتحانات والتخرج.
0: هذا طبيعي، إن الإنسان يقلق، الخوف الإيجابي.
1: صحيح.
0: هناك خوف، فوبيا تتحول إلى مرض، المبالغة في الخوف.
1: وهنا الخطورة،
0: لأن أكيد هذا لا يخاف إلا أنه يعاني من أزمة أسئلة مستقبل. خايف من وطبيعة الرتم العالمي هو يصنع مثل هذا الخوف.
1: كون عالم متسارع جدا.
0: قيم سائلة، تدويب قيم حقيقية وتسول بسبب السرعة. يريد كل شيء في لحظة، ضغطة زر تتحول العالم إلى فلاطوني وجميل وإلى آخره.
1: السؤال كيف يعني تحاول مع لحل هذا القلق الموجود؟
0: حل القلق عدة أمور. المسألة الأولى المسألة الروحية، لابد أن يكون وجود الإله عند الإنسان، لأن أنا في هناك تجد شاب يصاب بإرباك، هلوسة إلحادية، بسبب أيضا تصرف رجال الدين. عندما يسقط المثل الأعلى في نظره، عندما يسقط في عقله حارس القيم، حارس الوعي، حارس الطهارة، حارس التوبة، حارس وحارس إلى آخره، هنا يصاب بإرباك حقيقي. هل هذا هو الدين؟ هل هذا هو الإله؟ هنا نقول لا، الإله ليس، هناك شيء اسمه إله، ما إله المتطرف، هذا ليس الإله الحقيقي. الله سبحانه وتعالى هو إله الحب والجمال والإنسان، الإله الذي يقودك إلى ثقافة الحياة، الإله الذي يقودك إلى الخوف، لأنك ماذا تعلم؟ أن أنت خائف من أن ترتكب جريمة ضد الفضيلة. هذا الإله، الإله الذي يقودك إلى الجمال، أن تحب جمال وطنك، أن تحب جمال العالم، والإله الذي يقودك

0: إلى الإنسانية، أن تحب أخاك أخاك حتى ولم يكن من مذهبك ولا وليس من ديانتك، أو من حب الإنسان للإنسان، الإنسانية لا جغرافية لها. هذا الإله لما نعمق الإنسان في هذا في هذا الشاب، هنا سيعشق الجمال، يعشق الحياة، يعشق الدراسة، يعيش حال. وأيضا شيء أخير، التوازن.
1: التوازن
0: التوازن، لا تروح اكستريملي على على التطرف الإلحادي أو التطرف العلماني ولا على التطرف الديني. أجمل شيء أنا أقول لك بمنتهى الصراحة من خلال خبرة وقراءات كثيرة، أن أفضل شيء، أفضل سيناريو للإنسان، أفضل قصة للإنسان، أفضل مشروع للإنسان عندما يكون متوازنا في العلم وفي الروح وفي الحياة.
1: ونحن أمة وسطية.
0: نعم، أمة وسطية.
1: دعني أشرك ضيفتي على الهاتف معنا في هذا الحوار، الدكتورة أحلام القاسمي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة البحرين. دكتورة أحلام مساء الخير، ومن منظور علم الاجتماع كيف تقرأين حالة التلاحم والالتفاف المجتمعي التي برزت في هذه المرحلة؟
2: في البداية أحب أشكركم على هذا السؤال المحوري. إذا طرحناه من منظور علم الاجتماع، أن اليوم عشان أني أفسر التلاحم الوظيفي في هذه المرحلة، لازم أن نؤكد أنها هي ليست مرحلة مؤقتة أو مرحلة ظرفية عابرة، بل هو تعبير يحدث في كثير من المجتمعات، ويسمى تحديداً بمصطلح علم الاجتماع هو الضمير الجمعي للمجتمعات، كما وصفه عالم الاجتماع إيميل دوركان. ببساطة هني نعبر عندما يشعر أبناء المجتمع أنهما في صدد تهديد خارجي أو الشعور بخطر يهدد وجودهم أو كيانهم كمجتمع، هنا سوف نرى أن تتفاعل غريزة البقاء الجمعية ويتحول من تنافسية فردية إلى أبناء المجتمع يتكتلون فيكونون كيانا واحد متماسك.
1: نعم دكتورة، إلى أي مدى تسهم قيم الولاء والانتماء في تعزيز استقرار المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية خاصة في أوقات التحديات؟
2: هي تقوم بعملية ثلاث وظائف وركائز أساسية في المجتمع. الوظيفة الأولى هي وظيفة التوحيد، وإحنا نراها تطرأ على السطح في حالة الأزمات، وهي تذيب الخلافات الثانوية وتخلق أرضية صلبة للتعاون بين أفراد المجتمع، فينشأ عندنا ما نسميه التضامن العضوي الذي يشكل أن المجتمع يعمل كجسد واحد. الوظيفة الثانية هي وظيفة المشروعية، وهي تعزيز الثقة المواطن بالمؤسسات الدولة نفسها، مما يساهم في تقبل القرارات الصعبة والإجراءات الضرورية لأنها تأتي في سياق حماية الوطن. هنا نرى أن الوطن يأتي كأولوية، فتوضع كل الخلافات جانباً أو بمستوى ثاني. الوظيفة الثالثة وهي وظيفة الهوية، في لحظة الخطر يحتاج الإنسان إلى تذكير نفسه بمن هو، وما وهو هنا سوف نرى تتجلى عندنا رموز الوطنية والتاريخ المشترك كيمثل ملاذ قوي للصمود. وهني بنشوف تطغى عندنا الروح الوطنية، الاعتزاز بالقيادات، الانتماء القوي اللي يشكلنا ان احنا اليوم كمجتمع نتلاحم مع قياداتنا ونشكل قاعدة صلبة متماسكة. هذه القيم كلها تتجسد في شيء أساسي، وهو اليوم ان المجتمع ينسجم مع القرارات السيادية فيشكل لنا وحدة متكاملة. وفي الختام أريد أن أؤكد أن هذه العملية هي تأكيد أن هويتنا الوطنية ليست مجرد شعارات، بل هي منظومة قيم تثبت وجودها وفعاليتها في أصعب الظروف.
1: نعم، الدكتورة أحلام القاسمي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة البحرين، شكرا جزيلا.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وعودة إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ السيد ضياء الموسوي. أستاذ ضياء، دعنا نتحدث عن نقطة الارتكاز الوطني. ما هي هذه النقطة؟
1: أهم نقطة تمثل الارتكاز الوطني هي خطابات جلالة الملك، خصوصا عندما نجد، أنا أسميت الخطاب الأخير خصوصا ألم العبقرية، عندما يكون هناك ويسمى في أنثروبولوجيا الغضب المقدس، لأنه غضب يتجاوز الحدود، يتجاوز التخوم، يتجاوز الإطارات الشخصية، إلى حيث الوطن، إلى حيث أهمية الوطن، إلى حيث مصلحة المواطن، إلى حيث البعد والاستشراف المستقبلي. وهنا يسمى هذا ليس غضبا كغضب الآخرين، هذا غضب لصناعة معاني جديدة في الوطن. ولذلك هذه النقطة جدا جميلة عندما يقول، عندما يطرح مثل جلالة الملك مثل

0: هذا الخطاب نحتاج إلى وقفة واضحة بالنسبة إلى الخطاب،
1: وقفة تحليلية
0: أولا انثروبولوجية ثم وجودية. أنا بطرحها بشكل سريع. في المستوى الانثروبولوجي علوم الإنسان، نأتي على علوم الإنسان، علم السياسة، خطاب جلالة الملك أسس لرؤية سياسية داخلية ومستقبلية أيضا. إذا جيت على المستوى السيكولوجي، جلالة الملك، خطاب جلالة الملك ذهب إلى أبعد لقراءة النفسية الجماهيرية ونفسية المجتمع ونفسية الشعب، فقال لهم أن هناك قيما يجب أن نصر عليها كما أنتم، ولكن يجب أن تنتبهوا إليها، وأن هناك حدودا للرأي والرأي الآخر. الحرية المنفلتة هي فوضى حتى في أوروبا، ما في شيء اسمه حرية منفلتة، هناك قانون، هناك دستور، هناك أيضا هناك كلمة الإمام علي، هناك حديث الإمام علي يتكلم فقط عن كيف تخاطب الملوك، بمعنى أن هناك مقامات تحترمها في طرحك، في أدائك، في على مستوى كبير. فهذا حتى بالنسبة للفقه، منزلة الذي أمامك. فخطاب جلالة الملك في البعد العلم النفس، البعد السيكولوجي، طمن قلوب الناس أن هناك حارسا كبيرا وقائدا كبيرا وعظيما كبيرا ما زال يرعى البحر، وهو الذي يقف من أجل البحرين، احترف الوقوف أمام العواصف. هذا هو جلالة الملك. فالبعد هذا، البعد أيضا الآخر البعد الفلسفي، هناك ناقد، الفلسفة تقوم على النقد، هناك نقد لجلالة الملك في الخطاب أيضا، ليؤسس إلى عقلية، ليس عقلية التبرير عند الجمهور أو عند بعض من الجمهور أو عند، لا، هناك أمور لا تبرر، لابد أن تكون واضحا كراحة اليد، شفاف كدمعة وكقطعة كريستال، واضح، ما عند بفي يعني الإنسان المثقف أو الإنسان أو الجماهير أو الناس الذي يحب وطنه ويوالي قيادته، لابد أن يكون مكشوفا كراحة اليد، لا يلبس لا ثيابا تنكرية ولا أصابع مستعارة ولا أقنعة، وهذا ما ركز عليه جلالة الملك. الشيء الأخير، عندما نجد البعد الوجودي بشكل سريع، الجلالة الملك في حديثة تركز على المدرسة الرواقية، المدرسة الرواقية تقوم على الجبهة الداخلية أهم في كل شيء.
1: صحيح.
0: جئنا إلى على طرح عالم النفس هاوكنز، إلا أنه لا يكون هناك ظل، بمعنى لا يوجد أمور تسبب آلام وأوجاع للبشر وإلى الناس. والشيء الأخير، عبر نظرية فاديم زيلاند، وهو فيلسوف أيضا مفكر، يتكلم عن رفع مستوى الطاقة للجمهور، للبشر، للدولة، للناس، وتخفيض أهمية الأشياء السلبية التي قد تختلق. ببعد سيكولوجي، ببعد نفسي، ببعد علمي، بكل هذه الأبعاد نشهد أنه إذا أن جلالة الملك إذا قال بذ القائلين ونقع غليل السائلين.
1: صحيح. إذن نحن نؤسس إلى مرحلة جديدة، سواء في البحرين، سواء في إقليمنا الخليج، الخليج العربي، سواء في عالمنا المعاصر حاليا. أستاذ سيد ضياء، هناك مفاهيم خاطئة، هل ستكون هذه المرحلة مرحلة إعادة تصحيح لتلك المفاهيم؟
0: طبعا. أنا واضح جدا، حتى في مقالاتي وأطروعاتي أنا أكون جدا واضح. أخطر شيء على المجتمع العربي والخليجي وعلى العالم هي نظرية ولاية الفقيه. أنا سميتها طاعون ولاية الفقيه، ما دخلت بلدا إلا وقادت إلى فوضى، موت، جثث، آلام، أوجاع إلى آخره لكل المجتمع. ليش؟ السؤال ليش؟ لأن النظرية فلسفيا غير ناضجة، علميا غير، لا يوجد هناك قائمة على مقبولة عمر بن حنظلة هي كسند، وهذه مقبولة، اسمها مقبولة، إذا تروح الامتحانات وما تجح يقول لك مقبول، أنت مو ممتاز بعد، وهي رواية، السند ضعيف جدا. كيف تؤسس نظام دولة أو نظرية على أسس ضعيفة؟ اثنين، ثلاثة، ما عندنا شيء حتى في الفقه الشيعي، لا يوجد شيء أن رجل دين هو يحكم دولة، رجل دين ليس دوره أن يحكم دولة. هذه النقاط، إضافة إلى ذلك كثير من فقهاء لا يؤمنون بهذا الطرح، حتى السيد السيستاني الخوئي وإلى آخره.
1: صحيح. دعني أنتقل إلى نقطة مهمة، وأنا الوقت يداركني أستاذ سيد ضياء الموسوي، كيف يمكن الحفاظ على هذا الزخم الوطني وترجمته إلى مساهمة فاعلة في خدمة الوطن؟
0: الزخم الوطني

0: بعدة مستويات: النضج العلمي، النضج السياسي، النضج الاقتصادي، أهمية الجبهة الاقتصادية، لأن هناك من يحاول كسر عمود الاقتصاد.
1: صحيح.
0: يعني فهذه مسألة العمود الظهر الظهر الاقتصاد سبب ردود الاقتصادي، سبب ردود اقتصادي، لكن هذا ما بيأثر لأن احنا ما زلنا قوة كخليج وأثبتنا قوتنا وجدارتنا بالقيادة وبقوة الدفاع إلى آخره. الشيء الثالث هو يعني التحصن، أن نحصن شبابنا ومجتمعاتنا وكل البشر في جبهة واحدة للدفاع عن الوطن، وعدم سماع أي خطاب أو كلام، وأيضا النظر إلى المفاهيم التي قد تتسلل من أصابع سوداء في الليل لتريد أن تخدش وطنا أو تسبب مشكلة.
1: صحيح صحيح. إذن يعني هذه المواقف كيف تسهم في تعزيز وحدة الصف، استقرار المجتمع من جانب آخر، ووحدة وتلاحم هذا المجتمع في مملكتنا الحبيبة؟
0: تساهم عندما يكون، عندما يتحول المشروع إلى مشروع قومي كبير، عندما تتحول الأفكار إلى لباس قومي يلبسه الجميع، عندما تتحول الأفكار إلى ثقافة عامة، المسجد يتكلم والمأتم يتكلم والكنيسة تتكلم والمؤسسات الدولة، هناك ثورة ثقافية وطنية قوية تقوم على دعم جلالة الملك والقيادة الرشيدة والحكومة الرشيدة، وأيضا بدعم بالتأصيل تاريخ البحرين وتعميقه في قلوبنا، وأننا نضع ثقافة قومية عروبية واضحة لا لبس فيها، لا تنتظر أصابع مرتجفة ولا تنظر إلى أي فيروس فكري وثقافي للتسلل إلى داخل قلوب الناس وعقول الناس. عندما نقوم بهذه بدعم بمراكز بحثية وبتربية في المدارس أيضا وبخطب الجمعة، وكلهم يقومون بموقف وطني واضح وهو موجود، لكن نريد تعزيزه أكثر لا الآن ولا المستقبل
1: وتعميقه. ذكرت جوانب عديدة لم تذكر الهوية الوطنية أستاذ سيد ضياء. الهوية الوطنية البحرينية لها من التاريخ ولها من الماضي العريق ولها من القصص والحكم القديمة التي ذكرها الأباء والأجداد، جانب جدا مهم نعول على الهوية الوطنية في هذا التلاحم.
0: الهوية الوطنية يعني ماذا يعني أنك الإنسان يعني خلينا ندخل بشغلة سريعة. البوردرلاين، اضطراب البوردرلاين يعاني من أزمة هوية، فكل شيء يخترب. إذا ما عندك هوية وطنية
1: ترتكز وتستند إليها،
0: تستند إليها وترتكز على، تعيش كريشة في مهب الريح. أنت لو من وين ما تدري، أنت انتماءك لمن ما تدري، أنت تحب من ما هو بلدك، ما هي أرضك، ما هو تاريخك. الهوية الوطنية هي أساس كل إنسان حتى يستطيع أن يعيش استقرارا نفسيا وسياسيا واقتصاديا. الإنسان بلا هوية هو إنسان ضائع في هذا الوجود وفي هذه الحياة.
1: وحدة الصف الوطني، يعني كيف تنعكس هذه الوحدة على صورة مملكة البحرين، وأنا أتحدث عن الصورة الأقليمية والدولية أستاذ سيد؟
0: طبعا تعكس، ونحن نفخر رغم بعض الأمور الضعيفة هنا وهناك، وهي حادثة في أي مجتمع.
1: صحيح.
0: لا نهول الأمور. المجتمع البحريني متماسك، المجتمع البحريني يحمل أفقا واسعا، المجتمع البحريني يحمل فضاء وطنيا، المجتمع البحريني متمسك بقيادته، وهذا ما نشهده عبر صفحات الجرائد، عبر المبايعات، عبر البرقيات المبايعة لجلالة الملك، ما شاهدناه في من كتابات من مثقفين، من خطب جمعة، من مدى، من كل الأطياف،
1: التفاف شعبي،
0: التفاف شعبي. وإذا كان، إذا كان هناك، نقول في التاريخ هناك التصويت على ميثاق العمل الوطني، فاليوم إذا كان في ذاك الوقت بنسبة كبيرة امتيازية وذهبية، نعم، فاليوم بهذه المواقف نقول 100% كلنا مع جلالة الملك ومع دولته ووطنه، نقول له دائما وأبدا كلنا فداء لحمد بن عيسى وإلى هذا الوطن، وسنبقى دائما البحرين نبض النبض وقلب القلب وإحساس الإحساس وشعور

0: الشعور.
1: صدقت. دعني أعرج على يعني جانب مهم وهو دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية في ترسيخ تلك الهوية التي تحدثنا عنها قبل قليل سيد.
0: الأسرة جدا مهمة لأن اللبنة الأولى الأم. لا تستهن الأم عندما تغفل جانب تعزيز الحب الوطني، لأن هذا الوطن الإنسان يتشكل في بدايته، هنا مرحلة التشكل، العجينة النفسية، كيف يتشكل هذا هذا الإنسان، من يستطيع أن يخترق فكر هذا الشاب أو هذا، ربما يؤخذ إلى حيث الموت، ربما يؤخذ إلى حيث مفاهيم تخطفه حتى من وطنه، ربما يخسر شبابه ونضارته وزهرة شبابه بسبب فكرة طائشة وفكرة ليس لها أي دعم لا من التاريخ لا من القرآن لا من إلى آخره. فإذا دور الأم ودور الأب لابد أن تكون رقيب على ابنك، أين يذهب، ماذا يشاهد، صحيح. ربما يأخذه التيار فيقذفه إلى حيث النعوش، إلى حيث
1: الحياة،
0: تعشق الحياة. وأيضا الزهر النحل لا يلثم ميت الزهر، تريد عسل الحياة، تريد جمال الحياة، تريد ثقافة الحياة، يجب أن تنتبه إلى ابنك، درسه، علمه. عندنا مؤسسات كثيرة في الدولة في الجامعة، وأيضا أخذ به إلى مواقع، ولدك يجب أن يكون طبيبا مهندسا وإلى آخره، لا أن يكون جثة على مسلخ لا يقدم ولا يخدم لا وطنا ولا دينا ولا حضارة.
1: بودي أن يطول الحديث معك أستاذ العزيز سيد ضياء الموسوي المستشار بهيئة البحرين للثقافة والأثار، ولكن لضيق الوقت شكرا جزيلا على قبولك الدعوة. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية المباشرة، وترقبونا في التغطيات المقبلة على مدار الساعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.

أنشأناها ومبادرات صنعناها بأيدينا. في برنامجكم تفاصيلنا، بنبحر معاكم في كل حلقة بين شطين، شط الخلق والطبع البحريني الأصيل، وشط الأفكار والمشاريع اللي خلت اسم البحرين في العالم. تابعونا.

0: في كل نغمة حكاية وفي كل صوت ذكرى ما تنسي.
1: وين وين من التجي فتشوف شلون التعبير عن معاني الكلمات والطلوع من مقام إلى مقام. ترى كل مقام له تعبير معين، وترى كل مطرب عنده مقام يعبر به مختلف عن المطرب الثاني.
2: قبل يبتدي في الأغنية ذاتها بإيقاعها هناك أبيات يقولها، وكأن القصد منها يهيئ جمهور السامعين ما يدش عليهم في الأغنية فجأة، كأنما يحضرهم
3: نفسيا
2: ثم
3: يبتدي في الثاني.
4: واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أعواد وربع
5: وربع
4: نتفراد الصغير. إيش قصتك مع الأعواد؟
5: أنت الله يسلمك الحين شنو قلت؟ قلت نبحر مع العود.
4: نعم.
5: أنت حين تبحر هذه حوالينك بحر من الأعواد، وهم جزء طبعا عالم آلة العود، عالم واسع شاسع.

0: حديت بالعماله عقب ابو عبد الله عشان في فرق في الـ في الـ في الحديان. نعم. هو ير في يرار وفي ملاحق.
1: سالفة ومقام، مكان الحكاية وصوت الشعور.
2: سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم، فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية، إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، إخراج فاطمة قنبر.
3: من مركز الأخبار حول الخبر تفاصيل.
4: جاهزية هبة الاستعداد الدفاعي وتعرب عن اعتزازها وفخرها برجالها البواسل. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة الاتحاد الأوروبية المتوسطية وجامعة الدول العربية ودول غرب البلقان لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة. للعام الثاني على التوالي بعثة مملكة البحرين للحج تسلم بطاقات نسك للحجاج قبل مغادرتهم لأداء فريضة الحج عبر الحملات المعتمدة. وفقاً لبيانة منصة Password Index، جواز سفر مملكة البحرين ضمن قائمة أقوى الجوازات عالمياً مع إمكانية دخول 100 وجهة حول العالم.

إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم. بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تواصل مملكة البحرين ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار عبر إجراءات نوعية تستهدف حماية المجتمع وتعزيز تمسكه في مواجهة التحديات الراهنة في مشهد يعكس وضوح الرؤية وصلاة

0: الموقف، وحظيت الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التهديدات بتأييد واسع بدءا من الداخل البحريني وامتد إلى محيطه الخليجي والعربية، وصولا إلى مواقف دولية داعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها. تؤكد القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية هبة الاستعداد الدفاعي، كما تعرب القيادة العامة عن اعتزاز فخرها بما يظهرها رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كمل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة الاتحاد الأوروبية المتوسطية وجامعة الدول العربية ودول غرب البلقان الذي عقد عبر الاتصال المرئي حسب بل يطال الاستقرار العالمي بأسره، مشيرا إلى أن تأثير هذه التطورات على دول مجموعة البحر الأبيض المتوسط التسع ومصالحها البحرية واضحة ومباشرة. وقال وزير الخارجية إن مشروع القرار الجديد الذي سيعرض على مجلس الأمن شاركت فيه صياغته الولايات المتحدة ومملكة البحرين بدعم من دول مجلس التعاون الخمس، وهو يهدف إلى معالجة استمرار إيران في عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز على مدى الشهرين الماضيين. وأضاف أن مشروع القرار يعيد التأكيد على قواعد القانون الدولي ويدعو إيران إلى وقف الهجمات على السفن التجارية والكشف عن الألغام البحرية وإزالتها والتوقف عن فرض رسوم على العبور وتيسير ممر إنساني آمن، موضحا أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها استعداد مجلس الأمن للنظر في اتخاذ تدابير إضافية في حال عدم امتثال إيران. وأكد وزير الخارجية على ضرورة أن يغتنم المجتمع الدولي هذه الفرصة لإظهار وحدته في إعادة فتح المضيق بما يمثله ذلك من أهمية حيوية لتحرير 23 ألف بحار و1600 سفينة يعود كثير منها إلى دول مجموعة البحر الأبيض المتوسط التسعة. سلمت بعثة مملكة البحرين الحج بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بطاقات نسك للحجاج عبر الحملات المعتمدة داخل مملكة البحرين. وتهدف المبادرة إلى استكمال الإجراءات قبل مغادرة الحجاج إلى الأراضي المقدسة بما يسهم في تعزيز الجاهزية المسبقة وتسهيل عملية الوصول والتنقل خلال موسم الحج.
1: ضمن منظومة تنظيمية متطورة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع مستوى الجاهزية قبل الوصول إلى الأراضي المقدسة، وزعت بعثة مملكة البحرين للحج بطاقات نسك على حجاج بيت الله الحرام عبر الحملات المعتمدة داخل مملكة البحرين بما يدعم انسيابية الإجراءات ويسهل تنقل الحجاج خلال موسم الحج لهذا العام. وشملت عملية التوزيع التي جاءت بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية جميع الحملات البحرينية البالغ عددها 23 حملة لخدمة 4625 حاجا ضمن إجراءات تنظيمية يتم تطبيقها للعام الثاني على التوالي بهدف تجهيز الحجاج قبل السفر وتقليل الحاجة إلى استكمال الإجراءات داخل الأراضي المقدسة. وتعد بطاقة نسك الهوية التعريفية الأساسية للحاج طوال موسم الحج وشرطا إلزاميا لدخول المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، كما تتيح الوصول إلى الخدمات المصرح بها عبر منظومة رقمية متكاملة. وتوفر البطاقة بنسختيها الورقية والرقمية

0: إمكانية الوصول إلى البيانات والخدمات عبر القنوات الإلكترونية، إلى جانب دورها في تنظيم حركة الحجاج بين المخيمات ووسائل النقل والمواقع الخدمية، بما يسهم في الحد من حالات التيه وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن. ويسهم توزيع بطاقة نسك في بلدان الحجاج قبل قدومهم إلى المشاعر المقدسة والمسجد الحرام في تعزيز الاستعداد المبكر، حيث تم توزيع أكثر من 1,600,000 بطاقة ضمن جهود وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية في تطوير الأدوات التنظيمية والخدمات الرقمية الداعمة لمنظومة الحج.
1: يواصل مجمع سلمانية الطبية تعزيز كفاءة منظومته التشغيلية من خلال تطوير قطاع الخدمات المساندة، والتي تعد الركيزة الأساسية لضمان بيئة استشفائية أمنة ومتكاملة للمرضى.
2: يمثل قطاع الخدمات المساندة في مجمع السلمانية الطبي الشريان اللوجستي الذي يضمن استمرارية العمل بكفاءة عالية، حيث تقوم الأقسام المختلفة في منظومة الأمن والسلامة بدور حيوي في تأمين المنشأة وحماية مرتاديها. أما قسم المواصلات فيعمل بشكل متواصل، يتولى قسم علاقات المرضى بتقديم خدمات رقمية متنوعة وفق أعلى معايير الجودة. فهذه الجهود اللوجستية تهدف في مقامها الأول إلى اختزال الوقت والجهد على المريض. تكتمل هذه المنظومة بأدوار فنية دقيقة يقدمها قسم المشرحة، فهذا التكامل في هذه الخدمات المتنوعة يترجم رؤية المستشفيات الحكومية في جعل مجمع السلمانية الطبي صرحا طبيا لا يقدم العلاج فحسب، بل يوفر منظومة رعاية شاملة تضع كرامة المريض وراحته فوق كل اعتبار.
1: في إنجاز دولي جديد، أعلنت بيانات منصة باسورد إندكس لعام 2026 محافظة مملكة البحرين على موقعها ضمن أقوى الجوازات عالميا، مع إمكانية دخول 100 وجهة حول العالم. ويشكل هذا الإنجاز ثمرة الجهود الوطنية التي تبذل في سبيل تسهيل تجربة السفر وعملية العبور والانتقال في المطارات، بالإضافة إلى إعفاء مملكة البحرين من رسوم التأشيرة لعدد من الدول.
3: في ظل ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة راسخة وثقة دولية متنامية، إلى جانب علاقاتها الفاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة والتوسع المستمر في اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات، يواصل جواز السفر البحريني تحقيق قفزات نوعية لافتة، معززا موقعه ضمن أقوى جوازات السفر على مستوى العالم. فوفقا لبيانات منصة باسبورت إندكس لعام 2026، حافظت مملكة البحرين على موقعها ضمن قائمة أقوى الجوازات عالميا، مع إمكانية دخول 100 وجهة حول العالم. وأوضحت بيانات المنصة أن الجواز البحريني يتيح لحامليه دخول 51 دولة بدون تأشيرة مسبقة، إضافة إلى 42 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها عند الوصول، وسبع وجهات تتطلب تصريح سفر إلكترونية. ويعد هذا التقدم ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها مملكة البحرين على مستوى السنوات الماضية من خلال تعزيز شراكاتها الخارجية وتوقيع المزيد من اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات، الأمر الذي أسهم في تسهيل حركة المواطنين وفتح آفاق أوسع أمامهم للسفر والتنقل. هذا ويواصل جواز السفر البحريني ترسيخ حضوره في المؤشرات العالمية لقياس قوة الجوازات، والتي تعكس مدى سهولة وصول حامليه إلى مختلف الدول، بما يعزز من انفتاح مملكة البحرين ويرسخ مكانتها الدولية ويمنح المواطنين مرونة أكبر في التنقل حول العالم.
1: وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث عقد جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لقاء أخويا خاصا في قصر البركة. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية.

0: كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل التوصل لاتفاق نهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية عبر التفاهم والحوار والمسارات الدبلوماسية. بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الباكستانية الهادفة إلى خفض التصعيد. وأكد وزير الخارجية القطري دعم بلاده الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة الأمريكية الإيرانية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. أكد الأستاذ جاسم محمد البدوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول مجلس التعاون تحركت مباشرة لحماية سلاسل الإمداد وضمان استمراريتها من خلال تفعيل عدد من الممرات اللوجستية البديلة، كذلك خلال كلمة معالي الأمين العام في الاجتماع المخصص لمناقشة مبادرة سياسية جديدة بعنوان دعم الأمن الغذائي وإتاحة الوصول إلى الأسمدة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن العدوان الإيراني على سيادة دول الخليج وتعطيل الملاحة البحرية وإغلاق مضيق هرمز يشكل ابتزازا للعالم بأسره وانتهاكا صريحا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيدا معالي بصدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 الذي أدان هذه الهجمات ودعا إلى وقفها فورا وحث على الامتناع عن تهديد أو تعطيل الملاحة البحرية في الخليج العربي أو مضيق هرمز أو المناطق المجاورة. أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة أن دفاعاتها الجوية تعاملت اليوم مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران أسفرت عن ثلاث إصابات متوسطة. وتؤكد وزارة الدفاع أنها على هبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية. كشفت المنظمات البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن هناك نحو 1500 سفينة عالقة في مياه الخليج بسبب استمرار أزمة إغلاق مضيق هرمز منذ 28 من فبراير الماضي. وأشارت المنظمة البحرية الدولية إلى هناك حوالي 20,000 شخص من الطواقم ونحو 1500 سفينة محاصرين، موضحة أن الشحن البحري ينقل أكثر من 80% من إجمالي المنتجات المستهلكة في العالم. نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج نتحدث فيه عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني.

0: سوف نقلب الأوراق القديمة معا ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أدب شعبي. مستمعي العزيز، من البحور الشعرية في الأدب العربي بحر يسمى بحر الرجز

ووزنه مستفعلا مستفعلا مستفعلا مستفعلا مستفعلا مستفعلا. والقصيدة المؤلفة في هذا البحر تسمى أرجوزة، ربما تمييزا لها عن القصائد الأخرى العصماء. وقالت العرب الرجز حمار الشعراء، طبعا انقاصا لقدر هذا البحر. ولا يحفل الشعراء الفحول بهذا البحر، وأقل استعماله في الأدب العربي، ولا مكانة أدبية يعني مكانة كبيرة له، لدرجة أن أبو العلاء المعري في رسالته المشهورة أفرد مكان في الجنة لشعراء الرجز يختلف عن الأماكن اللي يتواجد فيها فحول الشعراء. والشاعر في هذا البحر يسمى راجز. والأدب العربي وإن لم يهتم ويحفل كثير بالرجز كأحد الأبواب ثابتة الدعائم للأدب، إلا أنه نجد أن الرجز يتكرر أحيانا في بعض المواقع التاريخية، وهو وليد الحدث. وليس القصد من ارتجال الرجز المادة الشعرية بحد ذاتها، بقدر ما هو اهتمام بالحدث الحاصل ذاته. وعلى عادة العرب نجد أحيانا بعض الحوادث تؤرخ بالرجز، ويقال الرجز أيضا كما ذكرت الكتب التاريخية العربية، يقال أثناء المواقع الحربية نجد أن الأبطال الصناديد يرتجزون قبل الشروع في المعركة. ويذكر لنا التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان يرتجز ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كذلك حدثنا التاريخ أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحفرون الخندق حول المدينة أثناء غزوة الخندق، كانوا يحفرون الخندق وهم يرتجزون. إذن نجد أن هذا النوع من التأليف الذي لا صنع ولا تكلف فيه يقال أثناء حدوث حدث ما، والقصد منه الحدث ذاته وليس الشعر.

نعود الآن للرجز أو للأرجوزة في الأدب الشعبي، فنجد أن هذا النوع من التأليف اهتم به الأدب الشعبي اهتمام كبير، وذلك تفسيره في نظري لعدة أسباب. السبب الأول سهولة النظم، نجد أن هذا النوع من الشعر سهل النظم، فهو لا يخضع لقواعد اللغة لكونه أدب شعبي ينظم أحيانا باللهجة العامية وأحيانا بالفصحى المبسطة. ثاني سبب سهولة نظمه، أحد أسباب انتشاره السريع لأن سهل النظم فهو أيضا سهل الحفظ، لذلك يحفظ ويردد بسرعة. والسبب الثالث وصوله إلى الهدف المنشود بسرعة، بما أنه ينتشر سريعا لذلك الهدف المنشود الذي ألف من أجله نجده أنه يصل إليه بسرعة جدا وينتشر بين مختلف طبقات الشعب. وبعدين في سبب رابع هو خدمته لأغراض متعددة، منها التاريخ والمدح والهجاء، وأعتقد أن القرض الرئيسي هو التاريخ لحدث ما. في حلقة سابقة عزيز المستمع بينا أن الملاح المشهور أحمد بن ماجد له أرجوزة في تبيان طرق ومسالك البحر، وضعها خصيصا لربابنة السفن، ويقول في بعض أبياته

ويقول في بعض أبياته: ترى الجزائر كلها يا جاري، فخل ثنتين على اليساري، والكل في اليمين والمغارب، واطرح على ماشيتها يا صاحب، مع الربابين لها حساب، قد قستهم هناك بالاسطرلاب. نجد أن البحار المشهور أيضا سبق أن تحدثنا عنه اسمه الحميدي بن منصور، ولا تزال أبيات الأراجيز مالته تردد في أغاني البحر عندنا في البحرين وفي سائر الخليج العربي. يقول في بعض الأبيات: مبين بعض المواقع والجزر في الخليج العربي، يا عبرتي من مكلة اسند على خورفكان، تلقى سبع الجزائر أم الفيارين جدام، ونيت هنيام ساعة طاب المزر للرباعة، يا ناس خلوا شراعة، سيروا بنية وعزيمة، يا حسرتي يا نديمة، هذا المقدر علي. كذلك نجد أن علماء الفلك العرب استعانوا بالأرجوزة في شرح الكثير من الظواهر الفلكية. قال أحد الفلكيين العرب: في ضبط ظل الزوال، للظل أقدام أتت محررة، قوس ودلو سبعة معتبرة، وستة لعقرب والحوت، أربعة ميزان حمل يوتي، اثنان للثور والعذراء، وواحد للليث والجوزاء، جدي أتت أقدامه ثمانية، سرطان لا ظل له علانية. كذلك قال آخر جامعا أسماء البروج كلها في بيتين: حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليث سنبل الميزان، ورمت عقرب من القوس جديا، وملأ الدلو بركة الحيتاني.

صيد اللؤلؤ، القوس يعني، أو التجارة اللي هو السفر. الحرفتين تحتاج إلى معرفة بدروب ومسالك البحار، كذلك مرتبطة ارتباط شبه تام بحالة الطقس، مما استوجب على ربابنة السفن أن يكونوا على دراية ولو بسيطة بعلم الفلك. وجاءت الأراجيز من ناس على دراية تامة بمهنتهم، نلقى مثلا ابن ماجد ملاح مشهور جدا، وهو الذي أوصل فاسكو دجاما إلى الهند، لكن نجد أن ساقوا معلوماتهم هذه على شكل الأرجوزة حتى يستفيد غيرهم من هالمعلومات. ومن الحرف اللي تعتمد على علم الفلك أيضا حرفة الزراعة، فالفلاح الماهر هو العالم بأحوال الطقس وتقلباته ومواسم المطر والعواصف ووقت البذر والحصاد والتسميد والتقليم وسائر المهمات الأخرى اللي تتطلبها حرفة الزراعة. ونجد أن بعض أنواع الخضروات لها مواسم بذر معينة، وبعضها تحصد في وقت معين، ويكتسب الفلاح أسرار المهنة ذي بالتوارث، بمعنى أن الابن يأخذ من أبوه والأب يأخذ من الجد وهكذا.

عزيزي المستمع، ترك لنا الموروث الشعبي أبيات الزجل هذه والأراجيز، ودلت على الحرفة اللي كانت منتشرة في الخليج قبل اكتشاف النفط، وهي حرفة البحر، سواء كانت لغرض

وحملنا الموروث الشعبي بعض الأقوال السائرة فيها الكثير من النصائح للفلاحين. على سبيل المثال القول السائر اللي يقول ياكل مرزم يا خراف الزم. المرزم طبعا هو نجم بظهوره ينضج الرطب، وعلى الخراف أو جامع الرطب أن يكون نشط ويقظ حتى يجمع أكبر قدر منه قبل أن يطيح على الأرض ويخترب. وفي الأدب الشعبي العربي عموما هناك أرجوزة مشهورة في اليمن واللي ألفها اسمه حسن العفاري. اشتهرت هذه الأرجوزة باسم أرجوزة العفاري. وإذا كان لأهل الخليج أراجيزهم المشهورة من تأليف ووضع ربابنة السفن، فإن أهل اليمن يعتمدون على الزراعة مثل اعتماد أهل الخليج على البحر، فكانت أيضا لهم أراجيزهم في علم الزراعة. وهم يسمون النجوم معلم، لذلك الخبير بعلم الفلك يقولون عنه خبير بمعالم الزراعة، أي بمعرفة المواسم. ويقول حسن العفاري اللي كتب الأرجوزة هذه قبل حوالي 200 سنة أن طول كل معلم 13 يوم، يعني مثل طول النوء في حساب الفلكيين. وبعدين هو يعلمها بالأرقام، فيقول معلم 10 ومعلم 9 ومعلم 12 ومعلم 17 وإلى آخره، ويقصد من وراء الأرقام ذي التسهيل، مثل ما احنا في الوقت الحاضر نقول شهر 2 وشهر 3 وشهر 4 وشهر 5 بدال فبراير ومارس وأبريل ومايو، نقصد من وراء ذلك التسهيل. طبعا يقول على سبيل المثال موسم زراعة الحبوب معلم 10، ويقصد بمعلم 10 معلم سهيل أو نوء سهيل، وموعد زراعة البطيخ وجنية بين معلمي 10 و26، يقصد بين شهر 7.5، يعني من 15 من شهر 7 إلى شهر يناير، طبعا مع الفارق بيننا وبين اليمن. وهكذا

نعود عزيزي المستمع لحسن العفاري وإرجوزته ونقرأ عليكم بعض أبياته. يقول في المقدمة: يا أيها القائم بالأموال وزرعها أنصت لذي المقال، وخذ إليك هذه الإرجوزة بها هدايات غدت مكنوزة، وجد في تكريرها وحفظها فإنها هدية أوتيتها. ويبدأ العفاري إرجوزته بنصح الفلاح حتى يحفظها، لأن كما يقول هي هدية وفيه المعلومات ما قد تفيده في مهنته. ثم يواصل، نجد يبين لنا الطوالع ويشرحها للفلاح في البداية. يقول: يعتبرون طالعات الفجر فهي لكل حكم لكل أمر، فقسموا سنتهم مسبعة لكل سبع في النجوم أربعة. ويواصل نظمه يبين لنا مثلا بداية الصيف: ويحسبون أوان المصيف كما ترى من غير تحريف، بالظافر الثاني حين يدخل فهو لهم في ذا الحساب أول. أما عن دخول الشتاء فيقول لنا: ثم أتى فصل الشتاء بالبرد، فأعدد له إن جاء غليظ البرد، غفر عشا كام أبانا، كذا عشا الثور للزبانة، طالع إكليل عشا النجمين، قلب عشا الظلم فافهم ذيني. وأوان دخول الربيع يرجز لنا بيتين، يبين لنا الربيع. يقول: ثم أتاك وافد الربيع فانعم بحسن روضه البديع، فشوله أوله عشا القلب، نعائم عشا سهيل إن حسبي، بلدة عشا الرابعين الأولين، وذابح قالوا عشا الآخرين، ثم أتاك بعده الصواب كما أبان نهجه الحساب، فبلع قالوا عشا الخامس، سعد السعود قل عشا السادس، وقل عشا السابع سعد الأخبية، إن النجوم للصواب هادية، كذا عشا الظافر فالمقدم، الظافر الثاني هو المختم. ويواصل لنا حسن العفاري تبيان الفصول الأربعة

الربيع والخريف والصيف والشتاء، قايل بيتين: وقد أتى اصطلاحهم في كلما سمعته غير اصطلاح الحكماء، فالحكماء قالوا بلا نزاع: الصيف من نطح إلى الذراع. خريفهم قالوا بقول فيصل: من نثرة إلى السماك الأعزل. وحكموا إن الشتاء حده من غفر إلى انتهاء البلدة، والحكم للربيع بالثبوت من ذابح إلى انتهاء الحوت.

وبعد أن فرق العفاري من تبيان النجوم وبدايات الطوالع والفصول، دخل في موضوع أرجوزته مباشرة، وهي إعطاء النصائح للفلاح. فنراه يقول ناصحا زارع العنب: وان ترد تقلم الكرومة فكن بأحدى عشر عليما، وان قلمت قبلها فكلما قلمته جاء من البرد العماء، لأن في قصونه عيون يخرج منها بذره المكنون. وواضح عزيز المستمع أن العفاري ينصح الفلاح بتقليم العنب في موسم معين، والرقم 11 يصادف شهر 8، طبعا مع ملاحظة أن النصائح مقدمة للفلاح اليمني، والجو عندهم في شهر 8 يختلف عن الجو في البحرين والخليج عموما في شهر 8. ويقول ناصحا زارع الحبوب اللي هي الذرة والحنطة والشعير: ويطلع الثور كذا من بعدها، ويستمر في الطلوع مثلها، يبذر فيه من الشعير والبر فافهم ما أشير. ويختم أرجوزته الطويلة بهذه الأبيات: سبحان من دبر أمر الخلق، ومن هداهم مصلحات الرزق، وجعل الكواكب السيارة هداية للأنفس المحتارة. فالحمد لله العظيم حمدا، يفوت ما حاز الوجود عدا، هذا وصلى ربنا ومجدا على النبي المصطفى محمدا وآله المطهرين الأخيار، ما أعقب الليل ضياء النهار.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: البحرين في أسبوع.
3: تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع. البحرين في أسبوع مع فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
0: جلالة الملك المعظم يتلقى مزيداً من برقيات التأييد والولاء من عدد من العائلات والأسر البحرينية الكريمة. جلالة الملك المعظم يصدر عدة مراسيم لسنة 2026. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات لسنة 2026. وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاستثمار في أبناء البحرين وتمكينهم من التحصيل الأكاديمي وتهيئة الفرص أمامهم يظل الأساس في إعداد أجيال قادرة على مواصلة البناء وتحقيق مزيد من الإنجازات.
3: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
0: نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي البحرين في أسبوع، حيث نأخذكم في جولة مسائية مع أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مزيداً من برقيات التأييد والولاء من عدد من العائلات والأسر البحرينية الكريمة، أعربت فيها عن تأييدها المطلق لما تضمنه حديث جلالته أيده الله مع وسائل الإعلام من رؤى وطنية سديدة تجسد حرص جلالته الدائم على صون مكتسبات الوطن وحماية أمنه واستقراره وترسيخ دعائم وحدته وتماسكه. وأكدت العائلات والأسر البحرينية الكريمة في برقياتها وقوفها التام خلف قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مؤيدة لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها بكل حزم تجاه كل من أخل بواجباته الوطنية أو سعى للنيل من أمن الوطن واستقراره، مشددة على أن هذه المواقف الحازمة تعكس نهجاً راسخاً في حماية الوطن والحفاظ على سيادته واستقراره بما يصون مصالحه العليا ويعزز مسيرته التنموية الشاملة. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 14 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وجاء في الأمر الملكي بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الملكي رقم 30 لسنة 2025 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، أمرنا بالتالي: المادة الأولى: يفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب اعتباراً من يوم الثلاثاء 25 من ذي القعدة 1447 للهجرة الموافق 12 من مايو 2026 للميلاد. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم 26 لسنة 2026 بتعيين مدراء عامين في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: يعين الشيخ معاذ بن دعيج بن عبد الله آل خليفة مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بجهاز الخدمة المدنية مديرا عاما للتنظيم وتخطيط القوى العاملة بذات الجهة. المادة الثانية: تعين الشيخة رنا بنت عبد الرحمن بن محمد آل خليفة مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بجهاز الخدمة المدنية مديراً عاماً للكفاءة المؤسسية بذات الجهة. المادة الثالثة: يعين السيد علي يوسف علي الحمادي مدير عام التوظيف والمعلومات بجهاز الخدمة المدنية مديراً عاماً لشؤون الموارد البشرية بذات الجهة. المادة الرابعة: يعين السيد محمد سلمان محسن العرادي مدير عام خدمات الموارد البشرية المشتركة بجهاز الخدمة المدنية مديراً عاماً للخدمات المؤسسية بذات الجهة. المادة الخامسة: تعين السيدة ريم حسن حميد مرهون مدير عام السياسات والأجور بجهاز الخدمة المدنية مديراً عاماً للاستراتيجيات والسياسات بذات الجهة. المادة السادسة: يعين السيد عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز الشوملي مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح بجهاز الخدمة المدنية مديراً عاماً لخدمات الموارد البشرية المشتركة بذات الجهة. المادة السابعة: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم 28 لسنة 26 بإضافة عضو إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وذلك بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: يضاف وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتكون مدة عضويته إلى نهاية مدة المجلس الحالي. المادة الثانية: على رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم 29 لسنة 2026 بتعيين وكيل مساعد في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: يعين الشيخ محمد بن عيسى بن أحمد آل خليفة وكيلاً مساعداً للتنسيق والمتابعة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة الثانية: على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد

المعظم حفظه الله ورعاه اتصالاً هاتفياً بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال الاتصال عن استنكاره الشديد وإدانته للهجمات الإيرانية الإرهابية الآثمة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معتبراً جلالته ذلك تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها وانتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق الدولية. وأكد جلالته حفظه الله ورعاه أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، مجدداً تضامن المملكة الكاملة مع دولة الإمارات ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وصون مقدراتها، انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، معرباً جلالته عن تمنياته الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما يربطهما من أواصر تاريخية متينة ومصير مشترك ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية. ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رئيس مجلس العائلة المالكة حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس العائلة المالكة حفظه الله، ترأس اجتماع مجلس العائلة المالكة حيث ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. ثم تشرف معالي الشيخ سلمان بن خالد بن محمد آل خليفة مدير عام مجلس العائلة المالكة برفع وثيقة ولاء وفداء إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث أكدت الوثيقة أنه في ظل ما تمر به مملكتنا الغالية من عدوان غاشم وأحداث استثنائية وتجاوزات غير مقبولة تحت أي ظرف، فإنه يشرف أفراد عائلتكم الخليفية الكريمة أن ترفع إلى مقام جلالتكم الكريم هذه الوثيقة تأكيداً لما نكنه من ولاء راسخ ودعم ثابت لا يتزحزح نابعاً من صدق الانتماء وعمق المسؤولية، مؤكدين بأن ولاءنا لمقامكم السامي متجذر في وجداننا لا تحكمه الظروف ولا تبدله المتغيرات، بل يستند إلى تاريخ راسخ من الالتزام والطاعة الصادقة لولي أمرنا والوقوف الثابت خلف قيادتكم الحكيمة في السراء والضراء. وقال مدير عام مجلس العائلة المالكة في الوثيقة: وإذ نجدد هذا العهد يوماً بعد يوم، فإننا نؤكد وقوفنا صفاً واحداً متماسكين ومتكاتفين لبذل كل غال ونفيس فداء للوطن وحماية لمكتسباته والحفاظ على وحدته وكرامته قولاً وعملاً دون تردد أو تراجع، سائرين خلف قيادة جلالة الملك المعظم أيده الله لنمضي بثبات وبحكمة جلالته نعتز ولراية الوطن نذود بالأرواح إيماناً ووفاء وعزماً لا يلين. وجدد مجلس العائلة المالكة الكريمة البيعة بكل معاني الإخلاص والولاء، معاهدين جلالة الملك المعظم رعاه الله على السمع والطاعة والثبات على العهد ما حيينا، داعين الله أن يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد على طريق الخير خطاه ويطيل في عمره ويبقيه سنداً للوطن العزيز وشعبه الوفي. وأعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لكافة أفراد العائلة المالكة الكريمة وللمواطنين الكرام لما أبدوه من مشاعر طيبة تجاه البحرين من خلال برقيات التأييد والولاء والمواقف المشرفة. كما أعرب رعاه الله عن شكره لكل القبائل والعائلات البحرينية الكريمة وجميع من أرسل وأجل

0: أيد وبارك هذه الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين، وكذلك ما ورد من القبائل والعائلات من دول الخليج العربية الشقيقة جميعها، من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت. وخص جلالته حفظه الله دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وكذلك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين أكدوا حرصهم على أمن واستقرار البحرين وساندوا أشقائهم في مملكة البحرين، والذي يؤكد قوة وتكاتف وتماسك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً أيده الله إلى أن البحرين وشعبها كانت سعيدة وهي ترى هذه الوحدة وهذا التلاحم بين الأشقاء، بما يؤكد بأن المصير واحد، ويعبر عن محبة شعوب دول مجلس التعاون للبحرين، داعياً جلالته أن يحفظ الله سبحانه وتعالى دولنا الخليجية العربية ويحقق لها ولشعوبها ما تصبو إليه من تقدم وازدهار، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برسالة جوابية إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ردا على خطاب تلقاه جلالته من الملك المغربي، تناول دعم المملكة المغربية الشقيقة لمملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها المملكة ومست سيادتها وأمنها واستقرارها. وأعرب جلالته عن الاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والمحبة الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وعلاقات التعاون البناء بين البلدين والشعبين الشقيقين. وعبر جلالته عن الامتنان لما عبر عنه جلالة الملك المغربي من مشاعر أخوية نبيلة وتضامن صادق مع مملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها مملكة البحرين ومست سيادتها وأمنها واستقرارها، مثمناً جلالته إدانة ملك المملكة المغربية القوية للعدوان الإيراني السافر الذي استهدف المنشآت المدنية والعسكرية والأحياء السكنية في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وأعرب جلالته عن اعتزازه وتقديره لما عبر عنه جلالة الملك محمد السادس من أن أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية الشقيقة، وما أكد عليه من دعم لمملكة البحرين في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة التهديدات الراهنة التي تستهدف الثوابت الوطنية للشعب البحريني ونسيجه المجتمعي، والتصدي لكل من يسعى إلى المساس بوحدته الوطنية في إطار حق مملكة البحرين في الدفاع المشروع عن المصالح العليا لشعب مملكة البحرين. وأكد جلالته أنه بعون الله وبفضل بسالة وجاهزية القوات المسلحة لقوة دفاع البحرين والمنظومة الدفاعية الجوية والقوات الأمنية المختصة وصلابة المجتمع البحريني وتضحياته وتمسكه بوحدته الوطنية، فقد تمكنت مملكة البحرين من التصدي لهذا العدوان الإيراني الغادر غير المبرر، مؤكداً أن القوات المسلحة لقوة الدفاع تقف اليوم على أهبة الاستعداد للدفاع عن المملكة وصيانة أمنها واستقرارها وتجاوز الظروف الحالية بثقة وعزيمة وإيمان راسخ بقدرة المولى عز وجل وجاهزيتها العالية، سائلاً المولى جلت قدرته أن ينعم على المملكة المغربية وشعبها الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والنماء.
1: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.

وما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة مملكة البحرين. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 15 لسنة 2026 بتعيين مدراء في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية جاء فيه: المادة الأولى: يعين السيد هيثم علي خليل ناس مديراً لإدارة السياسات وشؤون اللوائح في جهاز الخدمة المدنية خلفاً للسيد عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز الشوملي. المادة الثانية: يعين التالي أسماؤهم مدراء في جهاز الخدمة المدنية: الشيخ محمد بن عيسى بن إبراهيم آل خليفة مديراً لإدارة الامتثال والسلوك الوظيفي، السيدة خديجة حسن علي الكربابادي مديراً لإدارة تنمية المواهب، السيد محمد عبد القادر محمد زين العابدين مديراً لإدارة التوظيف والنقل، السيدة سبيكة راشد عبد الرحمن المناعي مديراً لإدارة الأداء الوظيفي، السيدة بشرى عبد الجليل إبراهيم آل طريف مديراً لإدارة التميز المؤسسي. المادة الثالثة: على رئيس جهاز الخدمة المدنية تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 16 لسنة 2026 بتعيين مدير في مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري. جاء فيه: المادة الأولى: يعين الشيخ خليفة بن دعيج بن خليفة آل خليفة مديراً لإدارة العمليات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري خلفاً للسيدة مهناز غلوم محمد أبو القاسم. المادة الثانية: على رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 17 لسنة 2026 بمد مدة المجالس البلدية، وذلك نظراً للضرورة في ظل الظروف الراهنة وما خلفته من آثار. جاء فيه: المادة الأولى: تمد مدة المجالس البلدية وذلك لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة هذه المجالس، وتستمر المجالس البلدية في مباشرة مهامها إلى حين إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة. المادة الثانية: على المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمار في أبناء البحرين وتمكينهم من التحصيل الأكاديمي وتهيئة الفرص التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل يظل الأساس في إعداد أجيال قادرة على مواصلة البناء وتحقيق مزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين طلبة الدفعة 27 من برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية وأولياء أمورهم وأعضاء مجلس إدارة البرنامج، حيث هنأ سموه الطلبة بمناسبة اختيارهم في البرنامج، مشيداً بما أظهروه من نجاح وتميز وتفوق يعكس ما يتمتع به أبناء البحرين من حرص متواصل على التسلح بالعلم والمعرفة وما يتميزون به من كفاءة واقتدار، مثمناً الدور البارز الذي يطلع به أولياء الأمور في دعم أبنائهم وتحفيزهم على مواصلة التحصيل العلمي،
متمنياً للطلبة دوام النجاح والتوفيق في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية ورفع اسم وطنهم عالياً في مختلف المحافل. وقال سموه إنما أظهره الطلبة من أداء متميز ومستويات متقدمة في الامتحانات يجسد ما يتحلى به أبناء الوطن من طموح لا يعرف الحدود وعزيمة قادرة على صناعة النجاح وبلوغ أعلى مراتب التفوق، مشيرا سموه إلى أن التسلح بالعلم والمعرفة مقرون بالعزيمة والإصرار هو السبيل لترسيخ حضور الكفاءات الوطنية في ميادين الريادة والابتكار ومواصلة الإسهام في بناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا للوطن. وأشار سموه إلى أن الاستثمار في تطوير البرامج التعليمية النوعية يمثل ركيزة أساسية في إعداد أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات وصناعة الفرص المستقبلية، مؤكداً سموه أهمية مواصلة العمل على إيجاد البرامج وخلق المبادرات التي تسهم في صقل مهارات الطلبة وتعزيز معارفهم وتمكينهم من توسيع آفاقهم العلمية والعملية بما يدعم متطلبات التنمية. كما أعرب سموه عن شكره وتقديره للقائمين على البرنامج وللجهات الداعمة لما يبذلونه من جهود متواصلة وإسهامات فاعلة أسهمت في ترسيخ نجاح البرنامج وتعزيز أثره في دعم الكفاءات الوطنية. هذا وقد أعلن برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية عن أسماء الدفعة 27 لعام 2026. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية راسخة ترتكز على أسس صلبة من الشراكة والتعاون والتنسيق الثنائي، مشيرا سموه إلى الحرص المتبادل على الدفع بمسارات هذه العلاقات نحو آفاق أوسع في ظل ما يجمع البلدين من شراكات واتفاقيات ومن

0: الاقتصاد الوطني الفريق بحري إدوارد أهل جرين كبيرة مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط والوفد المرافق، حيث أشار سموه إلى الدور البارز الذي تطلع به المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مسارات الشراكات الاستراتيجية على الصعد كافة وخاصة العسكرية والدفاعية منها، بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة ويعود بالنماء والتقدم على البلدين الصديقين. وأكد سموه على عمق العلاقات مع المملكة المتحدة الصديقة والتي كان لها دور بارز في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة. كما جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجالين العسكري والدفاعي وتطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وبهذا الخبر مستمعين الكرام تنتهي جولتنا المسائية الأسبوعية من برنامج البحرين في أسبوع. اللقاء بكم يتجدد الأسبوع القادم، فإلى اللقاء.
1: كنا معكم في جولة إخبارية مع أخبار مملكة البحرين. استعرض

0: وبهذا الخبر مستمعين الكرام تنتهي جولتنا المسائية الأسبوعية من برنامج البحرين في أسبوع. اللقاء بكم يتجدد الأسبوع القادم، فإلى اللقاء.
1: كنا معكم في جولة إخبارية مع أخبار مملكة البحرين، استعرضنا خلالها أهم الأخبار المحلية على مدار الأسبوع.
2: البحرين في أسبوع مع تحيات فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
3: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
0: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
3: وطن المفاخر،
4: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: احنا اليوم في فجر الثامن من ذي الحجة،
1: ويسمى هذا اليوم بيوم التروية، ويستحب للحاج المتمتع طبعا ان يغتسل ويتنظف ويقص اظافره ويحف من شاربه ويلبس الازار والرداء الابيضين.
0: والحين شو نسوي يبا؟
1: نحرم من مكاننا وننوي اداء

0: مناسك الحج.
1: اللهم إني أريد الحج، فيسره لي وتقبله مني.
0: أحمد اسمع التلبية.
1: الله، تهز القلب.
0: مو بعان تهز القلب، قول.
1: إيه إن شاء الله، نسيت الواحد ما ينسى.
0: اربط حرامك لا ينزل.
1: والحين؟
0: الحين إن شاء الله بنروح إلى منى
1: وبنبات فيها؟
0: إيه نعم، ليلة واحدة.
1: والصلاة؟
0: يصلي الحاج فيها 5 صلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي.
1: ما نقصر في الصلوات؟
0: يقصر الحاج في الصلوات الرباعية في منى إلى 2 ركعة من دون جمع.

أنا عاشق ومعشوقة البحرين، وكل عاشق يشيل معشوقة في العين. تملكني غرام اللي هويته بلاد الحب والأفراح والزين. تراب الدار للأحرار جنة، أمانة نحفظه ونذود عنه. تهون الروح بس الأرض تبقى، وصوت الحق يعلي في وطننا. تراب بلادي في الغربة هدية، هاشم في لثمته المحرقية. من الأحباب فاحة مسك وعنبر، ومن الخلان ورد محمدية. تراب الأرض في دمي وحسبه، في تكويني صبح نسبه بنسبه. وهو الوجدان والإحساس فيني، وأنا منه وهو مني أحسبه. خليفة العيسى.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
1: إذاعة البحرين تقدم
2: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
3: هذه طاقة ملفح، طاقة ملفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا غدروبنا يا عيال النكعي.
4: وقف يا صقر، أقول صقر وقف.
5: اللؤلؤة
2: طلع دانه، طلع دانه ولا طلعت روحك؟ طلع الدال ولا بلحت الشجر قطتك حق اليراي؟
3: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء، متهوم بري والله يشهد.
2: لا تستحي ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك، أهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
3: ما بقت شيء، حرام عليكم نبشون، هذه ظلم ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
1: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
2: تقطن ولدي يا عدو الله، تقطن ولدي، تقطن ولدي.
6: ما في منك عيال، ما في يعيش معك.
2: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري؟ بحرمش من الدنيا مولية.
6: ما في يعيش، ما في يعيش معك، ما فيك.
2: أنا ما تبيني عيال، من تبين؟ من تبين؟
5: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
7: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
8: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: انت يا نيت يا سند يا نيت، عيال النقعي عافسين روحهم وشايلين الدنيا على راسهم، معاديني وقاعدين يحاربوني في رزقي، تبيني اروح لهم لبيوتهم واخطب من عندهم بني متكلمين عليها؟ وحق من؟ حق جمعان ولد فضل النقعي بعينه وعلمه؟
1: الزواج كتبه ونصيب يبه، والبنيه ما تبي معان؟
0: اص اص اص، لا حد يسمعك تقول هالكلام وتسوي لنا مشاكل مع عيال النقعي.
1: اوه هذه الصج يبه.
0: شلون عرفت؟ من قال لك ان البنيه ما تبغيه؟ تحمل تدخل نفسك بينهم، هذا لين عيال عم بكره يتصافون واحنا اللي نطيح فيها.
1: يا يبا انا احب البنيه وابى اتزوجها.
0: حب؟ اي حب اللي تتكلم عنه؟ اقول لك شيل البنيه عن راسك، شوف لك

0: سمعني أبوك عن قيس بن الملوح، وسمعني عن عنتر وعبلة، والحين يا أين أنت يا ولد صالح بن سناد تبي تصير مثلهم؟
1: الحب هو الحب يا طويل العمر، ما له مكان ولا زمان.
0: صدقت يا أبوك، الحب مثل الملح في الزاد، والحياة من غير الحب ما لها طعم. إيه الله يرحمك يا زبيدة، بس هالمسألة حل في يد عيال النقعي يا أبوك. البنت بنتهم والولد ولدهم، وإن دروا إنك تحب بنتهم احرقوا بيتكم.
1: أدري أدري يا عم عثمان أدري، ومن كذي طحت عليك، وانت تعرف إن عيال النقعي محاربيننا ومقاطعين دكان الوالد من شهر.
0: ومقاطعين دكان أبوك؟ عيال من وين يشترون ثيابهم؟
1: الله العالم يا عم عثمان، المهم إنهم ماخذين يدهم واحدة. ليش؟ لأن أبوي يتحاشى المشاكل، تعرف سوالف العين والبندر والحضور.
0: إيه يبونكم تصيرون معاهم، يبونكم تصيرون علينا،
1: وإحنا مع الحق.
0: صيروا علينا.
1: ها شلون يا عم عثمان؟
0: ما شوهم ما شوهم حسب ما يبون، ما يصير تبوزون في الدزة، يا تصفقون يا تروحون بيوتكم.

0: الله عثمان بن شاهين بنفسه يا عين الميلس.
1: وليش ما يلك يا ابو مسلم؟ انت ريال وكفو.
0: ايه بس عيالكم ما قصروا فينا عند العين، بدل ما يحشمونا داسوا في بطوننا.
1: انا مو جاي لك علشان اتكلم في سوالف اليهال.
0: سوالف يهال؟
1: عيال احنا ريال عقل، نخلي اليهال يقصون علينا.
0: ايه بس عيال شاهين متحكمين في العين وما يخلون احد يقربها.
1: من قايل لك؟
0: عيالنا كلهم يقولون، ومن يروحون العين ما يجونا الا مزلقين من الطق.
1: وانت ما تروح العين؟
0: اروح
1: كم مره؟
0: مرتين في اليوم.
1: احد تعرض لك؟
0: لا ما حد تعرض لي، لكنهم يتعرضون حق
1: ما عليك من حكي اليهال. ابو مسلم الشباب فيهم الطيش والحماس الزايد، انا كل يوم يبون لي 100 سالفه اسمعها من هالاذن واطلعها من هالاذن.
0: علنت ليش جايين هني؟
1: جاي لك في موضوع ثاني وابغيك تقول لي تم.
0: خلني اسمع ايش عندك وتالي يصير خير.

0: ايش فيك؟ اقعد قر. ذبحتنا وانت رايح وياك كانك ابو بشير.
1: شلون اقعد؟ شلون اقعد وابوك خذ 3 ساعات وهو في مجلس النقعي؟
0: انت ما طرشت يخطب لك. اصبر اصبر على شروط عيال النقعي. هذا اذا وافقوا يعطونك بنتهم، اذا وافقوا.
1: صقر، تدري ايش مخوفني؟ خايف لو ابوك يدق بها ويقول لهم ان سند يحب مريم بن جاسم النقعي. ان سواها عيال النقعي ما بيخلون لنا اثر في شريبه.
0: والله انت اللي قلت له بلسانك انك تحبها، وابوي ما يكذب.
1: ابوك ما يكذب، ما عليه، ما قلنا شيء، بس لا يصير غبي.
0: والله تبي صيد، ساعات ابوي يصير غبي ودتش ومدمغ بعد.
1: بعد
0: اي
1: فكني زين، فكني فكني، واللي يسلمك مالي بارض على حكيك. واذا فيك خير قوم الا تشوف ابوك ايش قاعد يسوي داخل.
0: ابوي ان شاء الله بيدردهم عليك. قول امين.

0: احنا نعرف ان صالح بن سند صار منكم وفيكم من زمان، بس ما عنده الشجاعة يقول. صالح جبان خايف على مصالحه.
1: صالح بن سند ما هو بخايف يا ابو مسلم، ولو هو خايف ما طرش لولده حتى توسط له عندكم.
0: شلون تتوسط حق ولده عندنا؟ على شنو؟
1: صالح بن سند يبغي يناسبكم.
0: ها؟ يناسبنا؟
1: سند يبغي يتزوج واحدة من بناتكم.
0: يتزوج واحدة من بنات النقعي؟
1: يتزوج واحدة من بنات النقعي على سنة الله ورسوله، وهذه يثبت لك إن صالح بن سند معاك مو ضدك.
0: ويوم إنه بيخطب واحدة من بناتنا ليش ما يب نفسه؟ ليش طرشك أنت بداله وهو يود البيت على العادة؟
1: صالح ريال ذكي، صالح ما يبغي عيال شاهين يعرفون إنه هو بيناسبكم، ويبغي عيال شاهين يعرفون إن عثمان بن شاهين هو اللي راح وخطب حق ولده حتى يضمن إن ما حد يزعل عليه ويحارب مثل ما سوى وعيال النقعي.
0: صالح بن سند يفكر كذي؟
1: لو سند متقدم حق واحد من بنات شاهين كان ما ردوه.
0: ومن هي اللي في باله من بنات النقعي؟ من هي؟
1: مريم بنت جاسم النقعي.
0: مريم؟ ما بقى إلا مريم بنت جاسم.
1: راعي البيت ما يحط ولا لقمة في بوزه إلا لين شبعه وضيوفه. وصالح بن سند ضيف ولازم تكرمونه.

0: انت تدري هالريال من سكن الديرة عمره ما ضر احد، واذا كان وقت الشد يصك عليه باب بيته مثل ما تقول، هذه حتى يحافظ على الود والمحبة اللي بينه وبينه.
1: لا لا لا، لا تحامي عنا يا عثمان، لا تدافع عنا.

0: إيخ أسوي عقب؟ هذه بنت عمي وأنا متحكي عليها، تعطونها سنود؟
1: إيه بس أنت كنت ما تبغيها يا إمعان، ما تبغيها، إحنا اللي جبرناك عليها.
0: ما حد جبرني على شيء يبا. الحين أبغي البنت، أبغيها نحاس حق ولد صالح بن سند. ما أدري شلون انقلبت يبا، أمس تقول لنا قاطعوه ولا حد يجرب يم دكانه، واليوم تبي تعطي ولده واحدة من بنات النقعي.
1: إيه إيه صالح بن سند يعني بنفسه طاح علينا، شلون تبينا نرده؟ لأن ناسبنا يا يمعان، شخنا عليه وضمناه صوبنا ونرديناه، بيطيح في يد غيرنا، وانت تعرف مناني
0: يبا. هذه فخ.
1: شلون
0: فخ؟ نصب لك عثمان بن شاهين وولده صقر.
1: ايه
0: سند رفيجه، واكيد طلب منه يتزوج واحده من بنات النقعي ويدعي انه هو معانا، وتالي ياخذ اخبارنا وينقلها لهم.
1: يعني شلون عرفت؟ شلون
0: شلون عرفت؟
1: ايه
0: ما تبي لها فطاني يبا؟
1: شلون
0: عثمان بن شاهين بنفسه يا لك الميلس.
1: ايه؟
0: وعثمان بن شاهين ما يروح حق احد، عثمان بن شاهين ميود ميلسه، واللي يبغيه يروح له، لكن لان له مصلحه ياك ياك، وكأنه ما صار شيء بيننا وبينه.
1: والله والله شو اقول لك، تبي الصج ابوك، انا ما فكرت في مصلحه عيال شاهين قد ما فكرت في صالح بن سند وتجارته اللي بتصير في يدنا، وشلون بنقدر نتحكم في عيال شاهين.
0: اخاف اللهم اللي يتحكمون فينا. حط بالك يبا، حط بالك، ترى الزواج ذي فخ فخ من عيال شاهين.
1: إيه؟
0: وسند لعتله.
1: زين اللي وعيتني يا ابوك، زين اللي فطنتني، ولا كان ورطني الثعلب عثمان بن شاهين؟
0: الثعلب مو بعثمان بن شاهين.
1: هاي المن
0: الثعلب؟ صالح، صالح بن سند اللي قاعد يحرك الخيوط وهو منخش في بيته مثل الصرصور في الشتاء.
1: عاد لأمته، لأمته بينخش في بيته، مرد بيطلع من غارة وبيطيح في يدي.
2: غدا نلتقي.
3: اللؤلؤة.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

الحب له أسباب، القلب ويا العين، وأنا بلياهم عاشق هوى البحرين. شوقي حرق قلبي، يا ريت لي قلبين، الجسم في الغربة والروح في البحرين. حبي له حبين وشوقي له شوقين، لا تعجبوا يا ناس دام الحبيب بحرين. من غربتي مليت وأقول للرايحين، يا ليتني وياكم قاصد هوى البحرين. خليفة العيسى.

ضحكتي غابت وهدتني وبانت شيبتي، والطفولة ودعتني وابتديت أفقدها، ما بقالي رغبة إلا رغبتي في غيبتي، بشروا عني قلوب غيبتي تسعدها، هاجسي طيشي شبابي حلم عمري ريبتي

كنتي أكثر شيء يبهج روحي ويسندها، وين أشوفك بعد ما حلت علي تغريبتي واجبرتني أترك يدينك ومدت يدها. عاد أنا سمي وداي وعلتي ومصيبتي، لا كبرت بدون مدري بالزمن، والأدهى لا دريت أني كبرت وصارت أكثر هيبتي، وصرت طفل شوفت الأطفال لي تبعدها، ما أحس أني صغير إلا إذا حبيبتي رفعت لله يديها جعلني مفقدها. أمي اللي لو تحس شوي طالت غيبتي تنتظرني لين أجيها ثم قبل يدها، جنتي إنها تشوف إني طفل، ومصيبتي حزني اللي في عيوني لا بغيت أسعدها.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا اليوم مستمعينا إلى بلد يلقب بسويسرا الشرق. هذا البلد اللي تختلط فيه الثقافة والتقاليد بجمال الطبيعة والمناخ والطعام اللذيذ، ومن أبرز رموزه شجرة الأرز اللي تزين علمه لبنان. لبنان هذا البلد الآسر اللي تغنى بجماله الشعراء والفنانين.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت لبنان. لبنان بلد وايد جميل، في مناطق جبلية. اللي يميز لبنان هو ارتباط الساحل مع الجبل، فيعني تكون ماشي في الساحل مرة واحدة هيك الجبل، من الجبل تشوف البحر، يعني شيء جميل جدا. في لبنان رحت مناطق وايد، رحت صيدا، رحت بيروت، رحت أكثر من منطقة. وبس
3: طبعا اللي يروح لبنان لازم يجرب أكلاتهم، أكلاتهم عجيبة اللي احنا نعرفها عن أكلات الشعبية اللبنانية. يعني الواحد يمشي في شارع وما يلاقي نفسه اللي في قمة جبل، ومن فوق القمة تقدر تشوف لبنان بطبيعتها بجمالها. هاي أحلى شيء في زيارتي لبيروت.
4: أنا سافرت لبنان، وأكثر شيء عجبني في لبنان اللي هو الجبال والمناطق الثلجية. طبعا لبنان يميزها التسوق، وأنا دائما أروح أحب أتسوق فيها.
5: سافر ويانا.
1: تعتبر جمهورية لبنان من الدول العربية اللي تمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يحدها من جهة الغرب الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويحدها من الشمال والشرق جمهورية سوريا، ومن الجهة الجنوبية تحدها فلسطين.

0: يعني.
1: بالنسبة لمناخ لبنان فمناخها معتدل متوسط، ففي مناطق السواحل يكون حار ورطب صيفاً وبارد وممطر شتاءً، وفي مناطق الجبال تكون درجة الحرارة معتدلة صيفاً وباردة شتاءً.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: بنبتدي جولتنا مستمعينا في لبنان من عاصمتها بيروت، العاصمة الجميلة اللي تطل على البحر الأبيض المتوسط وتقدم مفهوم مختلف للعاصمة التقليدية، فهي تجمع بين الحياة العصرية والريفية، ومهما كان الشيء اللي تبحث عنه فستجده في بيروت، بما في ذلك المناظر الطبيعية، الهندسة المعمارية، المعالم الثقافية والمتاحف الكبرى والمتاجر الراقية والكثير من المطاعم.
2: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: فإذا أردت أن تعيش أجواء لبنان الحقيقية، اركب أي حافلة واذهب إلى وسط المدينة أو وسط بيروت، فالمنطقة هذه تمزج بين تاريخ بيروت القديم والحديث. ففي وسط بيروت أو الداون تاون تأخذ المباني كلها طابع تاريخي، بعضها يعود للعصور المملوكية والعثمانية والصليبية، وبالإضافة إلى العصور الأكثر قدماً مثل العصور العباسية والرومانية. وفي وسط بيروت كذلك ستجد عشرات المحلات التجارية ودور السينما والمتاحف، وهناك أيضاً الفرق الموسيقية اللي تقيم عروض في الهواء الطلق، إلى جانب المطاعم اللي بتستمتع فيها بمختلف الأطعمة اللبنانية والكافيهات والمقاهي المفتوحة اللي تمكنك من الاستمتاع بمباني المدينة وشوارعها بينما تتناول مشروبك المفضل. كما بإمكانكم مستمعينا ممارسة رياضة ركوب العجلات في وسط بيروت اللي تعرف بشوارعها الفسيحة والهادئة. أما إذا أردت جولة عصرية في بيروت فاذهب إلى الكورنيش، وهو كورنيش يطلع على البحر المتوسط وتحيط فيه مساحة مخصصة للمشي وركوب العجلات بعيداً عن طريق السيارات. خلف الكورنيش هناك الجبال البعيدة على امتداد البصر والبنايات الحديثة اللي تنتشر فيها المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية. وأكيد إذا بتذهب للكورنيش لابد أنك تذهب إلى صخرة الروشة، وهي صخرة وسط مياه البحر المتوسط، بإمكان البعض تسلقها أو بإمكانكم التقاط الصور بجانبها أو الاستمتاع بجولة بالقارب حولها، فهي إحدى المعالم السياحية الشهيرة في هذه المدينة.
2: رحلة عبر الأثير.
1: بعد ما تنتهي جولتك في بيروت تقدر في اليوم اللي بعده تزور مدينة جبيل، وهي عبارة عن متحف مفتوح لكل العصور. في جبيل تستطيع أن تفعل أي شيء، فإذا أردت أن تبدأ بالجولات الأثرية فهناك كثير من المعابد الفينيقية القديمة، قلعة جبيل، كنيسة القديس يوحنا اللتين بناهما الصليبيون، ومسجد السلطان عبد المجيد اللي يعود للعصر المملوكي. ولأن المدينة كانت

0: فإنك تمر على السوق القديمة اللي بتشعر فيها بروح المدينة الحقيقي، وبإمكانك شراء بعض الهدايا والتذكارات.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وننتقل إلى معلم آخر من معالم السياحة في لبنان، وهو مغارة جعيتة. تعتبر جوهرة السياحة اللبنانية اللي توالى على اكتشافها عبر التاريخ رواد أجانب ومغامرون لبنانيون. تقع الكهوف في وادي نهر الكلب على بعد 20 كيلومتر من بيروت. في مغارة جعيتة ستعيش مغامرة أقرب للخيال، فهي مغامرة تحت الأرض تضم سراديب وصخور بأشكال مختلفة، كما أن بداخلها بحيرة تكونت من مياه المرتفعات اللبنانية. وأفضل نشاط ممكن تقوم فيه في المغارة هو المشي بين الصخور والتصوير أو ركوب القارب في رحلة نهرية تحت الأرض.
1: رحلة عبر الأثير.
0: إلى مدينة صور، هذه المدينة التي تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة الجنوب. لعبت صور دور هام عبر العصور المختلفة، بما في ذلك الحقبة الفينيقية والعصر الروماني والأموي والعباسي والعثماني، وكان لها دور تجاري يتمثل في سيطرتها على التجارة البحرية من خلال ميناءها الكبير. وقد تم إدراج صور في قائمة التراث العالمي لليونسكو سنة 1984.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن صور ننتقل إلى مدينة الشمس الرومانية إلى بعلبك، الجوهرة الأثرية والسياحية التي تقع في قلب سهل البقاع المعروف بوفرته الزراعية وتمتعه بمياه نهر الليطاني، وهي مركز قضاء محافظة البقاع. تتمتع بعلبك بمناخ أوسطي شبه صحراوي، فيكون صيفها حار وجاف، أما شتاءها فبارد نسبياً وأحياناً يكون مثلج. وكان موقعها المتميز على الطريق البرية كمفترق طرق للقوافل حافز على تطوير مكانة تاريخية شهيرة لهذه المدينة، فشيد الرومان آثار ضخمة فيها، وما تزال هذه الآثار مصدر جذب كبير للسياح وللمهرجانات المتنوعة التي تجرى فيها، وأهمها مهرجان بعلبك اللي افتتح سنة 1956 واستضاف أهم الفنانين مثل أم كلثوم، الرحابنة وفيروز، ووديع الصافي، صباح فخري، وغيرهم الكثير من الفنانين العالميين. والجدير بالذكر أن اليونسكو أعلنت عن آثار بعلبك كموقع تراثي عالمي منذ سنة 1984.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: عروس الشاطئ اللبناني، من أهم وجهات السياحة في لبنان مدينة جوني اللي تقع شمال بيروت العاصمة اللبنانية وفي محافظة جبل لبنان. تتمتع هذه المدينة بجغرافية مميزة، فالمدينة محاطة بالجبال المكسوة بالخضرة والنباتات إلى جانب وقوعها على البحر الأبيض المتوسط. تضم هذه المدينة العديد من الأماكن الترفيهية وأهمها التلفريك، هذا بالإضافة لشهرتها بأسواقها المتعددة اللي تعرض المنتجات المختلفة. ومن أهم هذه الأسواق سوق جوني القديم، وهو أشهر الأسواق في لبنان ويقع على شاطئ البحر. سوق الزوق اللي يعود إلى القرن 17، أما سوق الكسليك اللي طل على البحر والجبل معا، فتشتهر هذه المدينة بأسواقها ولابد لكم من زيارتها.
2: سافر ويانا.
0: ومن المعالم السياحية في لبنان قصر بيت الدين، فلا يجب عليك تفويت زيارة هذا القصر الرائع اللي تم بناءه على مدار 30 سنة خلال أوائل القرن 19. قصر بيت الدين أو قصر الأمير بشير يقع في منطقة الشوف في جبل لبنان، وهو أفضل مثال على العمارة اللبنانية، ويعتبر المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية اللبنانية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: إذا بنتكلم عن لبنان مستمعينا، لازم نخصص جزء من حديثنا عن شجرة الأرز. تزهر هذه الشجرة في فصل الربيع ولا تعطي ثمارها قبل بلوغ

0: اليابانية، فتضم غابات أرز لبنان اليوم أشجار تجاوز عمرها 3000 سنة، إلى جانب عشرات الأشجار اللي تجاوز عمر الواحدة منها 1000 سنة، وأكثر من 300 شجرة تقدر أعمارها بمئات السنوات. ومن خصائص هذه الأشجار إنها تنمو على ارتفاعات تتراوح ما بين 1500 متر و 2000 متر، وتعتبر شجرة الأرز من أبرز الرموز اللي يتمسك فيها اللبنانيون، وتدل على الشموخ والصمود والصبر.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومما لا شك فيه ولا يختلف عليه اثنان من وجهة نظري، إن أجمل الأنشطة اللي ممكن تقوم فيها في لبنان هي الأكل. فالمطبخ اللبناني مستمعينا تقدم فعلاً على أهم المطابخ العالمية، إن كان في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهو يدمج ما بين المطبخ الأوروبي الفاخر ونكهة الشرق الشهية، ويعتبر جزء من المطبخ الشامي المنتشر في بلاد الشام والعراق. ومن أهم الأطباق اللبنانية هي المقبلات أو المازة من وحفظه. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم لكوكب الشرق أم كلثوم. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: تتجدد الرؤى وتتكاتف الجهود وتتسارع الخطى لنمضي بتفاؤل وبهجة ونتعاون جميعا لتحقيق الأمان والرخاء، فقلوبنا محبة للخير وسواعدنا شغوفة بالبناء والعطاء، وأفكارنا مضيئة بكل التفاصيل الجميلة لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. البحرين تمضي بثبات.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب، طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنه تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية وكلها مواد كيماوية. والله مو بعارف شو أسوي، شنو تنصحيني أسوي بالضبط؟
4: شكرا على سؤالك. طبعا مشكلة حب الشباب مشكلة جدا شائعة مع التغيرات الهرمونية اللي تصير في سن البلوغ للجنسين الذكور والإناث، مشكلة جدا شائعة وإحنا متعودين عليها. المشكلة تصير لما أحد الآباء يرفض علاج البنت أو الولد بحجة إن الأدوية مواد كيماوية. مهم إن إحنا نكون صريحين مع بعض، أي دواء في الدنيا لو استخدم بجرعات غلط أو لفترات مطولة ما لها داعي أكيد راح تنتج عنا آثار جانبية، ولكن لما يستخدم العلاج الصح للمريض الصح وللفترات الصح تحت إشراف طبي بإذن المولى ما راح تكون له آثار جانبية غير مرغوبة. للأسف الشديد نشوف وايد ناس في عمر 30 أو 40 ويهم في نفس اللي نسميه باللغة العامية الحفر أو المسامات الوسيعة بسبب آثار حب شباب شديد تركوه في أيام المراهقة وما عالجوه. لذلك ما نبي نترك الطفل يروح تحت ضغوط نفسية وجسدية في المستقبل لأن أهملنا علاجه مبكراً. مهم تقعدون مع دكتوركم نفحص الطفل ونقرر مع بعض الطبيب والمريض وأهل المريض إيش يناسب الطفل، وبإذن الله يكون العلاج بسلاسة وأمان بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
7: يا دار نلي بالمعالي مكانك،
8: يا دار نلي بالمعالي مكانك، كل عام وامجادك على هام الامجاد، من كثر ما يكبر مع الوقت شانك صرنا نعيش ايامنا كلها عياد، في عهد من بالفكر يطلق عنانك ويفتح لك الدنيا مدارات وابعاد، بحكمته قادك ووقف عشانك حمد ذر المظيوم في وقت الانكاد، اللي على يدينه تعلى كيانك حتى غدا بيدينك العز ينقاد من يشهد إنجاز.

جازك وعاش بأمانك على حماك يذود ما هاب الأنداد. الله عطاك من المفاخر وزانك بالماضي الحاضر على روس الأشهاد. من طيب نسماتك لوارف جنانك ما يشبهك في الأرض لو زانت بلاد. عماري البحرين هذا زمانك وهذه هي أمجادك على هام الأمجاد.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اختار ما تريد.
2: كل يوم ستجد نفسك في حالة اختيار بين الخير والشر، بين الإيجابي والسلبي، بين الجيد والأجود، بين السيء والأسوأ، بين وبين. مجرد أنك تضغط على زر الاختيار اللي انتقيته راح تتولد النية. بمجرد اختيارك تترتب كل الأمور بأمر الله سبحانه على حسب النية اللي في قلبك. دورك الآن مراقبة اختياراتك والاستعانة بالله في حسن الاختيار والتوكل عليه. واعلم أن بإمكانك أن تبني مدينتك المميزة في قلبك. العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال. السعادة أبسط بكثير مما نظن، والله قادر أن يعطيك عطاء يبهرك في يوم من الأيام.

0: على الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، وتعرب عن اعتزازها وفخرها برجالها البواسل.
2: وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة الاتحاد الأوروبي المتوسطية وجامعة الدول العربية ودول غرب البلقان لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
1: للعام الثاني على التوالي بعثة مملكة البحرين للحج تسلم بطاقات نسك للحجاج قبل مغادرتهم لأداء فريضة الحج عبر الحملات المعتمدة.
2: وفقاً لبيانات منصة باسبورت إندكس، جواز سفر مملكة البحرين ضمن قائمة أقوى الجوازات عالمياً مع إمكانية دخول 100 وجهة حول العالم.

0: إلى تفاصيل هذه النشرة فأهلا بكم. بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تواصل مملكة البحرين ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار عبر إجراءات نوعية تستهدف حماية المجتمع وتعزيز تماسكه في مواجهة التحديات الراهنة في مشهد يعكس وضوح الرؤية وصلابة الموقف.
1: وحظيت الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التهديدات بتأييد واسع بدأ من الداخل البحريني وامتد إلى محيطه الخليجي والعربي وصولا إلى مواقف دولية داعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
0: هذا وتعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة.

0: قدم عقبة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة الاتحاد الأوروبي المتوسطية وجامعة الدول العربية ودول غرب البلقان الذي عقد عبر الاتصال المرئي لتدارس التحديات الراهنة بما فيها إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على أمن الطاقة وإمدادات السلع الأساسية والتجارة الدولية.
1: وأكد وزير الخارجية في مداخلته في الاجتماع أن التطورات الأخيرة في منطقة الخليج حقيقة بالغة الخطورة، وهي أن تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز لا يهدد منطقتنا فحسب، بل يطال الاستقرار العالمي بأسره، مشيرا إلى أن تأثير هذه التطورات على دول مجموعة البحر الأبيض المتوسط التسع ومصالحها البحرية واضح ومباشر. وقال وزير الخارجية إن مشروع القرار الجديد الذي سيعرض على مجلس الأمن شاركت فيه بصياغته الولايات المتحدة ومملكة البحرين بدعم من دول مجلس التعاون الخمس، وهو يهدف إلى معالجة استمرار إيران في عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز على مدى الشهرين الماضيين. وأضاف أن مشروع القرار يعيد التأكيد على قواعد القانون الدولي ويدعو إيران إلى وقف الهجمات على السفن التجارية والكشف عن الألغام البحرية وإزالتها والتوقف عن فرض رسوم على العبور وتيسير ممر إنساني آمن، موضحا أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها استعداد مجلس الأمن للنظر في اتخاذ تدابير إضافية في حال عدم امتثال إيران. وأكد وزير الخارجية على ضرورة أن يغتنم المجتمع الدولي هذه الفرصة لإظهار وحدته في إعادة فتح المضيق، بما يمثله ذلك من أهمية حيوية لتحرير 23 ألف بحار و1600 سفينة يعود كثير منها إلى دول مجموعة البحر الأبيض المتوسط التسع.
0: سلمت بعثة مملكة البحرين للحج بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بطاقات نسك للحجاج عبر الحملات المعتمدة داخل مملكة البحرين.
1: وتهدف المبادرة إلى استكمال الإجراءات قبل مغادرة الحجاج إلى الأراضي المقدسة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المسبقة وتسهيل عملية الوصول والنقل خلال موسم الحج.
2: ضمن منظومة تنظيمية متطورة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع مستوى الجاهزية قبل الوصول إلى الأراضي المقدسة، وزعت بعثة مملكة البحرين للحج بطاقات نسك على حجاج بيت الله الحرام عبر الحملات المعتمدة داخل مملكة البحرين، بما يدعم انسيابية الإجراءات ويسهل تنقل الحجاج خلال موسم الحج لهذا العام. وشملت عملية التوزيع التي جاءت بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية جميع الحملات البحرينية البالغ عددها 23 حملة لخدمة 4625 حاجا ضمن إجراءات تنظيمية يتم تطبيقها للعام الثاني على التوالي بهدف تجهيز الحجاج قبل السفر وتقليل الحاجة إلى استكمال الإجراءات داخل الأراضي المقدسة. وتعد بطاقة نسك الهوية التعريفية الأساسية للحاج طوال موسم الحج وشرطا إلزاميا لدخول المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، كما تتيح الوصول إلى الخدمات المصرح بها عبر منظومة رقمية متكاملة. وتوفر البطاقة بنسختيها الورقية والرقمية إمكانية الوصول إلى البيانات والخدمات عبر القنوات الإلكترونية، إلى جانب دورها في تنظيم حركة الحجاج بين المخيمات ووسائل النقل والمواقع الخدمية، بما يسهم في الحد من حالات التيه وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن. ويسهم توزيع بطاقة نسك في بلدان الحجاج قبل قدومهم إلى المشاعر المقدسة والمسجد الحرام في تعزيز الاستعداد المبكر، حيث تم توزيع أكثر من 1,600,000 بطاقة ضمن جهود وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية في تطوير الأدوات التنظيمية والخدمات الرقمية الداعمة لمنظومة الحج.
0: يواصل مجمع السلماني الطبي

0: تعزيز كفاءة منظومته التشغيلية من خلال تطوير قطاع الخدمات المساندة التي تعد ركيزة أساسية لضمان بيئة استشفائية آمنة ومتكاملة للمرضى،
1: حيث تلعب هذه الخدمات دورا محوريا يقدم للمرضى خدمات متنوعة لتشمل معايير السلامة العامة والخدمات اللوجستية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الرعاية الصحية وتحقيق أقصى درجات الراحة للمستفيدين.
2: يمثل قطاع الخدمات المساندة في مجمع السلمانية الطبي الشريان اللوجستي الذي يضمن استمرارية العمل بكفاءة عالية، حيث تقوم الأقسام المختلفة في منظومة الأمن والسلامة بدور حيوي في تأمين المنشأة وحماية مرتاديها. أما قسم المواصلات فيعمل بشكل متواصل على تقديم خدمات تنقل مريحة وآمنة لمختلف الحالات المرضية. خدمات متنوعة تم استحداثها لتحقيق المزيد من الراحة للمرضى، حيث تعمل وحدات التنقل والضيافة على تيسير حركة المرضى خصوصا كبار السن في مختلف الأقسام التخصصية بكل سلاسة. ومن جانب آخر يتولى قسم علاقات المرضى بتقديم خدمات رقمية متنوعة وفق أعلى معايير الجودة، فهذه الجهود اللوجستية تهدف في مقامها الأول إلى اختزال الوقت والجهد على المريض. تكتمل هذه المنظومة بأدوار فنية دقيقة يقدمها قسم المشرحة، فهذا التكامل في هذه الخدمات المتنوعة يترجم رؤية المستشفيات الحكومية في جعل مجمع السلمانية الطبي صرحا طبيا لا يقدم العلاج فحسب، بل يوفر منظومة رعاية شاملة تضع كرامة المريض وراحته فوق كل اعتبار.
1: في إنجاز دولي جديد أعلنت بيانات منصة باسبورت إندكس لعام 2026 محافظة مملكة البحرين على موقعها ضمن أقوى الجوازات عالميا مع إمكانية دخول 100 وجهة حول العالم.
0: ويشكل هذا الإنجاز ثمرة للجهود الوطنية التي تبذل في سبيل تسهيل تجربة السفر وعملية العبور والانتقال في المطارات، إضافة إلى إعفاء مملكة البحرين من رسوم التأشيرة لعدد من الدول.
3: في ظل ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة راسخة وثقة دولية متنامية، إلى جانب علاقاتها الفاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة والتوسع المستمر في اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات، يواصل جواز السفر البحريني تحقيق قفزات نوعية لافتة معززا موقعه ضمن أقوى جوازات السفر على مستوى العالم. فوفقا لبيانات منصة باسبورت إندكس لعام 2026، حافظت مملكة البحرين على موقعها ضمن قائمة أقوى الجوازات عالميا مع إمكانية دخول 100 وجهة حول العالم. وأوضحت بيانات المنصة أن الجواز البحريني يتيح لحامليه دخول 51 دولة بدون تأشيرة مسبقة، إضافة إلى 42 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها عند الوصول، وسبع وجهات تتطلب تصريح سفر إلكتروني. ويعد هذا التقدم ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها مملكة البحرين على مستوى السنوات الماضية من خلال تعزيز شراكاتها الخارجية وتوقيع المزيد من اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات، الأمر الذي أسهم في تسهيل حركة المواطنين وفتح آفاق أوسع أمامهم للسفر والتنقل. هذا ويواصل جواز السفر البحريني ترسيخ حضوره في المؤشرات العالمية لقياس قوة الجوازات، والتي تعكس مدى سهولة وصول حامليه إلى مختلف الدول، بما يعزز من انفتاح مملكة البحرين ويرسخ مكانتها الدولية ويمنح المواطنين مرونة أكبر في التنقل حول العالم.
0: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث عقد جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء أخويا خاصا في قصر البركة.
1: وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل التوصل لاتفاق نهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية عبر التفاهم والحوار والمسارات الدبلوماسية. بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع

0: رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
1: كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الباكستانية الهادفة إلى خفض التصعيد. وأكد وزير الخارجية القطري دعم بلاده الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة الأمريكية الإيرانية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول المجلس تحركت مباشرة لحماية سلاسل الإمداد وضمان استمراريتها من خلال تفعيل عدد من الممرات اللوجستية البديلة.
0: جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع المتخصص لمناقشة مبادرة سياسة جديدة بعنوان دعم الأمن الغذائي وإتاحة الوصول إلى الأسمدة. وقال البديوي أن العدوان الإيراني على سيادة دول الخليج وتعطيل الملاحة البحرية وإغلاق مضيق هرمز يشكل ابتزازا للعالم بأسره وانتهاكا صريحا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيدا معاليه بصدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 الذي أدان هذه الهجمات ودعا إلى وقفها فورا، وحث على الامتناع عن تهديد أو تعطيل الملاحة البحرية في الخليج العربي أو مضيق هرمز أو المناطق المجاورة. أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة أن دفاعاتها الجوية تعاملت اليوم مع صاروخين فلسطينيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران أسفرت عن ثلاث إصابات متوسطة.
1: وتؤكد وزارة الدفاع الإماراتية أنها على هبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية. كشفت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن هناك نحو 1500 سفينة عالقة في مياه الخليج بسبب استمرار أزمة إغلاق مضيق هرمز منذ 28 من فبراير الماضي.
0: وأشارت المنظمة البحرية الدولية إلى أن هناك حوالي 20,000 شخص من الطواقم ونحو 1500 سفينة محاصرين، وموضحة أن الشحن البحري ينقل أكثر من 80% من إجمالي المنتجات المستهلكة في العالم. أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أبريل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات.
1: وقالت الفاو إن زيادة أسعار الزيوت النباتية جاءت مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة، مشيرة إلى أن تعافي سوق الأسمدة سيستغرق أشهرا كنتيجة للحرب في الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار الحبوب 14% عن العام السابق. وقالت المنظمة أن هناك توقعات بانخفاض مساحات زراعة القمح خلال العام الحالي مع تحول المزارعين إلى محاصيل أقل كثافة في استخدام الأسمدة نظرا لارتفاع أسعارها. وبهذا نصل وإياكم لختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم الندوة الإذاعية بعنوان الحج الرحلة الإيمانية، باستضافة أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور ياسر المحميد والشيخ الدكتور محمد حمزة فلامرزي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لنا مواسم الخير، واختص من عباده من وفقهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، والصلاة والسلام على من حج البيت وعلم الأمة، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الندوة الإيمانية المباركة بعنوان الحج الرحلة الإيمانية. نعيش وإياكم في أشهر الحج مع معاني الحج ومقاصده، ونتوقف عند محطاته التربوية والإيمانية، مستضيئين بأنوار الكتاب والسنة، ومستفيدين من توجيهات مشايخنا الأجلاء. يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء المبارك فضيلة الشيخ الدكتور ياسر المحميد وفضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلامرزي. فأهلا وسهلا بكما مشايخنا الكرام، ونسأل الله أن يبارك في علمكما وأن ينفع بكما الإسلام والمسلمين.
3: اللهم حياكم الله.
2: حياكم الله وبارك فيكم. وبداية أبدأ معك فضيلة الشيخ الدكتور ياسر المحميد، ولو نتحدث عن منزلة الحج في الإسلام، هذا الركن العظيم كيف ينبغي لنا أن نتأمله من بين أركان الإسلام الخمسة؟ وبما أنه أحد أركان الدين العظيمة، ما هي الفضائل التي يتميز بها عن سائر الفرائض؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد.

0: عادة العلماء عندما يتكلمون عن الحج يقدمون بمقدمة عن أهميته وعن فضله وعن أنه من مباني الإسلام العظيمة، فإن الإسلام قد بني على 5 أركان كما هو معلوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأركان حج بيت الله، فحج بيت الله يعتبر ركن من أركان الإسلام واجب الأداء. وإن اختلف العلماء هل يحج على الفور أو على التراخي، والصواب أنه يحج على الفور، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج لحكمة أن البيت الحرام لم يكن خالصا للمسلمين، كان بيتا للمشركين، ولما كان فتح مكة العام 6 جاءت الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم في العام 9، فلم يخلص البيت للمسلمين إلا في العام 10 الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فيكفي الحج شرفا أنه عبادة من عبادات التي تجتمع فيه العبادات القولية والفعلية والعبادات القلبية. يكفي الحج فضيلة أنه في زمن خاص وفعل خاص وفي موضع خاص، فشرف الزمان مع شرف الفعل مع شرف القصد مع شرف المكان، اجتمع هذا كله في حج البيت. وذلك أن حج البيت معناه قصد مكة لأداء أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة طاعة لله عز وجل. فالحاج يحج في أشهر الحج الزمن المعظم، ويحج إلى موضع معظم أحب البقاء إلى الله وأعظمها، ويحج بقلبه وبدنه وقوله، ويبتعد عن وطنه، وهو لا يريد من هذه الرحلة إلا أن يسافر إلى الله عز وجل، ولا يريد غنيمة إلا أن يكون حجه حجا مبرورا مقبولا. ولهذا جاءت الحديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتبين فضل الحج. من أعظم هذه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ومعنى لم يرفث أي لم يقارب النساء لا بحلال ولا بحرام، والفسق هو الخروج عن الطاعة إما بترك الواجبات أو فعل المحرمات. معنى ذلك أنه يخرج من بيتي ملتزما التزاما عاما والتزاما خاصا بأفعال الحج، وأن يبتعد عن المحرمات عموما ويبتعد عن محظورات الحج خصوصا التي يسميها العلماء محظورات الحج. ما جزاء هذا؟ قال: يعود من حجه كيوم ولدت أمه، يعني لا ذنب علي.
1: هذا يكون شيخ ياسر في أشهر الحج أم أنه عندما ينوي؟
0: طبعا عندما ينوي ثم يذهب بنيته ويتجاوز الميقات بتلبية الإحرام ويتلبس بالحج ويفعل توبة أسهل من الحج، توبة أسهل من الصيام. مجرد تقول تبت إليك يا رب بإخلاص وإقلاع عن الذنب وندم على فعله، فإن الله يتوب عليك. وتستطيع أن تتوب في اليوم 10 مرات، وكل مرة تتوب يتوب الله عليك. فموضوع التوبة موضوع سهل. وأيضا من فضائل الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور ما كان صاحبه مخلصا لله، ما كان صاحبه أخذ المال من نفقة طيبة كسب طيب. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. الحج المبرور أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حج وراه الصحابة حج كما روى جابر حديث حجي في مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فنطوف ونسعى ونرمي كما فعل عليه الصلاة والسلام. لا هدي أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الحج المبرور أن يكون الإنسان ملتزما فيه بطاعة الله، مكثرا من قراءة القرآن والدعاء والثناء على الله، وابتعدا عن المحرمات ومن اللغط والسفه. هذا كل حج مبرور. إذا فعل ذلك فليس لهذا الحج المبرور جزاء يجازيه الله عز وجل إلا الجنة، يعني هذه أعظم جائزة لهذا الفعل. ولهذا كان السلف يحرصون حرص كبير على الحج، حتى يذكر عن بعض العلماء وأظنه سفيان الثوري أنه حج أكثر من 60 مرة. فإذا استطاع الإنسان يحج فلا يقصر، ولم يستطع فيوالي بين العمر، فإن ما بين العمرة والعمرة كفارة ما بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة، وكل عمرة اعتمرها في أشهر الحج، وحج حجة واحدة حجة الوداع.
1: عندما ذكرت شيخ ياسر أشهر الحج، ما المقصود بأشهر الحج هنا؟
0: أشهر الحج هي الأشهر التي يقع فيها الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. لكن تعلم أن الحج فعليا لا يقع إلا في ذي الحجة ابتداء من 8، لكن يتكلم العلماء عن موضوع المتمتع. المتمتع لابد أن يوقع عمرته في أشهر الحج، فلو أوقع عمرته في رمضان ثم أدى الحج في ذي الحجة لا يعتبر متمتع، يعتبر مفرد. فلابد أن تكون العمرة في أشهر الحج إذا أراد أن يكون متمتعا، وإلا أشهر الحج الفعلية أو زمن الحج الفعلي يبدأ من 8 ذي الحجة وينتهي بانتهاء أيام التمتع.

تشريق كما هو معلوم. ابن القيم له أبيات لطيفة جدا في موضوع الحج، يعني أحفظها وأنا صغير وما زلت أكررها، وكل من سمع بها يطرب، لأن فعلا كما قدمت بأنك تتكلم عن الرحلة الإيمانية، فابن القيم ذكر أبياتا يعبر فيه عن هذه الرحلة. يقول: أما والذي حج المحبون بيته، أما والذي حج المحبون بيته، ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا، لعزة من تعن الوجوه تسلموا، يهلون بالبيداء لبيك ربنا، لك الحمد والملك الذي أنت تنعم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعاهم كان أقرب منهم، تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم، وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، ولم يثنهم لذاتهم والتنعموا، يسيرون في أقطارها وفجاجها رجال وركبان ولله أسلموا. اسمع: ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، كأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا، وقد شرقت عين المحب بدمعها، فينظر من بين الدموع ويسجم، لما رأته العين زال ظلامها، وزال عن القلب الكئيب التألم، ولا عجب من ذا، فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم، كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم، فلأجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلال له وتعظم. الحج هذا عمل أنبياء، يذكرنا بإبراهيم ويذكرنا بإسماعيل ويذكرنا بأشياء كثيرة. الحج ليس فقط أفعال وأقوال مخصوصة، هو تدبر وهو منسك.

0: منسك وهو خروج من الدنيا وهو تذكر الآخرة. الحج في فضائل الكتب وألفت فيه المصنفات وجاءت فيه الحديث الكثيرة، ولو عدها الإنسان ما عد لن يبلغ فضائل الحج كلها. نسأل الله التوفيق.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر المحميد، ولعل من سمع معنا هذه الأبيات الجميلة لابن القيم رحمه الله يعني قد اشتاق شوقا كبيرا إلى بيت الله الحرام. وانتقل من النقطة التي تفضلت بها الآن شيخ ياسر إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلمرزي في مسألة أن الحج ليس مجرد أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، وإنما يتعدى ذلك إلى الدروس الإيمانية التي ينهلها الحاج في هذه الرحلة العظيمة من أول ما ينوي إلى أن ينتهي من المنهسك. فما هي تلك الدروس التي يعني من ممكن أن يستحضرها الحاج في هذه الرحلة؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم الدروس التي يستلهمها الحاج قبل أن يطوف بأعمال المناسك ويقوم بطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة، أن يطوف في رحاب القرآن ليقف على قصص هذه المناسك وقصص هذه الأعمال، فمن بناء البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى زمزم والسعي بين الصفا والمروة وقصة أمنا هاجر عليها السلام، وكيف كل هذه القصص خلد الله عز وجل في القرآن ذكر أصحابها لما علم فيه من إيمانهم بعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هاجر رضي الله عنها ورحمها حينما تركها إبراهيم في واد غير ذي زرع وولى عنهم وقالت يعني لمن تتركنا هنا في هذا المكان، لا أنيس ولا وريس ولا حياة ولا ماء ولا شيء من مقومات الحياة. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. الآن الحاج وهو يودع أهله ويترك لهم ما يتيسر من مقومات الحياة، ألا يربينا هذا المشهد على الصبر وأن يعين بعضنا بعضا على إقامة شريعة الله سبحانه وتعالى وعبادة الله للحج؟ المرأة أيضا تكون عون لزوجها على أن يؤدي فريضة الحج وتدفع به إلى ذلك، لا سيما إذا كانت هي الحجة الأولى له، لم يحج حجة الإسلام، لابد أن يكون لها دور في صبرها ودفعه إلى أن يؤدي هذه العبادة، وأن تكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيحفظ لها رزقها ويحفظ لها بيتها واستقرارها وطمأنينتها وإيمانها. ولذلك ما يؤكد على هذا المعنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهذا يدلنا على إيش؟ أن أعظم شيء يتربى عليه المسلم من خلال عبادة الحج هو اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى. نعم صحيح، من جهة التدبير الشرعي الله سبحانه وتعالى راعى الجانب الواقعي في حياة المكلف، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، راعى الجانب الواقعي في الأخذ بالأسباب وكذا، لكن أيضا في جانب آخر أعظم جانب اليقين في قلب المؤمن وهو يتعاطى مع هذا النسك العظيم ومع هذه العبادة العظيمة. ثم أيضا من معاني الحج نجد كيف أن الإنسان مهما بذل، والحج يعني عبادة فيها أعمال بدنية تحتاج من الإنسان إلى قوة وقدرة، فتجد أن الإنسان وهو يقوم ويبذل كل هذا الجهد ربما يتسلل في نفسه من مداخل الشيطان جانب من المنة على الله عز وجل فيما هو فعل أو فيما هو بذل أو فيما هو قدم، وتأتي قصة إبراهيم لتعلمنا التواضع مع الله سبحانه وتعالى فيما نقدم فيما نبذل. حينما بنى البيت هو على كبر سنه عليه الصلاة والسلام وليس معه إلا ابنه الوحيد الذي يعينه على ذلك، قم ببناء بيت كامل بأمر الله سبحانه وتعالى، ولك أن تتخيل يعني ما يعتري ذلك من المشقة، يقوم بهذا البناء ثم يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما عسى أن يقول الحاج اليوم إذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنيفية وإمام المسلمين وأبو الأنبياء وخليل الله عليه الصلاة والسلام يقول ربنا تقبل منا، هذا يعطينا درس من التواضع مع الله سبحانه وتعالى. ثم إذا تواضع العبد مع الله سبحانه وتعالى ورأى أعماله بعين من التقصير هذا يبعث به إلى طلب الزيادة، كما قال جل وعلا في شأن أهل الإيمان والذين يؤتون ما آتوا يعني من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، ألا تقبل منهم، ليس سوء ظنب لكن نظرة تقصير في أعمالهم. قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها وهم لها سابقون. ولكن الإنسان كلما رأى أنه استزاد واكتفى لن يطلب المزيد، لكن لما يرى أنه قصر في جنب الله سبحانه وتعالى يسعى للمزيد. وذلك الملائكة تقول سبحانك ما عبدناك حقه، وهم الذين جبلوا على إيش؟ الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: وهذا كان سلك الأنبياء عليهم السلام، يعني حتى عندما نستحضر قصة

0: موسى عليه السلام
1: عليه الصلاة والسلام
0: عندما يعني خرج من مصر ويعني احتمى بتلك القبيلة، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: فالمسلم هنا في هذه الرحلة بين الخوف والرجاء.
1: نعم، وأيضا من المعاني العظيمة في هذا الباب أن الإنسان يسعى إلى تزكية نفسه، يزكي نفسه، يطهر نفسه من الكبر، يطهر نفسه من الكذب، من الغش لنفسه والغش للناس، من الظلم. وهذا سبحان الله يتأتى في الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، واذكروا الله في أيام معدودات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وقال فاذكروا الله كذكركم إيش آباءكم أو أشد ذكرا. لأن الإنسان انشغل بالذكر انصرف تلقائيا عن كل ما ينغص من عبادة الحج. إذا شغلت بالخير انكففت تلقائيا عن الباطل، عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، اتخذتموهم حتى إيش سوكم ذكري. إذا الإنسان انشغل بذكر الله سبحانه وتعالى انصرف عن السخرية بالناس والاستهزاء بهم والتعرض لمسخط الله سبحانه وتعالى في أعظم بقعة هو جاء يطلب فيها مرضاة الله. نعم، فيضيع الهدف. استدامة ذكر الله سبحانه وتعالى تجعلك أنت متجه للهدف أكثر وأكثر وأكثر.
0: وربما ما يعين على هذا المسلك النبيل هو وجود الحاج بين جموع حجاج بيت الله الحرام، وهم بثوب واحد وبنداء واحد وبمقصد واحد. وأنتقل من هذه النقطة إلى فضيلة الشيخ الدكتور ياسر المحميد. ذكرتم شيخنا الكريم مسألة أن يكون الحاج مخلصا في نيته لله عز وجل عندما ينوي أن يذهب إلى هذه الرحلة الإيمانية، وأن هذا من أعظم الشروط التي يجب أن يتحلى بها الحاج. هذا يدعونا إلى أن نلتفت إلى مظاهر التوحيد في هذه الفريضة من الأقوال ومن الأفعال ومن السلوكيات. ما هي مظاهر التوحيد في فريضة الحج إلى بيت الله الحرام؟
2: نعم، هذا سؤال طيب وسؤال موفق، وسبحان الله إذا وفق الإنسان للسؤال الطيب يوفق إن شاء الله الجواب الطيب.
0: بارك الله
2: فيك. بلا شك أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته وطاعته.
0: نعم.
2: وجعل أول الأولويات وأهم المهمات وأول المقاصد هو التوحيد. فقد بعث الله عز وجل جميع الأنبياء وكان يقول في كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يتم التوحيد إلا بإثبات ما يريده الله من عبادة الإنسان وإخلاصه والتعرف على ربه وتعظيمه، وأن يكون الله عز وجل هو المعبود المحبوب رب السماوات والأرض، وأن ننفي الشركة والمماثلة والعيب والنقص وعبادة غير الله عز وجل. والحج كله ابتداء إلى نهايته كله مربوط بالتوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا. والحج عندما يخرج من بيته يكون قصده وجه الله عز وجل، وهذا هو التوحيد. وعندما يصل إلى الميقات ويقول لبيك اللهم حجا أو عمرة، هذا هو التوحيد. لبيك يعني إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة. ثم يكثر من التلبية ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا كله توحيد. فلبيك هو من لبى يعني أجابة، أو من لبى إقامة، والمعنى نحن مقيمون على طاعتك مستجيبون لدعوتك. لبيك اللهم أصلها يا الله لبيك إن الحمد والنعمة، فهو المحمود لأنه صاحب النعم الدينية والدنيوية. من أعظم هذه النعم أن وفقنا الحج. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فالله هو صاحب الملك ابتداء وانتهاء، والناس يملكون ما ملكهم الله عز وجل، لا شريك لك لا في قول ولا في فعل ولا في قصد. حتى إذا وصل الإنسان كذلك إلى بيته المعظم فإنه يبدأ بالطواف ويقول بسم الله، وهو يطوف حول البيت يذكر الله ويعظمه ويقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا انتهى من البيت فإنه يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ويقرأ الكافرون وسورة الإخلاص، ثم يذهب إلى المسعى ويقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله. وإذا صعد على الصفا كبر الله وهلله ووحده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال يفعل ذلك حتى ينتهي من أشواطه السبعة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ثم يحلق رأسه تعظيما لله. فالشعر لا يحلق تعظيما إلا في وقت الحج، وهذا إبطال لكل من

0: حلق رأسه تعظيما، لا يعظم الله بحلق الرأس أو تقصيره إلا في الحج والعمرة. حتى إذا بدأ مناسك الحج ابتدأ أيضا بنفس الحال بلبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حج. وإذا وصل عرفات فإن أعظم قول يقال في عرفات كما قال عليه الصلاة والسلام هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. حتى إذا وصل مزدلفة وصلى ما فرض عليه ونام، ذهب عند المشعر الحرام وذكر الله عنده ذكرا عظيما كما بيّن الله عز وجل، حتى يسفر كما جاء في حديث جابر. حتى إذا ذهب في يوم العيد فإنه يذهب ويرمي الجمار مبتدئا بسم الله، ويرمي 7 جمرات، 3 جمرة العقبة بسبع حصيات متتابعات، ثم بعد ذلك يذبح أو يوكل، والذابح يقول بسم الله، وبعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر، ثم يذهب إلى البيت لطواف الإفاضة وسعي الحج، ويفعل كما فعل في عمرته كله موحي لله، ذاكرا الله، معظما لله عز وجل، ليس في لسانه إلا ما يحبه الله. وهكذا الحج كله ابتداء وانتهاء كله توحيد. بل إن بعض الناس لربما يشكك في أمور ويقول كيف تقولون الحج توحيد وأنتم تطوفون على أحجار وتصلون خلف أحجار وتقبلون أحجار وتتناقضون وترمون أحجار، تدعون أنها مواضع للشياطين.
1: هناك يعني مثار للشبهات يعني في كل مرة يعني،
0: وهذه الشبهات يقولها إما جاهل وإما من صرف الله عز وجل قلبه وعقله عن الحق. فنقول لم نفعل ذلك تعظيما لهذه الأحجار. عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فنحن عندما نطوف حول الكعبة بأمر الله، ونصلي خلف مقام إبراهيم بأمر الله، ونقبل الحجر ونمسحه بأمر الله، ونرمي بأمر الله، ونصعد على الصفا والمروة بأمر الله. فالذي يعنينا هي الأوامر الشرعية، لا يعنينا ذات الفعل. فذات الفعل بدون الأوامر الشرعية والمقاصد هو فعل مجرد لا يلحق صاحبه ذم ولا مدح.
1: صحيح.
0: أسأل الله التوفيق.
1: بارك الله فيكم. جزاك الله الشيخ ياسر بن حميد. ويعني بالفعل ذكر الله عز وجل ملازم لكل مرحلة من مراحل الحج وكل محور من محاور هذه الفريضة العظيمة التي يعني يشارك فيها المسلم إخوته من كل عرق وكل لون وكل بلد، وهم يتواجدون في صعيد واحد وبلباس واحد وبنداء واحد يلبون. كيف من الممكن أن يستثمر المسلم هذه الأجواء الإيمانية التي هو فيها طوال فترة الحج، وأن يستشعر كون أن الأمة هي أمة واحدة وخلف نبي واحد وتدين بدين واحد؟
2: طبعا بدأت وحدة اجتماع المسلمين للحج منذ النداء الأول الذي أطلقه خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله في واد لا يكاد يسمعه فيه أحد لولا ما أذن الله عز وجل بقدرته أن يصل إلى أصلاب الرجال وأرحام النساء، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم ذكر ما يحملهم على الوحدة وهو أن المصالح مشتركة، قال يشهد منافع لهم، نعم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم قال فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فمن توحيد الله عز وجل تتوحد الكلمة ويتوحد صفوف المسلمين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب المصدق لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أول شعور يستشعره الحاج بل كل حاج سواء كان في مملكة البحرين أو في المملكة العربية السعودية أو في أقاصي الأرض أو في الشرق أو في الغرب أنه يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، لا يكاد يختلف مقصد المسلم مهما تعددت يعني أقطاره وبلدانه ولسانه ولونه وعرقه، فالمقصد واحد. فهو حينما عزم على إقامة هذه الشعيرة العظيمة تعظيما لله واستجابة لأمره كما ذكر الشيخ جزاه الله خير في قوله لبيك اللهم لبيك، وهكذا يستجيب لأمر الله الذي أمر بإقامة هذه الشعيرة. ثم المقصد الثاني أيضا الذي تتوحد عليه مقاصد المسلمين هو أنه يستجيب إلى هذه العبادة على النحو الذي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تأخذوا عني مناسككم. نعم، فكل يأتي يسأل، حتى من يجهل يسأل كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة هنا، كيف كان يطوف، كيف كان يسعى، كيف كان يشرب، حتى ما زمزم كيف كان يشرب. هل شربه قائما

0: أو شربه جالسا أو كان على دبته، كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ وهل قبل الحجر أو استلمه من بعيد أو أشار إليه؟ كل هذا يسأل عنه الناس، ما يسألون كيف حج فلان وكيف حج فلان، كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام، ولسيما إذا كانت هي الحجة الأولى في العمر. بل تجد أنا رأيت من أحوال الحجاج، يعني من عامة الناس، من يتقحم المشاق قصدا إلى أن يصيب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة، مع أن في الدين يسر، مع أن شعار النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وغيره أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالمشقة ليست مقصودة لذاتها، لكن ما تعرضت كان الصبر فيها على أجر إيش؟
1: المشقة.
0: على أجر المشقة. نعم، أيضا يوحد صفوف المسلمين في الحج أنهم يتفقون في أعمال الحج، لن تجد أحد يعني ينحر قبل أن يطوف أو قبل أن يلبي بالإحرام، لا، تجد كل الأفعال هذه إيش في الأعم الأغلب أنها إيش متناسقة، إلا ما رخص الشرع في تقديمه أو تأخيره. وهذا كله يدل على إيش؟ أنهم جاءوا أيضا لعمل واحد. إذن وحدة في القول ووحدة في العمل ووحدة في المقصد، بل حتى وحدة في المشاعر، نفس المشاعر كما أشار الشيخ في أبيات ابن القيم رحمه الله، كيف أن الناس تأتي حينما تشاهد البيت تفيض المشاعر يعني بالدموع والحمد، الدموع المعبر عن الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على ما يسر، ولربما بعضهم جاء من أقاصي الأرض، يعني يمر عبر رحلات من بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد حتى يأتي ويصل إلى مكة، ثم هو ينسى بعد ذلك كل هذه المشاق لأول وهلة تقع عينه على بيت الله الحرام، ثم يبدأ يدخل في هذه الشعائر والمشاعر مصحوبة مصاحبة لأدائه لهذه المناسك. ما إن يقف في عرفة إلا وتجد طعم آخر من المشاعر، يذهب إلى المشعر الحرام طعم آخر من المشاعر، في طواف الإفاضة طعم آخر من المشاعر، في المبيت في مزدلفة طعم آخر من المشاعر، في رمي الجمرات طعم آخر من المشاعر. وكل هذه اللحظات هو لا يعملها منفردا، هو يعملها في جملة من إخوانه المسلمين على اختلاف ألوانهم وأعراقهم، وتذكر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد، ولا فرق بين عربي على عجمي، ولا أحمر على أسود إلا بإيش؟ إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم أيضا تتجسد في خلال ذلك يعني قيم عظيمة من التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، ويتخلل ذلك جانب من التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرفق، ورفق المسلم بأخيه المسلم فيما يقع من أثناء الزحام من خطأ يعني قد يصيب المسلم فيه أذى بسيط، فيتحمل هذا الأذى في مقابل يعني أخيه، وأخوه يعتذر له، في أواصر جميلة، الأول لا يعرف الثاني، لكن جاءوا بهذه القيم التي جاء الحج ليجسد هذه القيم في إطار من هذا الاحتكاك البشري العظيم في هذه البقعة العظيمة المقدسة. وناهيك يعني عن أن اليوم الحج ولله الحمد يعني في إطار التنظيم الذي تقيمه المملكة العربية السعودية جزاهم الله خير يعني من تيسير، وهذا نجده يعني سنة عن سنة يعني

0: اليوم التاسع، وكان خطبته في يوم الجمعة، يعني وافق يوم عرفة يوم الجمعة. وعرفة هو ركن الحج الأعظم الذي فيه تغفر الذنوب وتعتق الرقاب، والمتكلم هو رسول الله أعظم البشر، والمستمع هم أعظم الخلق وأفضلهم الصحابة بعد الأنبياء، والمكان مكة، والوداع هي آخر خطبة يسمعونها من أفضل رجل وأحب رجل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبة جمعها للسير والمسانيد وتعدت فيها الروايات، لكن خطبة ماتحة جامعة مانعة، عبارات قليلة وألفاظ معدودة لكن تؤدي إلى معاني وفوائد وقلائد ودرر ما زال الناس يدرسونها ويستشرحونها بل يحفظونها. فإن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويقول هذا مئنة على ودليل على فقه الخطيب. يوم عرفة هو اليوم إذا فات الحاج انتهى حجه ولم يقبل منه، والعلماء يرون بأن عرفة يمتد إما بعد الزوال وإما قبله، ويمددونه إلى طلوع فجر يوم العيد للمعذور لكي يكون هناك متسع. وفي هذا اليوم يقول ابن القيم: وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرمه، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم، فيدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه وهو أعلم، يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود أكرم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أمله أكرم، فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أعلم. في ذاك اليوم الشيطان يرى أغيظ ما يكون، وقد رؤي الشيطان أغيظ في الورى وأحقر منه عندها وهو ألأم، إلى غير ذلك من الأبيات. تتبعت أنا حقيقة الروايات التي وردت في خطبته عليه الصلاة والسلام في عرفة، ووجدت أنها كثيرة، يعني تحتاج إفرادة في حلقة كاملة، لكن أشير إليها إشارات. من ذلك أنه حرم إذاء الآخرين، وحرم القتل، وحرم الاعتداء على النفس والمال، في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. وبين صلى الله عليه وسلم بأن هناك زمن محرم وموضع محرم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ونحن نعلم بأن تعظيم حرمات الله من تقوى القلوب، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أرجع الزمان كما كان، نافيا تلاعب الجاهلية، فرمضان هو رمضان وشوال هو شوال، لا تقديم ولا تأخير ولا نسيء ولا تلاعب الجاهلية.
1: وكانوا العرب قديما
0: يفعلون يقدمون ويؤخرون على حسب أمزجتهم، نعم، لكي يبيحون المحرمات.
1: كانوا يعظمون الأشهر الحرم، فكان هذا مدعاة لهم حتى يعني يحاربوا في الشهر الحرام.
0: الناس يتسلفون فلوس ويتسلفون أشهر. طيب أيضا سقوط أفعال وأحكام الجاهلية ودماء الجاهلية وعداوات الجاهلية ومطالبات الجاهلية وعداوات الجاهلية، في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع. بل وضع صلى الله عليه وسلم الربا وأبطله، لأن الربا مفسد للأديان ومفسد للبلدان ومفسد لكل شيء. وبين أن الشيطان لن يعبد في جزيرة العرب بعد ذلك عبادة خالصة، ولكن يطمع فيما سوى ذلك من المعاصي والفجور، وحث الناس على الشهوات وغراقا في الشبهات. واستوصى بالنساء خيرا، قال: استوصوا بالنساء خيرا. النساء هن بناتنا ونساؤنا وأمهاتنا وعماتنا، نستوصي بأن خيرا ليس المقصود بذلك أن نطعمهن أو نلبسهن، ولا شك أن هذا من الاستيصاء. من أعظم ما يستوصى به النساء أن يحث النساء على طاعة الله والبعد عن المحرمات، وأن تعرف المرأة أنها تكون عزيزة وثبينة بالتزامها بطاعة الله عز وجل. فالاستيصاء بالنساء استيصاء حسيا ومعنويا. حسا أن نطعمهن ونكسوهن ونعالجهن ونتلطف بالقول معهن وأن نكرمهن، فلا يكرمهن إلا كريم. والاستيصاء المعنوي الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا أردت أن تستوصي بالنساء فأمر نسائك بالصلاة والعفاف والحجاب، هذا من أعظم ما تستوصى به النساء. أيضا على الأخوة الدينية، فإن الصحابة رضي الله عنهم ما جمعهم الأخوة الدينية، لا شعارات جاهلية ولا قوميات كاذبة ولا عرقيات زائلة، لم يجمعهم الإسلام. أبى الإسلام ولا أبى سواه. المسلم أخو المسلم، الذي جمع بين أبو بكر وبين عمار وبين صهيب وبين بلال هو الإسلام، لا نعرات الجاهلية ولا شعارات عكاظ. وأيضا بين أو نصح أو وجه إلى أمور ثلاثة مهمة: أول، إخلاص الدين لله، وأن العمل لا يقبل إلا إذا كان صاحبه خالصا لله عز وجل. والأمر الثاني، مناصحة ولاة الأمر، ولي الأمر سواء كان ولايته عامة أو خاصة يناصح بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نكون له صادقين كما نحب أن يكون لنا صادقا، ولزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق والتحزب والتشتت، وأن يكون المسلمون كلهم ملتزمون بدين الله متحابون فيه.

0: لا يتفرقون ولا يتعادون ولا يتحاربون ولا يتشتتون. وهذه الوصايا الثلاث، الإخلاص ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة، من أعظم الوصايا التي قالها صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أو في حجة الوداع. أيضا الالتفات إلى الآخرة والالتفات عن الدنيا، وفرق بينهما، هذه لام وهذه عن، التفات للآخرة والالتفات عن الدنيا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من تكن الدنيا في قلبه جعل الله فقره بين عينيه، ومن جعل الآخرة همه جعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وإلى غد ذلك من الوصايا، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا ترك الناس على محجة بيضاء وعلى طريق واضح، وهو بأبي وأمي كان حريصا كل الحرص على أمته، يوصل الليل بالنهار ويعلم أمته. وكانت أعظم أمنية النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته كلهم معه في الجنة، وكل الناس يقولون نفسي نفسي إلا نبينا يقول أمتي أمتي، وغالب سكان أهل الجنة من هذه الأمة المباركة. حجة الوداع حقيقة تحتاج إلى، يعني أنا أدعوك أن تخصص محاضرة أو ندوات عن حجة الوداع وما فيها من وصايا وعبر، أن فيها دروس عظيمة. سأل الله ينفعنا وإياكم،
1: بارك الله فيكم. إن كان هناك في الأمر بقية
0: إن شاء الله
1: سوف نقوم إن شاء الله بهذه الندوة المباركة والتي نتحدث فيها عن هذه الحجة التي كتبت فيها الكتب والأسانيد وتحدث عنها العلماء منذ بداية عهد التدوين إلى عهدنا الحاضر، وما زال المسلمون يستقون من هذه الخطبة الجامعة المانعة ما يستفيدون منه ويفيدون الأجيال إلى يوم القيامة. وصلنا هنا إلى محطة الختام، لكن قبل أن نختم أود أن أستنهل وأستأذن منكم مشايخنا الكرام في أن ننهل الوصايا التي توصون بها حجاج بيت الله الحرام وهم ذاهبون في هذه الرحلة المباركة إلى الديار المقدسة. فأبدأ معك فضيلة الشيخ دكتور محمد حمزة فلمرزي، ما الذي توصي به حجاج بيت الله الحرام؟
2: نعم، كثير ما يتوجه الحجاج في الاستعداد للحج إلى الاستعداد المادي وتهيئة الحقيبة والخوض في الإجراءات الرسمية والتطعيمات وغيرها من هذه الأمور.
1: وهل هذا المستحضر يعني وهذا معطر شيء ولا غير معطر؟
2: نعم، وهذا شيء طيب أن الإنسان يتهيأ لمثل هذه الأمور، بالعكس هذا مما يحمد، لكن لا يغفل أيضا في المقابل عن التهيئة النفسية. الإنسان جسد وروح، فما تتهيأ به لجسدك لا يكون على حساب روحك، وإلا حججت جسدا لا روحا. يحتاج الإنسان أيضا أن يكون حينما يقصد عبادة الحج أن يتهيأ للصدق مع الله سبحانه وتعالى، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق فيما أنت مقبل عليه، والصدق هو الذي يثمر الثبات على الهدف وعلى ما أنت ترنو إليه من خلال عبادتك للحج. وأنا أجزم أن ما في إنسان يصل إلى هذه البقعة المباركة إلا وفي نفسه حاجات يرفعها إلى الله، وهذا أيضا ينبغي أن يستعد له المسلم. شنو حاجاتك؟ ما الذي تريد أن تبثه إلى الله سبحانه وتعالى من مطالب وأنت على يقينها، على يقين أنك ترجع وقد أجاب الله دعائك وأجاب لك في مطالبك؟ وأذكر يوما لما كنا في المشعر الحرام في مزدلفة في المبيت، كنت أقول لأحد الشباب وهو يناظر للسماء، يعني مستلقي وينظر للسماء، قلت له: هل عندك شيء تريد أن تقول لله سبحانه وتعالى وأنت ترى السماء وكأن السماء نقية، يعني ما فيها شيء، وكأنه قد فسحت طريق السماء لأن يبث إليها الدعاء، ما في زحمة، ارفع يدك وقول: يا رب أريد كذا، ويا رب هيئ لي كذا، يا رب يسل الوظيفة، يسل الزوجة الصالحة، يا رب أريد استقرار، يا رب ثبتني على الصلاة، يعني بدل أن يحافظ على الصلاة في المسجد، يا رب ثبتني على الصلاة، يا رب زدني من الإيمان، ويا رب اجعلني من أهل العلم، الذي اجعلني من أهل القرآن، إذا كان بدأ في حفظ القرآن يرى في نوع من المشاق، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أن يختم القرآن وأن يحفظ القرآن، إلى غير ذلك من المطالب، من صلاح الذرية وصلاح الزوجة، ها المنافع العامة أيضا لبلدك، لوطنك، لمجتمعك، لأمك، في مطالب كثيرة. الآن هذه فرصة، أنت الآن تذهب إلى هذا المكان، هيئ نفسك ولو أن تكتبها، ما بعيب، اكتبها في النوت في الجوال في التلفون ولا في ورقة وقصاصة وضعها في جيبك، حتى إذا ما وقفت في مواطن الدعاء، سواء كنت في مزدلفة أو كنت في عرفة، وهذا أعظم موطن تبث فيه المطالب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا ينبغي أن يستعد وهو يرفع هذه المطالب ألا يستكثرها. بعض الناس يقول: لا وايد، خمس مطالب، لا بس واحد يكفي. لا، أنت ما رايح البقالة تشتري، ما رايح سوبر ماركت تشتري، أنت عند الغني سبحانه وتعالى، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي جاء في الحديث القدسي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد

0: واحد وسأل كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وأنت تقول في تلبيتك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ولك والملك، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. خذ الإبرة وحطها في البحر طلعها، هل نقص شيء من البحر؟ ولو كررت هذا مرارا لن ينقص شيء من البحر. هذا ملك الله وهذا سعة ملكه سبحانه وتعالى، عطاؤه لا ينفذ، سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. ما استدعاك إلا لتطلب، بل عدم طلبك تكبر. وقال ربكم ادعوني، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، بل ما أقيمت العبادة إلا للدعاء ولذكر الله. الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أتمنى أن أوصي الحاج، وهذه وصية لنفسي قبل أن أوصي إخواني، بضرورة التهيؤ النفسي والروحي والإيماني قبل أن تذهب إلى الحج، مضافا إليه ما تتهيأ له أنت بحكم الطبيعة والمنطق والفطرة هو التهيؤ المادي. اجعل أيضا هناك تهيؤ آخر، وأيضا التهيؤ المعرفي. يعني ما يصير أنت أنا بروح هناك والحملة هم يعلمونك كل شيء، أنت تعال تهيئ بشيء من المعرفة على الأقل. اقرأ هذه الحج المصور، اقرأ فيه، شوف طوات الحج كيف تكون بالصوت والصورة، لأن حتى لو توجد فيديوهات اليوم أيضا تيسر هذا المعرفة. لو تخرج أنت ب30-40% من المعرفة، الحملة هناك تكمل لك الباقي. لكن ما تأتي صفر ها وتقول خلاص أنتوا لازم تعلموني، أنتوا لازم تودوني، أنتوا لازم شا سوي شا ما سوي. لا، أنت أيضا تعلم، تفقه في دين الله عز وجل. نعم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شيخ ياسر، ما هي النصائح؟
2: أنا أظن أن شهر رمضان موسم الحج اختبار لقدرات الإنسان. عادة الإنسان يتعلل بعدم القدرة على الفعل. قبل رمضان لا يستطيع أن يصوم لأن الصوم يشق عليه، لا يستطيع أن يصلي في المسجد لكثر أعماله، لا يستطيع أن يقرأ القرآن لكثرة الالتزامات، لا يستطيع أن يعتكف، لا يستطيع حتى إذا دخل رمضان استطاع أن يفعل كل شيء. كذلك في الحج يعلل نفسه بأنه لا يستطيع أن يسافر للطاعة، لا يستطيع أن يدخر أموال في مرضات الله، لا يستطيع أن يكون ملتزما بعيدا عن المحرمات، يصاحب الأخيار، ذاكرا شاكرا حامدا مصليا، ويعيش فترة أسبوع في هذا الجو الإيماني ليكتشف أنه يستطيع أن يكون إنسان مميز.
1: لا،
2: يستطيع أن يكون على الدوام الإنسان الصالح. بل هو عندما دخل الحج حس براحة وطمأنينة وسعادة لم يحسها لا في أوروبا ولا في أنهار فيينا ولا في قصور باريس، ولا الراحة التي يحسها والنعيم الذي حس به لم يحسه لا في مال ولا في طعام. وهذا كلام تواطأ عليه كل الحجاج. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، من يريد الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كان إمام أحمد يقول: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعيم لجلدون عليه بالسيوف. وأعظم نعيم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هو ذكر الله. وكان يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. فقيل: وما هذه الجنة؟ قال: ذكر الله. هناك نعيم عظيم جعل كثير من التجار يحج في كل عام، حتى يقول لبعض التجار يقول: والله لو أنفق كل ما عندي إلا أن آتي لهذا البيت، ما تعرف قدر النعيم والسعادة التي يحسها في هذا البيت. فعلا هذا يعني شيء مشاهد. إذن أخي الحاج، أنت عندما تذهب إلى مكة لا يكون قصدك الذهاب والعودة بأفعال مجردة وعادات وكأنه حمل تلقي على ظهرك. أعرف أنك سوف تعود إن شاء الله بوضع أفضل وبحال أفضل، وأن تعود ملتزما بدينك، وأن السعادة كل السعادة سوف تشاهدها وتحسها عندما تكون على طاعة الله. وسوف تندم، هاي سجله من عندي أنا، سوف تندم على كل دقيقة وعلى كل ساعة وعلى كل لحظة قضيتها في معصية أو قضيتها في عدم طاعة الله. والله سوف تندم. الذي يذهب الحج سيعني يحس بندم عظيم، يقول: أنا ابن 40 و50 و20 كيف ضيعت عمري؟ والله يعني. وهذا احنا نقوله ونحن نحج في كل عام، وأنا في كل عام من الزحام الشديد أقول هذا حجة الوداع، وما سبحان الله أرجع البحرين مرة ثانية يعود للنشاط ونحج. ما نستطيع ما نحج حقيقة. يعني بعض الأخوة يقول: تركوا مجال

0: الشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلامرزي، بارك الله فيكم مشايخنا الكرام، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من نصائح وإرشادات وتذكير لأنفسنا نحن أولا ثم لإخواننا حجاج بيت الله الحرام. نسأل الله عز وجل أن يبارك في حجهم وأن يعيدهم سالمين غانمين إلى أوطانهم وأن يتقبل منهم حجتهم وطاعتهم. هذه أطيب التحيات مستمعينا الكرام، تقبلوها من محدثكم حسن السعاتي ومن منفذة ومخرجة هذا اللقاء الزميلة آمنة راشد. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الندوة الإذاعية بعنوان الحج الرحلة الإيمانية، مع تحيات حسن السعاتي والمخرجة آمنة راشد.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية المهنية الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

لا تلوميني حياتي، لا حضنتك وسط عيني، أفرح وتفرح بشوفك وارتوي واروي ضماها، يبتسم حظي بعد شوفك وتفرح بك سنيني، ويتباهى قلبي بشوفك وعيني بك تباها. أيه أنا أحبك ولكن طالبك لا تسأليني، والقلوب الصادقة ما هي بتسأل عن هواها، انتي لحالك وحبك من عرفتك محتويني، وانتي اللي في الحياة أحبها واطلب رضاها، كيف أعبر عن غلاي وعن وفاي وعن حنيني، كيف أعبر عن جروح القلب ولا عن دواها، صورتك في القلب راسمها قبل لا ترسميني، من سألني ليه ترسمها بجاوب من غلاها، والقصايد فيك بالمسحوب ولا بالهجيني، تعجبك لا قالها شاعرك بالصوت وقراها، وإن كتبت شعاري بحبك تعالي واسمعيني، ولا تدرين اجلسي ووعدك يوصل لك صداها، دامني صادق بحبي والوفا مني وفيني، اعرفي انك غلاي وغاية الروح ومناها، يا عسى يفداك عمري وكل ما تملك يديني، ويا بخت من قال ناصر بن حمد عمري فداها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض البلغاء: من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عبق يومه وظلم نفسه. وقال بعض الشعراء: لقد هاج الفراغ عليك شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. من نوادر البخلاء أنه قال بعضهم لبخيل: لم لا تدعوني إلى مائدتك يوما؟ قال: لأنك جيد المضغ، سريع البلع، إذا أكلت لقمة هيأت لأخرى. فرد عليه مستنكرا: وهل تريد مني إذا أكلت لقمة أن أصلي ركعتين ثم أعود للقمة الثانية؟ أهم درس يمكن أن نستفيده من التاريخ هو أن البشر لا يستفيدون كثيرا من دروس التاريخ. ألبوس هيكسلي.
0: ما خط القلم.
2: قيل في الحماقة: الحماقة مأخوذة من حمقة السوق، أي كسدت، فكأن الأحمق من الناس كاسد العقل والرأي، فلا يشاور ولا يلتفت إلى رأيه في أمر. والأحمق لا يميز بين الحق والباطل، وبين النافع والضار.
1: ما خط القلم.
2: قال عيسى بن مريم عليه السلام: أوحى الله تعالى إلى الدنيا أن من خدمني فخدمني.

0: ومن خدمك فاستخدميه. وقال صاحب كتاب كليلة ودمنة: طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. وقال بعض البلغاء: من نكد الدنيا ألا تبقى على حالة، ولا تخلو من استحالة، تصلح جانبا بإفساد جانب، وتسر صاحبا بمساءة صاحب. فالركون إليها خطر، والثقة بها غرر.
1: ما خط القلم.
0: قال علي بن محمد: إذا كملت للمرء 60 حجة فلم يحظ من 60 إلا بسدسها. ألم تر أن النوم بالنصف حاصل، وتذهب أوقات المقيل بخمسها؟ فتذهب أوقات الهموم بحصة، وأوقات أوجاع تميت بمسها. فحاصل ما يبقى له سدس عمره، إذا صدقته النفس علم حدسها.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم لكوكب الشرق أم كلثوم. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: تكرار ظهور الأشياء في حياتك لسببين: الأول لأنك أنت مركز على وجوده، والثاني لأنك رافض وجوده. والتركيز والرفض كلاهما طاقة جاذبة له، وما تريده لا يفرق بين التركيز والرفض. طالما أنت عطيته طاقة سوف يكرر الظهور حتى تختار، أما الاستمرار بالاهتمام أو التوقف. ونقول بكل حب، استمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة قنبر.

0: نجوى للليل. وددت لو قرأت بعض أجزاء منه.
1: ماذا قرأت؟
0: قرأت عن الآفاق، وكانت الخلاصة إن الآفاق أعماق تحررت.
1: رائع، ثم ماذا قرأت؟
0: قرأت الأمواج، ورأيت أنها تنهدات البحر العميقة.
1: ثم ماذا؟
0: قرأت الصحراء، وكانت كفا طويلة مبسوطة تطلب الماء من السماء.
1: ثم ماذا؟
0: قرأت الإيمان، واكتشفت أنه نور في قلبي يشع في داخلي ويجعلني أرتعش رهبة.

يقول الجبل: أنا الوقار لا أبرح مكاني. لكن الإيمان، الإيمان وحده يذهب بي إلى حيث يشاء، من مكان إلى آخر. يستمع الينبوع إلى كلام الجبل ويقول: إنما أنا قطرة من قطرات مطر السماء، ويكفيني إيماني بالسماء حتى أبقى الينبوع.

0: أين هي شجرة النخيل؟ أهي في جذورها أم في جذعها؟ أهي في أوراقها أم في ثمارها أم في قامتها؟ إنها حائرة تفتش مثلنا عن سرها وموطن الجمال والقوة فيها.
1: قوة الشجرة في جذورها التي تمتد في الأعماق وفي غصونها الراحلة في الفضاء، وتجد حريتها في وطنها في التشبث بالأرض، فهي رمز الحب والوفاء، وهي رمز التنازل عن السفر في سبيل أن تبقى في وطنها.

0: في أعماق عينيك انطفأت سنوات عمري، شمعة شمعة انطفأ العمر.
1: حين قدمت كانت عيناي مفتوحتي، كانت جليديتي. دخلت حياتي وانطفأت شموع العمر من شدة البرد والصقيع.
0: لكنني الآن أرى عينيك مشعتين بالفرح، فمن إذن زرع الفرح فيهما؟ ألست أنا من صافحك؟

ها هي شموع الليل من حولنا مضاءة، ها هي أضواؤها ترقص فرحا بلقائنا، ها هي أمواج القلق من حولنا تمحي. ها نحن نخرج من الشك إلى الإيمان، نمحو بأصابع الحب ضباب الغربة والوحدة، ها نحن سويا نقطف أزهار السعادة، ومعا نعبر بوابة الزمن، ومعا أيضا نكتب قصة الحب الأمثل.

وعرفت العذاب، عذابات كثيرا كنت دائما أقف عاجزا أمامها عن الانتصار عليها. كنت أنكسر أمام جدار العذاب والألم ومررت. عدت أشعر أنني أقوى، ازداد طموحي. ها أنا ذا من وراء العذاب أنهض وأناديك، لا لا ترحلي من جديد. ها أنا ذا أناديك لنتابع الطريق معا، حيث في الأفق تضاء شموع السعادة، وحيث معا نهدم جدار العذابات والآلام.

بعد اليوم لن أتركك تستسلم لواقع الحياة، فمن ينابيع الحب سنستمد القوة لنعبر معا إلى المستقبل. الحب نور قوي يغمر الإنسان بالإيمان، بالعزم، بالقوة، وسأكون ذلك الضوء المشع الذي لن ينطفئ. بعد اليوم لا، لن أرحل.

0: أنا لا أحب ألوان الرحيل ولا ضباب السفر ولا هدير الطائرات. وإن أحببت السفر ذات يوم فذلك لأسافر إلى أقاليم نفسي أيتها الغامضة الجميلة، فرحتي الوحيدة أن تسافري في نفسي، لأنه إذاك أتحرر من الوهم والتعب والقلق.
1: كالوردة هو حبي، يتفتح كل يوم كالطير يرفرف فوق الشجر، يتعداني قلبي إليك. تأمل هذا الحب الذي لم تعرف البشرية حبا مثله، تأمله طائرا أخضر يطير في فضاء عينيك، تأمله يطير من مكان إلى آخر ثم يعود لينام في عينيك حيث الدفء والحنان.

غدا تقولين مررت مع الخريف على أرضنا، غدا عندما تصيرين في الحنين وعبر وميض الرؤية يلوح لك في البعيد طيف الوجد الهائم، تنادين لا أسمع صوتك، أدعوك لا تسمعي، تنسين وجهي وصوتي. ويمر السفر تمحى وإيدا وإيدا وجوه المسافرين، وتدخل الرياح في الشمس. غدا يوم لا ترجعين، سيموت سؤال الشفتين على ظلك الأبيض.

لنطأ معا هذا القفر الجديد. لا تخف الليل والعواصف، فنحن من زمان حفرنا الطريق معا، وعبقت رائحة التراب الأسود في أنوفنا. سر معي، سر معي من جديد، كأننا طائران بغير جناح، عبر الرياح نسير ونطير.

إنني في البعيد أغنيك في موت الغيوم أجمل أغنياتي وأبعد صدى فيها. إنني أغنيك ما حييت قوية، سر معي أيها الغريب، سر.

0: يا صديقة العواصف، ها نحن من جديد كغيرنا من البشر، نضعف ثم نقوى، والعاصفة لا تحب إلا الأقوياء. الليلة عاصفة في قلبي، أحببتها كما كنت من قبل. سأعيش العاصفة زمنا بلا حدود، فاغمضي عينيك على صدر النسر لنعبر معا جسر الرمال والصخر.
1: ما أطيب المواعيد يا زهرة الخلود، موعدنا الليلة مع الغيم والعاصفة، وسيبقى وقع خطانا أقوى منها.
0: دافئة أنت يا زهرة الخلود، صوتك عميق وحنون، العاصفة تنادينا وما زلنا نستعد للمواجهة الحاسمة.

بيني وبينك مهرجان، والدروب دوننا تحترق، والدروب إليك تفترق. صرت أراك جثة ويداك أمامي وردة، بيني وبينك مسافة النجم والقطب، واللعنة والهرب، والرضا والسخط. لكن يبقى لي وجه دائما يحاول أن يراك، مهما كنت وكيفما كنت دوما يراك.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
1: هذا وتعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة وأقبة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتؤيد القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة الاتحاد الأوروبي المتوسطية وجامعة الدول العربية ودول غرب البلقان الذي عقد عبر الاتصال المرئي لتدارس التحديات الراهنة بما فيها إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على أمن الطاقة وأمدادات السلع الأساسية والتجارة الدولية.
0: وأكد وزير الخارجية في مداخلته في الاجتماع أن التطورات الأخيرة في منطقة الخليج حقيقة بالغة الخطورة، وهي أن تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز لا يهدد منطقتنا فحسب بل يطال الاستقرار العالمي بأسره، مشيرا إلى أن تأثير هذه التطورات على دول مجموعة البحر الأبيض المتوسط التسع ومصالحها البحرية واضح ومباشر.
1: سلمت بعثة مملكة البحرين للحج بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بطاقات نسك للحجاج عبر الحملات المعتمدة داخل مملكة البحرين.
0: وتهدف المبادرة إلى استكمال الإجراءات قبل مغادرة الحجاج إلى الأراضي المقدسة بما يسهم في تعزيز الجاهزية المسبقة وتسهيل عملية الوصول والنقل خلال موسم الحج.
1: يواصل مجمع

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تواصل مملكة البحرين ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار عبر إجراءات نوعية تستهدف حماية المجتمع وتعزيز تماسكه في مواجهة التحديات الراهنة في مشهد يعكس وضوح الرؤية وصلابة الموقف.
2: وحظيت الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التهديدات بتأييد واسع بدأ من الداخل البحريني وامتد إلى محيطه الخليجي والعربي وصولا إلى مواقف دولية داعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها.

0: بشكل مباشر في رفع جودة الرعاية الصحية وتحقيق أقصى درجات الراحة للمستفيدين. في إنجاز دولي جديد أعلنت بيانات منصة باسبورت إندكس لعام 2026 محافظة مملكة البحرين على موقعها ضمن أقوى الجوازات عالميا مع إمكانية دخول 100 وجهة حول العالم.
1: ويشكل هذا الإنجاز ثمرة للجهود الوطنية التي تبذل في سبيل تسهيل تجربة السفر وعملية العبور والانتقال في المطارات، إضافة إلى إعفاء مملكة البحرين من رسوم التأشيرة لعدد من الدول.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

حبيبي

Nee, nee.

0: يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى
2: ونصائح طبية. مع الدكتورة رابعة الهاجري.
3: مريضنا اليوم بو أحمد. بو أحمد عمره 62 سنة. بو أحمد حس بالتعب الشديد، فقال خلا أروح أفحص وأسوي التحاليل المخبرية. طلعت نتائج بو أحمد كلها سليمة إلا تحليل واحد، وهو مخزون الحديد، وقوة الدم عنده نازلة، فكانت نسبة الدم عنده 10 ومخزون الحديد عنده 6. فعند الرجال مخزون الحديد المفروض يفوق هذا العدد، وأيضا قوة الدم عند الرجل المفروض تصل من 12 إلى 18، ولكن هذه الأرقام تكون قليلة عند أبو أحمد. فطبعا خبرنا أبو أحمد أن نسبة الحديد وقوة الدم عندك نازلة، اللي هو الهيموغلوبين، لابد من عمل فحوصات للتأكد ليش نسبة الحديد نازلة، ليش نسبة الدم نازلة. فسأل أبو أحمد شنو ممكن تكون الأسباب يا دكتورة؟ طبعا الأسباب ممكن تكون عديدة. ممكن يكون أسباب نقص الحديد وقلة الدم أن هناك أولاً ممكن التغذية، مقصر بالتغذية ولكن ما بتوصل لهذه المرحلة. رقم 2، هناك نزيف، ممكن هناك يحدث تسريب للدم يا في المعدة يا تسريب للدم من القولون بوجود نتوءات في جدار القولون أو جدار الأمعاء، يا أن هناك عدم القدرة على الامتصاص الحديد والمواد الغذائية اللي يأخذها أبو أحمد من الأكل بسبب خلل أو مشكلة في الأمعاء عنده أو في القولون، أو هناك أيضا ممكن تكون نتوءات أو وجود البواسير يحدث نزيف في هذه المواد أو في هذه النتوءات اللحمية اللي موجودة، أو ممكن نقول أن هناك ممكن تحدث خلايا غير طبيعية. فكل هذه الأسباب تحتاج إلى فحوصات، والفحص الأساسي رقم 1 فحص الخروج وانتم بكرامة للتأكد من عدم وجود دم في الخروج. رقم 2 فحص المنظار القولون، وهذا مهم لكل رجل يسوي هذا الفحص تجاوز عمره 40 عام للتأكد من خلو جدار القولون من النتوءات اللحمية والزوائد اللحمية ومن الخلايا السرطانية. نتمنى الصحة والسلامة للجميع بإذن الله.
2: قصص ونصائح طبية.
4: قصص ونصائح طبية
2: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: مملكة البحرين العربية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

أصحاب القوة والاقتدار تتجلى هويتهم بعد الانتصار في المعارك واكتمال الفتح. حينها يظهر بجلاء ما إذا كان المنتصر يقصد بمعركته دفاعاً، فتحاً، أو مجرد انتقام ونسف لعدوه وكل ما يعنيه له. وهذا ما يتضح للقارئ في سيرة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحات أصحابه من بعده. معركة المذار. بعد أن كانت المواجهة الأولى بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وبين قائد جيش الفرس هرمز في معركة ذات السلاسل وهروب ما تبقى من الجيش الفارسي الذي استطاع أن يفر من سلاسله التي ربط نفسه بها بغية الثبات عند النزال، توجه إلى منطقة الأبلة. بيد أن الأوامر وصلت

جيش الفرس هرمز في معركة ذات السلاسل وهروب ما تبقى من الجيش الفارسي الذي استطاع أن يفر من سلاسله التي ربط نفسه بها بغية الثبات عند النزال، توجه إلى منطقة الأبلة. بيد أن الأوامر وصلت إلى أمير الجيش الرابض هناك بالتحرك فوراً إلى منطقة المذار، فالتقى جيش قارن بن قريانس بجيش هرمز الذي فر من كاظمة عند منطقة قريبة من مصب نهر دجلة في الخليج العربي تسمى بالمذار. كان جيش قارن بن قريانس قد قدم من المدائن عاصمة الفرس بناء على أوامر كسرى أردشير، وكان قد راسله هرمز من قبل طالبا النجدة والعون على مواجهة المسلمين. إلا أن قارن بن قريانس قد تمركز بجيشه بعد أن وضعت ذات، فقام بتقسيم غنيمة يوم ذات السلاسل على الجند، وأرسل إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخبره بما آلت إليه الأمور من الغلبة لله ورسوله في ذات السلاسل، وبأنهم عازمون على ملاقاة جيش الفرس في منطقة المذار. كانت نفوس المسلمين تفيض عزة وحماسا إعلاء لراية الدين السمحة، وكانت نفوس جيش الفرس تجيش بالحقد على أولئك الأعراب الذين أصبحوا اليوم قوة تهدد كيان الإمبراطورية التي لم تنطفئ عنها النار المقدسة يوما حسب إيمانهم الراسخ. ذلك الإيمان الذي أصبح موضع شك أمام هزيمة لم تكن في حسبانهم. كان ذلك في شهر صفر من السنة 12 من الهجرة، نزل قارن في المذار بجيشه الذي يبلغ 80,000 مقاتل، ومعه أكبر قادته قباذ وأنوشجان. ونزل بالمذار في ذات الوقت جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. حينها طلب قارن بن قريانس المبارزة ومبارزة من معه من قادته، فانبرى لقارن خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه أعرابي يقال له أبيض الركبان معقل بن الأعشى، فسبق معقل خالدا وانقض على قارن بسيفه أمام مرأى من الجيش الفارسي الذي دبت فيه الهزيمة النفسية قبل أن يرفع رايتها. وهم عاصم بن عمرو على قائد الفرس أنوشجان فأرداه صريعا، أما قباذ فقد حصده سيف الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه. التقت الجموع ودارت رحى المعركة واشتبكت السيوف. قتل في المعركة من الفرس 30,000 مقاتل بعد أن غدا الجيش الكسروي في المذار جسداً بلا رأس يقوده، فلاذ بالفرار هرباً من أمام خالد ومن معه من المسلمين. كان قارن بن قريانس قد جهز جيشاً من المراكب جعلها راسية في النهر ليهرب بمن معه من الجنود في حال هزيمتهم. استطاع جزء من الجيش الهارب أن يفر بجلده في المراكب الراسية في النهر، ولقي من لم يستطع ذلك حتفه غرقا في مياه دجلة. لقد حال النهر بين المسلمين ولحاقهم لفلول الجيش الفارسي، فلم يعهد المسلمون ركوب البحر من قبل، وبذلك انتصرت جيوش المسلمين على جيش الإمبراطورية الفارسية

0: معركة ثانية من سلسلة المعارك التي هيأت لفتوحات وفتوحات كثيرة. أما وقد رفع المسلمون راية الإسلام في المذار، ماذا فعلوا يا ترى وقد ورثوا أقواما كانت تحت حكم كسرى؟ ماذا فعل المسلمون بأهل المذار؟ وهل كان حكمهم مماثلا لما اعتادت عليه البلاد التي كتب عليها أن تهزم أمام قوة ضربت سابقتها؟ لقد تعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم والمسلمون الأوائل في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم احترام الإنسان مهما كان دينه وما يدعو إليه، دون أن يكون محارباً نداً بذل ما في وسعه للنزال. فكان جزاء القتل على المحاربين من الرجال، وتم أسر المحاربات من النساء وسبي ذرار المقاتلين من الفرس ومن عاونهم. وكان من بينهم والد التابعي الجليل الإمام الحسن البصري رحمه الله، وقد كان نصرانياً. وما فنة مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبو زياد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما أهل المذار فقد أصبحوا أهل ذمة، يقوم المسلمون على حمايتهم ونصرتهم ضد أعدائهم مقابل جزية يؤدونها. بعد أن دعاهم المسلمون إلى الإسلام وفضل بعضهم أن يبقى على دينه ودين آبائه، وصارت أرضهم ملكاً لهم يزرعونها ويقيمون فيها لا أحد ينازعهم عليها. وقام خالد بن الوليد رضي الله عنه بتخميس الغنائم العظيمة، وأرسل بالخبر السعيد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر خليفة المسلمين أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالنصر المظفر وبسيطرة المسلمين على ميناء الأبلة، ليبدأ فصل جديد من فصول تاريخ المسلمين في البطولة والشجاعة والفروسة والإنسانية التي شهد لها القاصي والداني، لما يحملونه بين جنباتهم من الرسالة المحمدية النبيلة، فسطروا بحق سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: معلومة علشانك.
1: اليوم انتشرت عيادات التجميل في كافة أنحاء العالم بعدة أهداف، ومنها الحد من الشيخوخة ومحاربتها. يأكد الأطباء أن الوقاية منها تبدأ من الاستراتيجيات والممارسات اللي ممكن يقوم فيها كل شخص، ومنها عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، استخدام واقي الشمس بشكل يومي، وعدم التعرض للملوثات أو التدخين، وتناول الأطعمة الصحية اللي تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة واللي بتساهم بشكل مباشر في تحسين صحة الإنسان من الداخل وصحة بشرته من الخارج.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون شعبي ولكن بطابع حديث ومميز. سوق البراحة في ديار المحرق واللي شكل توازن بين الحداثة وعراقة الماضي. سوق البراحة مو مجرد مكان أو أي مكان عادي للتسوق. أول شيء بيشد انتباهك له وخصوصاً في فترة الصيف إنه سوق خارجي ولكن مكيف بطريقة مثالية تقدم لك تجربة جداً مختلفة. يمر الزوار من خلال تواجدهم في سوق البراحة بمسارات مضللة تأخذهم إلى الممرات المقوسة واللي تضم بعض المطاعم والأسواق المختلفة، إلى جانب سوق الذهب والمجوهرات ومحلات العطور والحلوى البحرينية والمكسرات والجلسات الخارجية سواء لشرب الشاي أو القهوة. يعني السوق يعتبر متنفس للشباب والعوائل وللزوار من الخارج في نفس الوقت. وبالنسبة للأوقات فالسوق يفتح أبوابه يومياً من الساعة 10 الصبح إلى الساعة 10 المساء، وفي عطلة نهاية الأسبوع يمتد إلى الساعة 11 في الليل. سوق البراحة في ديار المحرق كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي يتمتعون بحق تملك العقارات في دولهم الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية.
1: قلصت الأمانة العامة للمجلس قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصورة ممارستها على مواطني الدولة، وسمحت لجميع الخليجيين بممارسة الأنشطة والمهن دون تحديد.
0: أقر المجلس الأعلى للمجلس مد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس،
1: بحيث تشمل مواطنيها العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص.
0: تطبق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
1: إنها حقائق عن ميزات ومنافع يجنيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي،
0: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حققته مملكة البحرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودليل ثقة رسختها المملكة لدى الأسرة الدولية والمجتمع الدولي، إذ أن هذا المنجز لم يكن ليتحقق لولا الدعم السامي من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشراكة المجتمعية الحقة للجهود الوطنية المباركة التي حظيت بإشادة وتقدير من جانب مسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي، مما يثبت على الدوام أن حضور مملكة البحرين ودورها فاعلاً وإيجابياً على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: قيمتك أكبر، أكبر من تقييم الناس لك، أكبر من الإنجازات، أكبر من الأهداف، أكبر من قبول الناس لك، وأكبر من رضا شخص ما عنك، أكبر من حب شخص ما لك. قيمتك مرتبطة فقط بذاتك اللي كرمها رب العالمين. قدر نفسك واسمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، علمنا في الحلقات السابقة أن الكذب هو منشأ البلاء في حياة الناس، ومن الكذب الخطير شديد القبح سيء الأثر شهادة الزور. فالأصل في الشهادة أن تكون سنداً لجانب الحق ومعينة للقضاء على إقامة العدل والحكم على الجناه الذين تنحرف بهم أهواؤهم وشهواتهم فيظلمون أو يبغون أو يأكلون أموال الناس بالباطل. فإذا تحولت الشهادة عن وظيفتها فكانت سندا للباطل ومضللة للقضاء، فيحكم بغير الحق استنادا إلى ما تضمنته شهادة الزور من إثبات، فإنها حينئذ تحمل إثم عدة جرائم في آن واحد. الجريمة الأولى عدم تأديتها لوظيفتها الطبيعية الأولى، وهي إعطاء الحقوق لأصحابها والحكم بالعدل بين الناس. والجريمة الثانية هضم الحقوق وظلم البراء والاستعانة بها على الإثم والبغي والعدوان، وهي تؤدي إلى تضليل العدالة وإشاعة الظلم ومساندة الظالمين.

مين مما يترتب عليه في أحيان كثيرة إلى اعتداء المظلوم على الظالمين لأخذ حقوقه منهم بيده، وبذلك تنتشر الجريمة والثأر بين الناس. وشهادة الزور كالقاضي الذي بيده سلطة القضاء ليحكم بين الناس بالعدل، فيعدل عن العدل ويحكم بالظلم والعدوان اتباعا للهوى والشيطان، أو طمعا في عرض زائل وحرام من عرض الدنيا. وهي كالمستأمن الذي يخون من استأمنه، فالزور جريمة مركبة. ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى التحذير من قول الزور بالتحذير من الشرك بالله، فقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والزور هو الكذب والباطل. ومن صفات عباد الرحمن كما قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وروى البخاري ومسلم عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ومن شهادة الزور ومن الزور تولية الناس الوظائف العامة، وهناك من هو أحق بها وأكفأ من المعينين. ومن شهادة الزور عدم العدل بين العاملين في المصلحة الواحدة، والتفريق بينهم حتى في التقارير النهائية. ومن شهادة الزور حضور مجالس الغيبة والنميمة وعدم النهي عنها. ومن شهادة الزور الجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله بالباطل ولا ينهاهم عن ذلك أو يتركهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن شهادة الزور عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمنكرات التي يراها الإنسان ويقدر على تغييرها بالطرق الشرعية. ومن شهادة الزور الإفساد في البيئة وتدمير مكوناتها دون النهي عن ذلك. ومن الزور مجاراة التيار العام حتى ولو كان مخالفا للحق والصدق. ومن الزور كذلك قول الحق بغية المصلحة الشخصية وتأليب الناس على الأمن والأمان والحق المجرد لله. كل هذا وما يناظره أصل من أصول البلاء في الحياة التي حادت عن منهج الله وما يرضي الله سبحانه وتعالى. أخي المسلم، عليك أن تكتب قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. حاول الالتزام بهذه الآية بمعناها الشامل الذي وضحنا جانبا منه في الدقائق الماضية، وانظر بعد ذلك مدى الإصلاح الذي أحدثته في حياتك وحياة الناس من حولك. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: تاريخ عريق من العطاء.
1: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.